0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: ديكولاين
1: احسن شلختة صفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: فاينل سيل في فاكس هوم
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت المطبخ غرف النوم الحمام وغيرها الكتير زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة

لخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شلخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن.

0: أساميكم.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
4: كنت حالة ضياع،
3: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسألت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
3: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.

0: انطلق، مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل.
2: صباح الصباح يا بنت الحي، صباح الصباح.
1: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
3: صباح الصباح فتح يا علي.
1: صباح الخير محمد.
4: صباح الخير سناء.
5: صباح الخير لشيرين يونس.
6: صباح الخير للزميل فرات نصار.

0: متابعة في استوديوهات راديو الناس الأربعاء 19 من أغسطس آب، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات، وإلى العناوين.
1: بعد أسبوع من الهدوء النسبي في المجتمع العربي، مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي بجريمة إطلاق نار في كفر مندا.
0: زيارة استفسارية لوزير الأمن القومي إيتمار بنغفير إلى بسمة طبعون تنتهي بطرده من قبل أهالي القرية.
1: وتوتر علني جديد بين سوريا وإسرائيل عقب قصف قاعدة جوية عسكرية في سوريا بذريعة منع التواجد التركي.
0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها من هذه التطورات. وبعد أسبوع من الهدوء النسبي في المجتمع العربي، بالأمس قتل الشاب إبراهيم مندلاوي في 34 من عمره، وأصيب رجل يبلغ من العمر 37 عاما في جريمة إطلاق نار وقعت في كفر مندا. بدورها قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في هذه الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين، وبذلك ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 162 قتيلا من بينهم 12 امرأة.
0: في شأن آخر، أثارت زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير إلى بلدة بسمة طبعون مساء أمس احتجاجات من الأهالي والشبان الذين طالبوه بمغادرة البلدة، ووجهوا انتقادات حادة لأدائه وسياساته تجاه المجتمع العربي. وخلال هذه الجولة رفع صوت الأذان عبر مكبرات المساجد بالتزامن مع وجود بنغفير في خطوة احتجاجية على مواقفه السابقة الداعية إلى فرض قيود على مكبرات الصوت في المساجد.
1: نبقى مع هذه التطورات وتضييق على المواطنين العرب. بالأمس هدمت آلية السلطات الإسرائيلية نحو 10 حظائر للمواشي والخيول في حي الجواريش في مدينة الرملة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص. جاء ذلك وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير. في حديث للراديو الناس قال أنور مغربي أحد أصحاب الحظائر إن أوامر الهدم صدرت قبل نحو 10 سنوات لكنها لم تنفذ، وأن إجراءات تنفيذها بدأت فقط بعد تولي بنغفير لمنصبه.
2: صار اليوم كان في أمر هدم

0: اليوم أجوا نفذوا بعض أوامر الهدم، يعني بدأت من حوالي 10 سنين تقريبا، كانوا كل مرة يجوا يمسكوا أوامر هدم بس ما ينفذوش، كل سنة بيجددوا. لما أجا بن غفير قاموا بالتنفيذ قبل شهرين، كان في أمر هدم، وتفاجأنا اليوم الساعة 8 تقريبا بالقوات حاصروا المكان وبدأوا في الهدم. هو بناء بدون ترخيص. لا هذه الأرض يعني لها قصة طويلة، كانت تابعة للمجلس الإقليمي جيزر لا مشاف يشرج، أرض زراعية. لما قاموا ببناء شارع رقم 431 صار فصل بين المستوطنة والأرض، ظل مثلث تقريبا بعرض يمكن 250 متر لطول 600 متر، في النهاية حولوه لمدينة الرملة. كان لنا اجتماعات معهم، لهم احنا عارفين أرض مش إلنا وإحنا برين حاضر، لما تعملوا مشروع تعالوا خبرونا قبل احنا بنحل لحالنا.
1: إلى الأخبار الإقليمية الآن، رفضت تركيا ادعاءات مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن استعداداتها لنشر قوات في سوريا، معتبرة أنها تهدف إلى تبرير الغارات الإسرائيلية التي وصفتها بغير القانونية والمنتهكة للسيادة السورية. وكان مكتب نتنياهو قد قال أن سوريا كادت تخرق التفاهمات الأمنية مع إسرائيل بالسماح بنشر قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بما تعتبره تهديدا لأمنها.
2: في ذات السياق، قال المبعوث الأمريكي وسفير الولايات المتحدة في تركيا توم بارك، قال إن واشنطن تعمل على آلية لفض النزاع بين إسرائيل وسوريا وتركيا، مشيرا إلى أن أنقرة لم تبلغ مسبقا بالضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا. هذا وقال بارك إن تدخل عدة أطراف حال دون تصعيد محتمل ورد تركي على الهجمات الإسرائيلية، وفق المسؤول الأمريكي عكست الضربات على القاعدة السورية تصورا، قال إنه قد يكون دقيقا أو خاطئا بأن تركيا تعتزم زيادة وجودها في القاعدة المستهدفة.
1: إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المواد النووية الموجودة في سوريا ستبقى تحت إشراف السلطات السورية وبضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على حق بلاده في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية. كما دان الشيباني الهجوم الإسرائيلي على سوريا واصفا إياه بانتهاك للسيادة وتهديدا مباشر للاستقرار.
2: أبقى في ذات سياق التطورات، أفادت تقارير سورية بتعرض بلدتي معرية ووادي عبدين غربية درعا جنوب سوريا لقصف مدفعي دون ورود معلومات عن إصابات. في تطورات منفصلة، أعلنت الشركة السورية للنفط وقوع انفجار في خط لتصدير الغاز بمنشأة الجبسي، ما أدى إلى توقف الضخ دون إصابات، ومشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح بأن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي متعمد. لم تذكر طبعا هذه التقارير إذا ما كان هناك أي ضلوع لإسرائيل في كل هذه التطورات، ولكن أوردتها كما هي.
1: إلى ذلك، أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب قرر تغيير استراتيجيته تجاه إيران، وأوعز إلى كبار مبعوثيه بوقف المحادثات مع طهران والانتقال من الضغط السريع إلى سياسة تهدف إلى خنقها اقتصاديا بشكل تدريجي. في المقابل، ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين سابقين يشككون في فعالية هذه الاستراتيجية، معتبرين أن إيران قد تكون قادرة على تحمل ضغوط اقتصادية أكبر دون تقديم تنازلات بشأن تقديم هرمز أو شروط إنهاء الحرب.
2: بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران أبلغت الوسطاء بأنها لا تسعى إلى وقف إطلاق النار بل إلى اتفاق ينهي الحرب كليا. وأضاف عرقجي أن أمن الخليج يجب أن يقوم على مفهوم جماعي يشمل الجوانب الاقتصادية، مشيدا بدور قطر وباكستان في الوساطة، ومؤكدا أن علاقات طهران والدوحة تمر بمرحلة جيدة على حد تعبيره.
1: من جهته، اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بمحاولة انتزاع تنازلات إضافية من طهران عبر تصعيد الضغوط، معتبرا أن هذه المطالب لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم. وأضاف قاليباف أن وزيري الخزانة والحرب الأمريكيين غير قادرين على انتزاع هذه التنازلات أو معالجة الأزمة التي قال إن واشنطن تسببت بها.
2: إلى ذلك، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وقف جميع أشكال التجارة والتبادل التجاري والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، على خلفية ما وصفته بالتصعيد الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

0: إنسانية. وأضافت الهيئة أن السفينة كانت خالية من الطاقم وتعرضت لأضرار هيكلية كاملة نتيجة هذا الهجوم.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من بينهم رئيسة المحكمة والقاضي السنغالي طبعا الآخر كذلك الذي تعتبره بأنه معاديا لسياساتها. ورحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعقوبات مشيدا بإدارة الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، واتهم المحكمة بإساءة استخدام صلاحياتها تحت غطاء القانون الدولي، وذلك على خلفية إصداره مذكرات اعتقال بحقه وبحق مسؤولين آخرين عام 2024 بتهم جرائم حرب، وكذلك أيضا انتهاكات بحق حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: إلى قطاع غزة الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي استهدفت مقهى في ميناء مدينة غزة بالأمس نفذت خلال اجتماع لقياديين في قوة النخبة التابعة لحماس، بينهم قائد سرية وثلاثة قادة فصائل قال أن أحدهم شارك في هجوم 7 أكتوبر. إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بارتفاع حصيلة الغارة إلى 7 قتلى و14 جريحا.
1: نعم، هذا الخبر لربما أيضا من الشؤون الدولية والتطورات، ولكن لربما سناء يعني من غرائب وعجائب ترامب أيضا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% التي كان قد فرضها على الواردات الكندية، وذلك بعد التوصل إلى تفاهمات بين الدولتين. في سياق آخر، أمر ترامب بتقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وذلك بسبب رفضها للمشاركة في إجراءات عسكرية لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه يسعى لعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مرة أخرى خلال الخريف المقبل، وذلك في إطار مساعيه لتحسين العلاقات مع بوينغ يانغ. يعني بكمش تشاركوا معي في الحرب، أنا بروح بلقي مع كيم جونغ أون. طيب، هذه عجائب وغرائب ترامب. هذه إذا كانت
0: كمان سنتين على الأقل.
1: لا، الحمد لله.
0: هذه العجائب والغرائب محمد.
1: الحمد لله. تعرفيش كمان يمكن يكمل معنا الرجل وغير
0: الدستور، حسب الدستور على الأقل اللي يعني تم إقراره بالقرن 19 يا جماعة التذكير.
1: عادي، كل شيء بتغير وقت ترامب، يعني ترامب إز ترامب. طيب، هذا نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، إلى فصل قصير الآن، ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بارغيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: خذ حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
2: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: اكبر حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الآلاف سامعيننا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: ست عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
7: بعد أسبوع من الهدوء النسبي في المجتمع العربي، مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي بجريمة إطلاق نار في كفر مندا.
6: سيارة استفزازية لوزير الأمن القومي أتمر بينغفير إلى بسمة الطبعون وتنتهي بطرده من قبل أهالي القرية.
7: توتر علني جديد بين إسرائيل وسوريا عقب قصف قاعدة جوية عسكرية في سوريا بذريعة منع التواجد العسكري التركي. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، هناك الكثير من العناوين، ولكن نبدأ من هذا التطور الذي احتل وكذلك أيضا استجلب اهتماما كبيرا في الإقليم وكذلك في إسرائيل. هذا التصريح لمسؤولين أمريكيين. الولايات المتحدة طبعا تصرح هنا في صحيفة هآرتس: الهجوم الإسرائيلي على سوريا هو تصعيد لا حاجة له، هكذا رد مسؤولون أمريكيون على كل هذا التصعيد الإسرائيلي وعلى القصف الذي تم الإعلان عنه بالأمس لمطار الظهور العسكري بالقرب من حلب. طبعا ما كان قد حدث هو أن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على هذه القاعدة الجوية العسكرية، وبالأمس في ساعة متأخرة مكتب رئيس الوزراء طبعا أصدر بيانا باللغة الإنجليزية فقط لتبرير هذا الهجوم، وقال فيها فعليا بأن هناك اتفاق بين سوريا وإسرائيل بأن يتم الحفاظ على الوضع القائم في البلاد، وبأن الحكومة السورية الحالية تخرق ذلك من خلال السماح للجيش التركي بالانتشار في عدة مناطق، وهذا هو الأمر الذي أدى إلى هذا القصف الإسرائيلي لمنع التواجد التركي في هذه القاعدة العسكرية. طبعا سوريا بدورها ردت ونفت كل هذه التصريحات الإسرائيلية، وكذلك أيضا تركيا قالت بأنه لا يوجد أي تواجد عسكري تركي في هذه القاعدة العسكرية، وأن كل ما تقوم به إسرائيل هو بهدف زعزعة الاستقرار لا أكثر ولا أقل.
6: ذات الموضوع يحتل الصدارة في الصفحة الأولى بدعوت أحرنوت هذا الصباح تحت عنوان الهجوم على سوريا، الاستنكار الأمريكي والرسالة الموجهة لأردوغان. نقرأ من هذا الخبر: تفجير مدرجات المطار بمنطقة إدلب كانت بمثابة إشارة قوية لتركيا التي تعمل على توسيع حضورها العسكري في سوريا. إسرائيل أعلنت مسؤوليتها على الهجوم بالقول: حذرنا مرارا وتكرارا

0: أن نتسامح مع التهديدات لأمننا القومي.
1: بالعودة إلى صحيفة هارتس وهذه الصورة التي تتصدر هنا الصفحة الأولى، صورة لأحد الشبان من بلدة قباطي في قضاء جنين، وطبعا قد كتب على جبينه وعلى يده أرقام، طبعا يبدو من الواضح بأنه باستخدام أقلام يعني للتعليم يمكن أن نقول. و ما تكشفه هنا الصحيفة، وهذا أيضا ما كان قد نشر هنا في بعض وسائل الإعلام الفلسطينية بالأمس، بأن الجيش الإسرائيلي كان قد شن عملية عسكرية في منطقة جنين، كما باعتقال عدد من الشبان واحتجازهم للتحقيق معهم. وبسبب كثرة هؤلاء المعتقلين، الجيش الإسرائيلي ببساطة بدأ يكتب أرقام على أجسامهم لتعليمهم لتصنيفهم لكي يكون لديه أرقام بالتعامل معهم، تماما كما يتم التعامل مع طبعا يعني أجلكم الله الحيوانات في الحظائر، أو لربما هذا يذكرنا بأشياء أخرى من التاريخ. بكل الأحوال طبعا تم إطلاق سراح هؤلاء الشبان بعد ذلك، ولكن هذه الصور مؤذية وتم توثيقها وانتشرت كذلك وأثارت ضجة كبيرة جدا بكيفية هذا التعامل الوحشي والتعسفي، وطبعا الذي ينتهك كرامة وحقوق الإنسان بكل السبل وبكل الوسائل. وطبعا رد الجيش الإسرائيلي على ذلك بأن القادة الميدانيين في الجيش كانوا قد أوضحوا للجنود بأن هذه الأعمال غير مقبولة وغير لائقة، وطبعا بأن الجيش يعني بدوره سيقوم بتوضيح يعني آليات العمل لكي لا يتم تكرار مثل هذه الأمور. لا رد مقنع يعني جدا.
0: بالعودة إلى إذاعة حرنوت، ونتوقف هذه المرة عند الخبر المركزي الذي يتوسط الصفحة الأولى. نرى هناك بداية صورة لنتنياهو يحمل مغلف في يده، نراه مبتسم راد من الانتخابات التمهيدية بالأمس في الليكود، والعنوان ينطلق أو باللغة العبرية يتصل دارخ. نقرأ من هذا التقرير لمراسلة الشؤون الحزبية مران أزولاي هذه العناوين الفرعية. بداية، الفائزون الكبار: وزير الطاقة إلي كوهن الذي حاز على المرتبة الأولى في القائمة، وبعده مباشرة أمير أوحانا، ياريف لفين وميري ريجيف. أما من استبعدوا فكانوا عديد سلمان التي بقت وحيدة في المعركة، كما يكتبون أفي ديختر الذي لم يجتز العقبة وإتمام معادلة الصفقات. وأما الدخول المفاجئ فكان الاثنين، الأول إلمو كوهن وهو طبعا من حزب بن غفير عثمان يهودي سابقا الذي انتقل إلى الليكود، وعميحاي شكلي الوجهان الجديدان هكذا يكتبون الذين نجحوا في تبوؤ العشرية الأولى من هذه القائمة بالأمس. من تم دفعهم للخلف في القائمة كان اثنين، ويمكن القول باللغة الإنجليزية فوكل صوتهم عالٍ، تاريك غوتليب ودافيد بيتان اللذان نجوا من حملة شرسة بإطار محاولات لاغتيالهم السياسي في الليكود، ونجحوا في نهاية المطاف أن يتذيلوا أسفل الأماكن المضمونة في القائمة. أما بخصوص التمثيل النسائي فكان يعني من أصل 30 المقعد الأوائل انتخبت 3 نساء فقط، ونتنياهو سيحاول تعديل الصورة من خلال الأماكن المحصنة أو المضمونة كما يكتبون هنا. ونقطة الانطلاق هو العنوان الفرعي الأخير: انتهاء الانتخابات التمهيدية هي شرارة انطلاق الحملة الانتخابية التي ستسعى إلى إعادة الناخبين إلى الليكود. كاريكاتير يدعو تحرنوت هذه المرة كان لافت وجريء ويتكاتب تماما مع هذا الخبر. نرى فيه تحت عنوان الوجوه الجديدة للليكود، نتنياهو يتصدر 6 وجوه أو 6 شخصيات. من اليسار نبدأ عندنا هنا كاتس، إسرائيل كاتس، إلى جانبه ميري ريجيف وإلي كوهن، وبجانب الآخر على اليمين نجد وراءه أمير أوحانا، ياريف لفين، ووجه آخر مفاجئ هو وجه 7 أكتوبر بالإشارة إلى أخفاق 7 من أكتوبر الذي يعني يشير بأصابعه بإشارة اللايك.
1: إلى صحيفة هارتس مجددا، وطبعا كذلك هي تتطرق لهذه نتائج الانتخابات الداخلية لحزب الليكود. طبعا انتقادات كبيرة جدا وتحليلات أيضا تشير إلى رداءة هذه القائمة يعني جودة وأخلاقا. يوسف إرتر محلل الشؤون السياسية في صحيفة هارتس يكتب بأن يعني هذه القائمة ليست قائمة سياسية، إنما هي مجموعة كهنية يكتب أيضا هنا بأن يعني مصوتي الليكود عادة كانوا يبحثون عن جودة ما، عن قائمة ما تمثلهم، ولكن هذا الأمر انتهى من الآن. يعني يمكن النظر إلى هذه القائمة والفهم بأنه لا يوجد هناك أي إمكانية يعني للحديث عن رسمية ما أو كذلك أيضا جودة ما، أو أن يكون هناك من يمثل الليكود حقا. كل هؤلاء الذين تم اختيارهم هم عبارة عن مجموعة مغلقة من أولئك الذين يريدون فقط أن يطبقوا سياساتهم العنصرية. رفيتاخت كذلك من محللات آرتس للشؤون السياسية تكتب هنا بأن الليكود اختار قائمة مفهومة ضمنا، واللافت طبعا هي بأنها تقول بأن هذا هو وجه الليكود الحقيقي، هذا الوجه الذي يريد أن يتم فعليا الانقلاب الدستوري والقضائي، وكذلك أيضا يبحث عن الحفاظ على هذه النواة في داخل الليكود، النواة التي تمثل هذا الحزب بكل ما آلت إليه الأمور من قيمه السياسية.
0: بالعودة إلى إذاعة أحرنوت، وهذه المرة الأمور الإقليمية التي تتصدر يعني هذا الخبر، بداية مع هنا ما كتبه رون بن يشاوة وطبعا المحلل العسكري في إذاعة أحرنوت تحت عنوان الإشارة المزدوجة. نقرأ من هذا التقرير: من المحتمل أن يكون الهجوم ليلة الأمس في شمال شرق سوريا سعى إلى تحقيق غايات استراتيجية بما يشبه الحال في شهر أبريل نيسان الماضي، حينها أغار الجيش الإسرائيلي على مطار تي 4، وهو كان تذكير لأردوغان الرئيس التركي أين يمر الحد، والتوضيح لأحمد الشرع الرئيس السوري بأن لا يتجرأ على تعميق علاقاته مع رعيه في أنقرة. في سياق متصل وبمقال آخر نقرأ عن يعني تحت عنوان سوريا ردا على هذا الهجوم الإسرائيلي بالأمس، يقولون في سوريا حقنا أن نستخدم المواد النووية. ونقرأ من هذا الخبر: وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى دمشق بالأمس وصرح أعضاؤه إلى جانب وزير الخارجية السوري مؤكدين على التعاون فيما بينهم والذي وصل إلى مراحل متقدمة. في إسرائيل عقبوا على الأمر بالقول القدس أوضحت لإدارة ترامب بأنها لا تقبل بقاء المواد النووية في المنشأة بسوريا. وفقط للتذكير هنا بأنه يدور هنا الحديث عن بقايا مواد نووية في منشأة كانت إسرائيل قد أغارت عليها في سوريا في يعني خلال فترة نظام الأسد السابق عام 2007 في شهر سبتمبر عام 2007، والتي اعترفت بها إسرائيل رسميا بالعام 2018.
1: إلى إسرائيل هيوم، وطبعا الحديث هنا كذلك من جديد عن كل ما تم طبعا نشره بالأمس. لن نبقي أحدا من خلفنا، يعني هكذا تذكر طبعا الصحيفة، هذا هو العنوان. والحديث طبعا هنا عن يودا كاتس الجندي الذي تم استعادة رفاته بعد 44 عاما، وبهذا طبعا يبقى لدى إسرائيل بالحديث طبعا عن الجنود المختفين أولئك الذين فقدت آثارهم، يبقى طبعا رون أراد وجاي حيفر، نتحدث طبعا عن هاتين القصتين المشهورتين والتين ما زالتا طي يعني الكتمان أو على الأقل عدم التوضيح. بالأمس كان هناك احتفال كبير جدا من قبل أوساط إسرائيلية وتحديدا تلك الحكومية بالحديث عن هذا الإنجاز الكبير بعد 44 عاما أن يتم استعادة رفات جندي إسرائيلي طبعا كان قد شارك في طبعا المعارك في لبنان. ووفق المعلومات الواردة على الأقل يدور الحديث عن يعني عملية عسكرية خاصة هي التي أدت إلى الوصول إلى موقع رفاته واستعادة يعني هذه الرفات، ولكن دون توضيح فعليا أين كانت هذه العملية العسكرية. هناك من يقول في سوريا، ولكن هذه الأمور لم تتضح بعد على الأقل بشكل رسمي. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: الله يصبحك بالخير سناء ومحمد وكل المستمعين.
0: أهلا بك وديع. إذن التصعيد الإسرائيلي في الجبهات المختلفة بالتزامن مع محاولات نتنياهو ترتيب أوراقه عشية الانتخابات ما يتصدر العناوين المركزية في الصحف الإسرائيلية صباح اليوم، من أين تريد أن نبدأ؟
2: نعم صحيح، هناك تساؤلات عن الهدف غير المعلن، الهدف الحقيقي لهذه الضربة الإسرائيلية في شمال سوريا في محيط إدلب. الحديث الرسمي أن بعثة عسكرية تركية وصلت إلى هناك في محاولة لإعادة تأهيل المطار، مطار عسكري هناك. ومكتب نتنياهو كامل أمس قد حاول تبرير هذه الضربة الخطيرة بالقول أننا كنا قد حذرنا مرة تلو المرة إلى آخره، لن نحتمل تهديدات على أمن الدولة وما إلى ذلك. تركيا طبعا ردت في الساعات الأخيرة، دحضت بيان نتنياهو حول انتشار قوات تركية واعتبرتها مزاعم فارغة.

0: وأيضا أكدت أن هذا مساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مع طبعا دعوة لنتنياهو لاحترام القانون الدولي. يعني أكثر وأقل إذا لاحظتوا في رد تركي مضبوط، كان ربما أردوغان متوقع منه شيء أكثر من هيك، لكنه ربما دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط اللي كمان استنكرت وقالت إن هاي عملية زائدة فيش حاجة لإلها. وهناك شبه إجماع في إسرائيل على أنه حساباتها استراتيجية بمنع تمركز قوة، منع نفوذ تركيا، منع قيام تهديد سوري جديد، خاصة العقيدة الأمنية بعد 7 أكتوبر في إسرائيل باتت أكثر حساسية وأكثر جرأة، وانتقالا من الدفاع إلى الهجوم بدل التحصين إنما المبادرة والضرب في الضربات الاستباقية. وهكذا فعلت إسرائيل بالمناسبة كمان في ضربة المطار في T4 في الربيع الفائت. وهناك من يعتبرها رسالة مزدوجة، كما يقول رون بن يشاي على سبيل المثال المحلل الشؤون العسكرية في واينت، إنه هاي دير بالك لأردوغان ودير بالك للشرع، لن نسمح بقيام تهديد أمني إلى آخره. السؤال اللي أنا بفكر معكم بصوت عالي محمد وسناء، في ظل ما نحن فيه الآن عشية الانتخابات التي تعتبر فعلا مصيرية، كنا كل مرة بقولوا هاي مصيرية بس هاي فعلا مصيرية وفي أسباب لذلك، هل تخلو هذه الضربة من حسابات سياسية؟ يعني في تلميح غليظ لزفي بارئيل، يمكن الصوت الوحيد اللي قرأته اليوم في إسرائيل، محرر شؤون الشرق الأوسط، وإن كان يتحدث عن إيران، إنه نتنياهو بدور على حرب جديدة، بده حرب إضافية ضد إيران، وهو يحاول تفسير ليش هاي الزفة الإعلامية في الأيام الأخيرة إنه إيران فيها تطوير للعتاد وللمعدات وتستعد من للانتقال من الدفاع للهجوم إلى آخره.
1: المؤكد وديع بأنه حالة التصعيد العسكري والأمني في المنطقة ككل وفي كل الجبهات تخدم مصالح نتنياهو أكثر من أي مرشح آخر.
0: يعني يبدو بسيد الأمن مستر سيكيورتي.
2: مش متأكد، يعني أنا بختلف، بسمع عرض التحليل كثير، أنا مش متأكد صراحة. يعني أنا بفكر أنه هو بدور على تصعيد عسكري، متفق معك تماما، أنا بعتقد أنه لن يستفيد من ذلك أبدا، على العكس يعني صار الموضوع مفضوح،
1: لأنه البديل الآخر محمد،
2: يعني الولد الصغير في الشارع الإسرائيلي فاهم أنه تنيها
1: البديل الآخر محمد هو التذكير بإخفاقاته على كافة المستويات الأخرى، يعني إن كان 7 أكتوبر ومحاولة تهربه من قضية إقامة لجنة تحقيق رسمية، صحيح. إن كانت على مستوى غلاء المعيشة، إن كانت على مستوى الأمن الفردي بالحيز العام في على كل مستويات، طيب. هناك إخفاقات، وبالتالي هو يحاول أن يروج كل هذه الحروب وكأنها انتصارات حصرية له، لن يقوى عليها أي مرشح آخر منافس له.
2: ما هي المشكلة أنه أنت يعني قلت مليون مرة، مش مليون، مليونين مرة، أنه سحقنا حماس وقضينا على حماس، ترجع تقصف بغزة، طب كيف حماس بعده موجود؟ قلت مليون مرة قضينا على حزب الله وأنهينا التهديد الوجودي، بدك ترجع تقصف بحزب الله، طب وين التهديد الوجودي اللي أنهيته؟ وقلت عن إيران أنه قضينا على النووي الإيراني ومش عارف، بترجع بدك تحكي. لذلك أعتقد بأنه يعني هاي الجبهات خلص، خلصنا ما علينا، هو لربما يبحث عن جبهة أخرى، وأنا أتفق هنا. يعني موضوع تركيا ممكن أن يكون تهديد يعني وجودي هسه جديد يخلقه نتنياهو للتخويف، يعني طبعا طبعا
1: فزاعة جديدة
2: طبعا.
1: شو رأيك أنت وديع؟
0: أنا بقول أنه يعني أولا في شبه إجماع في إسرائيل أنه كل الحركات العسكرية، كل الجبهات المفتوحة، رفض صفقات التبادل في بداية الطريق، رفض الذهاب إلى خاتمة سياسية، كل ذلك ينبع من اعتبارات سياسية، أنه يريد لهذا النزيف أن يستمر، يبحث عن النصر المطلق اللي ما جاش، دوافع الائتلاف أنه كان في أحزاب لتبحث عن التدمير والتهجير وبدأ الحرب تستمر والحسم التاريخي مع الشعب الفلسطيني إلى آخره. ربما يعني كل الإضافة الثانية بذلك ننهي هذا موضوع شائك، أنه المعركة بالمؤكد تدور على وعي الإسرائيليين الآن وغير الإسرائيليين. ربما محمد أنه إذا كان في جبهة جديدة في سوريا وتركيا دخلت على الخط وفي في خوف لدى الإسرائيليين، خوف دفين، ربما هو يستثمر هذا الخوف في محاولة لأن يقول من جديد فزاع تركيا هاي المرة بدل فزاع إيرانية. وربما طالما أنه نقول في هناك معركة كبيرة على وعي الإسرائيليين بهذه المرحلة الحساسة، أنه يصرف النظر عن 7 أكتوبر، يصرف النظر عن الفشل في الجبهات اللي كنا نتحدث فيها على مبدأ أنه إحنا مجهولين في جبهة جديدة الآخر. ربما الغرقان يعني بتمسك بقشة ويبحث حتى عن مرات ما هو وهم وهو سراب في محاولة ربما للإفلات من في ذلك، ولكن بالتأكيد هذا لعب بالنار، لأنه هذا تحدي لتركيا. تركيا على ما يبدو ضبطت حالها هاي المرة، ولكن تركيا ليس بالأمر اليسير أن تبتلع مثل هذه الإهانة، لأنه في وراها تاريخ كما هو الحال في إيران، وجغرافيا وديموغرافيا وأحلام وتطلعات إقليمية يرى بنفسه السلطان أردوغان والدولة العثمانية إلى آخره. ليس هذا بالأمر اليسير أنه تمر من جديد مثل هذه العملية، مثل هذا الاحتكاك.

0: فدحك عن الانتخابات الإسرائيلية، بس خوفا من أنه نضوع ما تبقى من وقت بدنا نحكي اليوم عن ذكرى رحيل سميح القاسم.
1: أهم من الانتخابات الإسرائيلية صراحة.
0: صحيح، وإن كنت بدنا نحكي كلمتين عن هذا إلي كوهن اللي فاز، ونشوف كيف أنه فاز بالمرة الأولى، لأنه من جملة ما ربما يقال عنه فيه خلاصة للسياسيين حتى العرب أنه قوته في ضعفه، هاي الجاهزية لأنه يدور من خطبة لطلبة لفنجان قهوة لمناسبات. حتى عند العرب أنا شفته أكثر من مرة، هو وزير مخابرات، مرة شفته بمزرعة حمام كفر كندا، بس أنا بكل صاحب المزرعة شو بيساوي عندك وزير المخابرات
1: زي زقة حمام يعني،
2: أو يستخدمان أو يستأجرها لأغراض استخباراتية خاصة
0: لبعض الناس اللي إلهن علاقة ربما بالسياسة وإلى آخره، وقالوا لهم في مزرعة حمام أنواع غريبة عجيبة من الحمام. لو كنت إسرائيل موجود بحالة حرب، وزير المخابرات بدور يزور مزرعة حمام، بعدين شفته بالناصر بغدا وشفته بحلات ثانية، فكان ربما هذا هي معناها قوته في ضعفه. طبعا في هناك
2: هو طبعا أثبت ولاؤه يعني وديع على مدار كل السنوات الماضية بشكل بارز جدا لنتنياهو، يعني لم يشكك، لم يعني كان دوره الأساسي بوق يعني لدعاية نتنياهو بشكل
0: بس كان أكثر مملختيوت من بقول أكثر رسمية وموضوعية من بقية الوزراء اللي كانوا شعبويين، وما أثار الكثير من الخلافات حوله بالإضافة للنشاط الميداني الكبير. لا شك أنه كمان الصفقات اللي عملها وأيضا إفراطه في الحديث في الإعلام،
2: وكونه شرقي في فترة يتم يعني التركيز جدا على خلفية آيزنكوت الشرقية لربما،
0: صحيح لتذكيره بذلك من السنة كما كنا في الأمس، اليوم تتضح هبط غبار المعركة على الليكود. الأغلبية من الموالين لنتنياهو شخصيا عدا البعض اللي فلتوا من المعركة عليهم كانوا حاول قطع روسن بيتن وغوتليب وغيره، ومعظمهم من قادة الانقلاب على النظام، وبدون نساء، سيدتان فقط في العشرينية الأولى، وهذا يتكاتب مع يعني تحول الليكود من حزب ليبرالي إلى حزب أقرب لهدوتا تورا وشاس، وهي الظاهرة موجودة في الحلبة الحزبية الإسرائيلية حتى العربية، إنه النساء أقل وأقل في القيادات في المواقع القيادية. روعة سميح القاسم. اليوم الذكرى 12 لرحيل هذا الشاعر سميح القاسم، مولود في الزرقاء الأردنية، والده كان يشتغل في الشرطة الانتدابية في شرق الأردن، ولد هناك وكان مرات يروح الزرقاء ويحتفل فيه، وكان يفاخر بأنه ابن الرام ابن الزرقاء. مدفون طبعا في جبل حيدر اللي هو جزء من سلسلة الجرمك العظيم في بلدة الرامي، وهذا المكان ليس أعلى وأغلى منه من مثل هذه النقطة، كان دائما يتحدث عن ذلك، كنت أنا أسمعه ويتحدث عن ذلك ويتمنى أن يكون هناك أن تكون هناك خاتمته.
1: طبعا يجب أن نوضح وديع، أنت تتحدث عن الراحل الكبير، هذه القامة العظيمة، يعني ليس كقارئ أو متابع إنما كصديق أيضا، وكمن عمل معه وكمن رافقه لسنوات طويلة وعديدة.
0: صحيح، زملته في صحيفة كل العرب وسافرت معه خارج البلاد، وكان السفر دائما كما هو الحال مع بقية الناس فرصة لأن تتعرف أنت بعمق وبنظرة ثاقبة على شريكك وعلى زميلك سميح القاسم. يعني أكاد أقول بدون مبالغة أستطيع أن أتحدث عنه بدون توقف ساعات عن سميح القاسم الشاعر، سميح الشاعر الكاتب الصحفي، سميح القاسم الإنسان، سميح القاسم اللي فيه شيء من الفلسفة، اللي كان متأثر بأبو ذر الغفاري بخلاف الصورة الشائعة في ذهنية العامة للناس. بكل الأحوال سميح القاسم شاعر العروبة والوطن والأممية، كان يعني عنده كثير من الأبعاد في نتاجه الشعري. سميح القاسم الصحفي بدأ مبكرا في مسيرته كشاب في عالم الصحافة، كان محرر طبعا العربية لمجلة علامة زي اللي حررها أوري أفنير في الستينيات. أنا معي شفت بصدفة في مكتبي في معي نسخة واحدة، وانتبهت هناك لأسلوبه الرشيق في تلك الفترة. طبعا التحق بعدين بالإعلام اللي تابع للحزب الشيوعي في مدينته المدللة لمدينة حيفا اللي تعرف عليها وشاب هو محمود طبعا الاتحاد والجديد والغد، ولاحقا في كل العرب بعد رحيل محمد وتد في عام 1994 الله يرحمه سهل عليه يرحم من اثنين، كان رئيس تحرير، وكان كل العرب بمثابة سفارة أو مستقر لشخصيات فلسطينية بعد أوسلو اللي جاءت إلى الناصرة جاءت إلى الجليل في زيارات مختلفة سياسية وشخصية وتعرف على الوطن إلى آخره. وكان في كل العرب دوره كبير في تصميم الصفحة الأولى بالأساس، ولمسته الأدبية الفنية في العناوين كانت دائما حاضرة، وكان من المتنبهين في عالم الصحافة لضرورة أنك تصنع الخبر أنت مرات ما تنتظر أنه يولد، بالإضافة للتحقيقات المحلية. كتب بالكثير من يعني ما تعرض له في

0: مسيرته في سيرته الذاتية إنها مجرد منفضة، الجزء الأخير من السيرة الذاتية، لكن أبقى الكثير الكثير في ذاكرته. وكان لما سألته أنا ليش، قال لي لأن إلي صداقات وأنا تحولت إلى شخصية اجتماعية ولي علاقات مع ناس كثير هون في العالم العربي في العالم. إذا بدي أحكي كل إشي بيكون مش لطيف مني، لم أعد كما كنت في بداية الطريق شاعرا متمردا ثائرا. رأى نفسه كما كنا شاعرا عربيا أميا يكتب سيرته، أو كتب سيرته على غرار قصائد لغة السهل الممتنع، اعتمد فيها طارة التصريح طارة التلميح، وهو فيها يخاطب سيرته، يخاطب في سيرته الأنا، أنا هو يحدث عن محصص كنت هناك وما إلى ذلك، بسرد روائي طبعا يضم منها بنوادر ونهفات كثيرة. يبوح في هذه السيرة محمد وسناء عن الكثير من الأمور الشخصية تماما، مثل خارج المكان لإدوارد سعيد، أو مثل حنا نكارة في مذكرات محامي فلسطيني. ويروي كما يعني مثلا كيف تعرف على رفيق الدرب وسيدي نوال القاسم، من كل الله صبحك بالخير ابن محمد، عندما لاحقة سألته في حديث صحفي بينه وبينه عن أجمل النساء، سميح القاسم كان كالعادة دائما الابتسام حاضرة، فقال مثله مثل السواد الأعظم من الرجال رسميا ودبلوماسيا ابن محمد، لكن في الحقيقة هي تلك التي كانت تربطني بها صداقة في آخر مرة من العمر، حتى لو كانت عرجية أو مكسورة. كان صاحب الابتسامة وصاحب النكتة، يروي الكثير من النكات في أيضا في سيرته. يمكن من أغزر ما قرأت من الكتب السير الذاتية اللي فيها النكات، مثله مثل شفيق الحوت في كتاب من يافا ابتدى المشوار، أيضا كذلك فيه الكثير الكثير. قصته يعني لا تنتهي. كنت أنا التقيته في مطعم في كفر ياسيف مع رفيق دربه عصام خوري كمان، كله الله يسامحك في الخير، استدعاني على عجل وقال لي أنا ما كتبتش غير إلا القليل في السيرة الذاتية، شو رأيك تعمل أنت كتاب بسؤال وجواب بيني وبينك حوار؟ وأنا أغراني وبدأت على المحل، عملنا ثلاث حلقات لكن الموت طبعا كان أسرع، نشرت لمن يريد أن يبحث عن هذا الحديث، حديث الوداع، في صحيفة الكتب العربية على عدة حلقات. وأنا بدأ أكتفي يعني كلمة أخيرة بنهفي من نهفاته اللي تحدث فيها يعني بكثير من الابتسامة. كان قد زار هو توفيق طوبي براغ، وهناك التقى قيادة منظمة التحرير أبو عمار وبإياد وبجهاد وإلى آخره. خلال الحديث واللقاء كان أبو عمار في مرحلة معينة قال لواحد من المساعدين هات الهدايا، فجاب سلسلة ذهبية مع خريطة فلسطين وأعطاها لزوجة توفيق طوبي وزوجة سميح القاسم اللي كانوا كمان مشاركين في الزيارة هاي في إبراغ. وبقول سميح القاسم تقبلتما الهديتين الجميلتين لكنك كنت مصرا على المشاكسة بالقول. فبقول سميح القاسم سبحان مغير الأحوال، في ثورة 36 أنا أقرأ من مسيرته، من سيرته، كتب أحد المجاهدين الأسرى على جدار سجنه في عكا بقطعة فحم قصيدة عامية من أجمل الشعر في العالم كله. في القصيدة مقطع يقول بكرة المرأة، هذا الأسير بقول في عكا فترة الانتداب، بكرة المرأة كيف راح تقضي نهارها، لأنه الأسير كان يعني على موعد مع الإعدام، بكرة المرأة كيف راح تقضي نهارها، ويلها علي ويلها على صغارها، يا ريتني خليت بإيدها سوارها، كان مبيعها الذهبات تشتري بندقية، يا ريتني خليت بإيدها سوارها يوم دعاني الحرب تشتري سلاحه. فبكمل سميح بقول لياسر عرفات سبحان الله سبحان مغير الأحوال يا إخوان، بخاطب قيادة منظمة التحرير، كانت جداته وأمهاتنا تبيع مصاغها الذهبي ليشتري الأجداد والأباء سلاح الثورة، أما الآن فأرى أن الثورة هي التي توزع الذهب على نساء الشعب. بقول كهكه أبو إياد شامتا، لأن أبو إياد كان صاحب نظر ثاقبة، حذر عفوا لأبو عمار قال له سميح القاسم بعمل عملي في الناس نهدي سوار ذهب، قلت لكم ألم أقل لكم؟ بقول أبو إياد، رد أبو عمار بذكائه المعهود هاي مشاكسة الشعراء دي منعرفها، مش كده يا أبو جهاد؟ طبعا أبو عمار بحكي باللكنة المصرية وهذا يكتبس سميح. فهذا سميح القاسم حديثه عن الموت كما هو الحال مع محمود درويش، هواجس الرحيل تحدث فيها بشكل يعني عميق جدا. لذيك الوقت نقول الله يرحمه سهل عليه سميح القاسم، ترك الكثير من البصمات في مجالات وعوالم مختلفة.
1: طبعا هذا سميح القاسم وهذه القصة الصغيرة الطريفة لربما وديها تختزل كل القضية الفلسطينية بدقيقة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وطبعا رحم الله شاعرنا الكبير سميح القاسم.

0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك. الله يسعدك بالخير.
2: فاصل قصير ونتابع.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: اضحط واربح اضحط واربح
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح خاضع لشروط الحملة.

0: اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1-9، خاضع للأنظمة.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
6: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
7: تسع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
8: طيب، إلى هذا الحدث المستفز بالأمس، اقتحم وزير الأمن القومي

0: ومي إتمار بنغفير بلدة بسمة طبعون في حدث طبعا أثار احتجاج الأهالي الذين وجهوه وطلبوه بمغادرة البلدة، وطبعا أجبر أن يغادر مضطرا. وطبعا في المقابل لزيارته وبالتزامن معها رفع صوت الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد البلدة، وذلك تنديدا بمحاولاته دائما على إسكات الأذان. إذن هذه أصوات أهالي البلدة الذين وقفوا في وجه هذا الوزير العنصري المتطرف وأجبروه على المغادرة لاحقا. ينضم إلينا الآن رئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون سيد منير زبيدة. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير لكم جميعا.
1: أهلا بك سيد منير. بداية لو تطلع لنا متى وكيف تلقيت خبر هذا الاقتحام وأبرز مشاهداتك من يوم أمس؟
2: طبعا الوزير بنغفير أتى بدون أي تنسيق لا مع السلطة المحلية ولا مع أي طرف من أهالي بسمة طبعون. طبعا هي زيارة استفزازية، هي موجة الانتخابات اللي احنا بعد شهر ونص، هو يحاول بهذه الطريقة استفزاز على أساس أنه يخاطب جمهوره المصوتين له. طبعا احنا كأهالي بسمة طبعون رفضنا هاي الزيارة، واحنا ضد أي زيارة هي استفزازية ضد أهالينا ومجتمعنا العربي. طبعا الرسالة واضحة، يعني هو بحاول يفكر انه هو بده يعزز قوته السياسية، ولكن احنا قوتنا السياسية احنا يوم الانتخابات كل أهالي بسمة طبعون ومجتمعنا العربي لازم يطلع ويصوتوا. احنا تصويتنا هو اللي راح يغير الخارطة السياسية وغير هاي السياسة العنصرية اللي موجودة اللي نعاني منها من 4 سنين، من هد بيوت، من سياسة، ومن برضو زيارات استفزازية. يعني ما شهاش يعني اي داعي انه يجي على بسمة طبعون الساعة 6:30 المغرب بتجول بالشوارع وبحاول.
0: انا عندي سؤال سيد منير، يعني شو جاي يدور في بسمة طبعون؟ يعني شو ما الذي يميز يعني يعني بسمة طبعون من هذه الناحية؟ يعني لا فيها عصابات إجرام ولا فيها يعني أو ما كانش جرائم بآخر فترة، يعني على الأقل ما سمعناش إشي محدد إنه شو جاي يعمل في بسمة طبعون تحديدا يعني.
2: بس لسبب واحد، لأن إحنا عرب. هو قاعدته بده يشوف وين في قرية عربية، وللأسف أنا أقول لك يا إنه هاي زيارة مش أول آخر زيارة تكون في مجتمعنا العربي، راح تكون بعدة قرى وعدة مجالس وعدة مدن عربية، لأنه هو بحاول يدور كل طريقة إنه هو بتصور بالتيك توك بيقول إنه أنا هنا وأنا السلطة وأنا القانون وأنا، بس هي بس قاعدة استفزازية لا غير. بس طبعاً لا تختلف عن أي قرى عربية ثانية طبعاً، بس الزيارة لأن احنا عرب وموجودين بدولة إسرائيل.
1: طيب سيد منير، كم استمرت يعني استمر هذا الحدث من حيث الوقت، وكيف انتهت الأمور بنهاية الأمر وصولاً إلى طرده من القرية؟
2: هو كان هناك ما يقارب يمكن نص ساعة، مش أكثر من نص ساعة هناك، ونزل هناك وحاول بلف بالشارع، والشباب طبعاً هناك تصدوا له بشكل مشرف. وطبعا انا ما كنتش متواجد بالبلد، يعني لو كنت انا متواجد كمان انا اكون مع الشباب وضد هاي الزياره. طبعا بعديها هو شاف انه الامور بدها توصل لمرحله اكثر عن هيك، فهو طلع وظل طالع من بسمة طبعون.
0: طيب يعني شو بيقولوا بالعربي، دربي يسد ما يرد، هيك بيقولوا. بكل الاحوال نريد ان نشكركم.
2: شكرا
0: جزيلا. نشكرك جزيل الشكر منير زبيدات رئيس المجلس المحلي بسمة طبعون، وكذلك ايضا على هذا التصدي من قبل اهل القريه. على فكره سناء، يعني هو قام بالعديد من الزيارات في الفتره الاخيره. انا باعتقادي اول مره هيك في تحضير
1: يطرد بوقت يعني محدود جدا، نص ساعه، وبالمقابل كذلك مع مكبرات الصوت. صحيح. يعني رساله رمزيه كبيره ومؤثره جدا.
0: تحيه لكل اهالي بسمة طبعون على هذا التصدي وعلى هذه الطريقة، وهكذا يجب أن يعامل في كل بلدة عربية وفي كل مكان تدوسه أو تدوس قدماه فيه بكل الأحوال. طيب إلى أحوال الطقس الآن.
3: أحوال الطقس برعاية
4: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: يظهر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين اليوم، ويكون الجو حارا بوجه عام. بإذن الله إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار راديو النهار.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعه 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسه الساعه 8 ونص 9 الا، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقه الاولاد تكون بالمدرسه بحدود الساعه 8.
2: اذا بتواجهوا اي مشكله مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرجن يومين يمشي مبكير يعني ماشيين حسب اتفاق،
2: وبتوجه
1: لكم بالشكر الكتير كتير كتير.
2: يكلم ايديكم يا رب. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر، وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
4: أحذية زاهي صليبة.
5: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: فاينل سيل في فوكس هوم.
11: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: صباح الخير من قرية المشهد.
3: أحلى صباح من

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: أحلى صباح من إيمايل. أهلا إيمايل.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
3: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: بعد أسبوع من الهدوء النسبي في المجتمع العربي، مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي بجريمة إطلاق نار في كفر مندا.
1: زيارة استفزازية لوزير الأمن القومي إيتمار بنغفير إلى بسمة الطبعون تنتهي بطرده من قبل أهالي القرية.
0: توتر علني جديد بين سوريا وإسرائيل عقب قصف قاعدة جوية عسكرية في سوريا بذريعة منع تواجد التركي.
1: إلى ملف العنف والجريمة الآن، قتل الشاب إبراهيم مندلاوي في الثلاثينيات من عمره وأصيب آخر بجراح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة كفر مندا الليلة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 162 قتيلاً.
0: وزن هذه الجريمة تأتي بعد أسبوع تقريبا من الهدوء النسبي. الجريمة الأخيرة التي كانت قد وقعت هي في الأسبوع الماضي، وطبعا كانت كذلك أيضا حالة من الهدوء النسبي إلى حد ما حتى جاءت هذه الجريمة من جديد لتبدد هذا الهدوء ولكي تعود حصيلة ضحايا العنف والجريمة من جديد في المجتمع العربي لترتفع. ينضم إلينا بداية رئيس المجلس المحلي في كفر مندا السيد علي خضر زيدان. صباح الخير.
1: صباح الخير سيد علي.
2: أهلاً محمد، صباح الخير لكم ولجماعة المستمعين، حياكم الله.
1: أهلاً بك. يعني سيد علي، يعني ما الذي تعرفه بداية عن جريمة الأمس؟ ماذا في تفاصيلها وهوية الضحايا؟
2: أختي العزيزة، الجريمة بشعة جداً. أنا شخصياً في لي علاقة شخصية مع المحضور، مع الشاب الذي قتله، ابن أم بتكون بنت أخوي، ومتجوز أيضاً زوجته، أما بتكون بنت أخوي، يعني البيت قريب جداً علي من كل النواحي. الجريمة بشعة، تم ذلك وهو يحمل، كان يحتضن ابنه، طبعا حاول يحمي ابنه ما يصل أي شيء يعني بجسده، والأب قتل بدم بارد وبصورة بشعة أمام طفل صغير لم يراه ولا طفل ولا أنه موجود في جنب بيته. يعني العملية جدا جدا بشعة، البلد اهتزت، البلد في حزن عميق. احنا البارحة جلسنا في المجلس المحلي في ساعة متأخرة، تقريبا الساعة بعد الساعة 12 وأصدرنا بيان على أنه إحنا في عنا إضراب شامل تضامن مع العائلة وضد العنف والجريمة. وشو بدي أقول، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله.
0: طبعا نعزيكم ونشطركم الألم بهذا المصاب يعني سيد علي، ولربما بالفعل كما ذكرت من المؤلم واللافت أيضا في آن واحد، يعني بأن ضحية جريمة القتل من أقاربك من معارفك، وهذا يظهر إلى أي مدى هذه الدائرة بدأت تتسع، تصل إلى الجميع، إلى كل بيت، إلى كل مكان، وهذا لربما دليل إضافي على ذلك.
2: كلامك صحيح أخي محمد، المجموعات الإجرام لا تراعي لا طفل

0: ولا كبير ولا ولا دوائر. أنا شخصيا يعني هو مضبوط يعني من عائلة أخرى, ولكن أكفر من ده كل عائلة واحدة. الشاب ربما أنه في عليه بعض الديون, ولكن لا شيء بيعطي شرعية القتل, لا شيء يستحق القتل. فعشان هيك أنا بتوجه لشبابنا عدم التورط في ديون مع عائلات إجرام أو حتى أي ديون ربوية اللي بالآخر يقدر يستطيع سدادها. فكمان يعني فوق هذا كله أنه كل شخص يتعرض للتهديد المفروض بشكل فوري أنه يتوجه إلى الشرطة. يعني لما هيك تسلط الضوء على المجرم على الذي يهدد, فهذا الشيء يمكن يردعه. أما إنك تخليه أنه ظل يهدد ويقيم خطوط حتى أنه تقع الفاس بالرأس, فهذا العمل أنا حسب رأيي يجب أن يتوقف. يعني كيف أنك أنت تخاف من التهديدات وعائلات الإجرام وما تبلغ الشرطة من الخوف؟ طبعا بكاش تبلغ الشرطة. فالشيء بيؤدي بالآخر أن نحن نقع ونشوف جرائم قتل. يعني أنا بقول بشكل فوري.
1: نعم. كنت أسأل كمان عن الشخص الآخر اللي أصيب كمان بجروح متوسطة بالأمس يعني في نفس الجريمة, هل من تفاصيل كذلك بشأنه؟
0: كيف إبراهيم مندلاوي كان في عرس لابن خالته. نعم. طبعا هو بما أنه مهدد طلع من البيت برفقة زوجته وأبنائه, لما بده يروح اتصل بواحد صديقه اللي هو موظف في المجلس المحلي أيضا, وفي علاقات بيناتهم, علاقات كثير طيبة بيناتهم, فطلب منه أنه يوصلوا على البيت. لما وصلوا على البيت كان الكمين ينتظره في جنب البيت, وهناك حاول طبعا أطلق الرصاص, انهزم, حاول أنه يهرب عدة أمتار, لحقوه قتلوه من مسافة قصيرة جدا جدا.
2: يعني فعليا كانت جريمة مخططة ومحكمة وتم تنفيذها بهذه الطريقة, وكما ذكرت يعني إلى جانب طفله, ويعني دون مراعاة أي حرمة لا لمنزل ولا لطفل ولا لأي شيء.
0: للأسف الشديد لا براعوا لا دين ولا أخلاق ولا قيم ولا عرف ولا عادات, وبرعوش لا طفل لا كبير ولا صغير. فالجريمة جدا بشعة بكل مركباتها. فيش مبرر للقتل حتى لو في ديون مالية, في عندك طرق عديدة لتحصيل الدين إذا في عليك دين أو إليك دين على حدا. ما الطريقة مش إنك تسكت على جريمة القتل. جريمة القتل يهتز لها عرش الرحمن, يهتز لها المجتمع, وإحنا قاعدين نخسر كثير من أبنائنا للأسف الشديد عشان ربما بلغ مالية هون أو هناك أو السوق السوداء وهي الأمور كلها.
1: هل من معتقلين حتى اللحظة سيد علي؟ على حسب معلوماتك هل من معتقلين يعني حتى اللحظة؟
0: لا لا, الأستاذ طبعا فرض بتعزيزات كبيرة جدا على مستوى اللواء ومستوى محافظ جليل ومحطة الشرطة في مزقاف. يعني عشرات الضباط اللي حضروا إلى ميدانيا قاموا طبعا بجمع الأدلة وما إلى ذلك, والأمر لازم قيد التحقيق. أنا متأمل أنه الشرطة طبعا تعمل كل ما في وسعها من أجل كشف عن المجرمين. إحنا طبعا رح نلاحق الأمر أنه الشرطة تقوم في واجبها إن شاء الله في كشف عن المجرمين إن شاء الله.
2: سيد علي, يعني هذه الجريمة المروعة بالفعل والبشعة كما ذكرنا تفاصيلها الآن تأتي بعد أسبوع تقريبا من الهدوء, وقبل هذا الأسبوع أيضا كانت هناك حالة من الهدوء يعيشها المجتمع العربي. في السابق كنا نرى يعني أكثر من 3 أو 4 جرائم قتل في الأسبوع في المجتمع العربي, هناك في الأونة الأخيرة انخفاض في الوتيرة على الرغم من بشاعة ويعني فداحة هذه الجريمة التي نتحدث عنها. ما هو تفسيرك لذلك؟ لماذا كان هناك انخفاض أو يبدو بأن هناك انخفاض على الأقل في الشهر شهر ونصف الأخير؟
0: أخي العزيز, منذ التلويح على أنه الشباك بدي يفوت على الصورة في مكافحة عنف الجريمة, هذا الأمر ردع بشكل ملحوظ عصابات الإجرام. عدا عن ذلك يعني الهدوء كان هدوء مؤقت, يعني ما في يعني اليوم لحد إسا لا الشباك فايت على الصورة. أنا بقول كل كشف جريمي هو بحد ذاته بكون رادع لجرائم مستقبلية, عشان هيك الشرطة تحط كل ثقلها, دولة تحط كل ثقلها للكشف عن المجرمين. وإحنا كمواطنين لازم نتعاون, كل شخص عنده معلومة يعطي كل المعلومات الوافية للشرطة, وكل شخص يتهدد يعني يتعرض للتهديد واجبه الأدبي والأخلاقي والاجتماعي والقانوني إنه يتوجه إلى الشرطة ويعطي كل المعلومات. كمان مرة لما أنت بتسلط الضوء على المهدد على الشخص الذي يقوم بالتهديد, أنت بتردع وأنت ما تتشكى وأنت خايف أنك تتشكى عليه, فهو راح يستشرس وبقول لك ما هي الشغلة مضمونة, أنا بقوم بعملية القتل, فيش مين يسأل عني, فيش حد بتشكى علي أو فيش حد بيجرأ أنه يتشكى علي. فأنا بتأمل أنه يكون تعاون من الجميع لعدم تكرار مثل هذه الأعمال إن شاء الله.
1: إن شاء الله. سيد علي, بسؤال أخير لو سمحت, يعني هل من خطوات معينة ستتخذونها اليوم إن كان على مستوى المجلس المحلي أو اللجنة الشعبية, إلى جانب كذلك يعني بعض التفاصيل إن كانت متاحة حول مراسم تشييع

0: المشاركة في الجنازة إحنا الكل راح يشارك، وكمان ده متضامن عائلة واحدة مع العائلة اللي استقل اللي فقدت ابنها، فراح نقوم في واجبنا اتجاه البلد. وطبعا رايحين كمان إضافة إلى ذلك أمور إرشادية وشرح وما إلى ذلك من خلال وسائل الإعلام، وأيضا من خلال جهة التربية والتعليم من أجل عدم تكرار أخطاء تؤدي ربما إلى العنف وإلى الجريمة.
1: نريد أن نشكرك جزيل الشكر ونعزيكم من جديد، على أمل بالفعل أن تكون هذه الجريمة خاتمة الأحزان. السيد علي خضر زيدان رئيس المجلس المحلي في كفر مندا، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم سناء ومحمد، بارك الله فيكم.
1: يعني سناء مش عارف شو الواحد يقول، يعني نستبشر خيرا بحالة من الهدوء على الأقل ولو كانت مرحليا، ثم نفاجأ بمثل هذه الجريمة بهذه الطريقة. يعني أن يقتل رجل إلى جانب طفله، يعني لا يوجد أبشع من هذا المشهد، لا يوجد أبشع من هذه الصورة. يعني وكما يقول سيد علي خضر زيدان، الحديث هو عن ديون مادية على ما يبدو أو تورط في السوق السوداء أو أمر من هذا القبيل. هل يعقل أن يقتل شخص بسبب ديون مادية؟ يعني إلى أي وضع وصلنا في هذا الجانب؟
2: كمان أمام طفل لهذا بحد ذاته، يعني قتل للروح يعني من جانب الآخر،
1: مؤلم ومؤسف جداً. طيب إذن نريد أن نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل سنعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: باكات كينغ ستور، افخاخ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بارغيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 23/8، خاضع لشروط الحمله. مجموعة المشهداوي.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: اوبتنايز تقدم حملة وي فور يو لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع اوبتنايز. اوبتنايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة

0: دراسة وتدريب.
1: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
0: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
0: عودة من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
5: إلى قطاع غزة الآن، قتلت غارة إسرائيلية 6 فلسطينيين بينهم طفل بعد استهدافها منطقة الميناء غربي مدينة غزة، فيما زعم الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت عددا من قادة حركة حماس بدعوى تخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد قواته. تأتي هذه الغارة في ظل تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة وسط خلافات حول آلية تنفيذها، فيما تشترط إسرائيل نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية كشرط للانسحاب. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية اللواء سمير فرج المحلل الأمني والاستراتيجي المصري. صباح الخير سيادة اللواء.
6: صباح الخير لحضرتك ولكل أهالي فلسطين من مصر العزيزة، لكم كل تحياتنا.
5: أهلا بك سيادة اللواء. يعني يبدو أن المشهد التصعيدي يعود مجددا إلى قطاع غزة بالرغم من إعلان الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق أو خارطة طريق قبل أقل من 3 أسابيع. بداية قراءتك لهذا الواقع وأسبابه.
6: اسمحي لي في البداية نقول أن نبدأ البداية من مؤتمر شرم الشيخ للسلام اللي حضر الرئيس الأمريكي و44 دولة واتفق على أن يتم تنفيذ اتفاق السلام على عدة مراحل. المرحلة الأولى كانت انسحاب إسرائيل للخط الأصفر، وفعلا تمت هذه المرحلة وانسحبت إسرائيل، وفوجئنا بعد ذلك أن إسرائيل نقضت كل الاتفاق وعادت واحتلت النهاردة 70% من أراضي غزة ورجعت لأعمال القتال مرة أخرى. خلال الفترة دي مصر عملت جهود كبير جدا أنها اجتمعت مع كل الفصائل، خاصة أن جينا نبدأ المرحلة الثانية. إسرائيل قالت لن نبدأ المرحلة الثانية والانسحاب من غزة بالكامل إلا بعد نزع سلاح حماس. الفترة اللي فاتت مصر اجتمعت بمعظم الفصائل الفلسطينية، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، طائر الإصلاح الديمقراطي، المبادرة الوطنية لفلسطين، لجان المقاومة وحماس، وجاء الأخ خليل الحية للقاهرة. ونجحت مصر أنها تحصل لأول مرة على قرار حماس بأنها هتسلم السلاح، هتجمد السلاح، كل الكلام ده، وبلغت به الرئيس الأمريكي. ولذلك الرئيس الأمريكي قال أن في اتفاق تاريخي تم بعد موافقة حماس على نزع السلاح. ومن هذا المنطلق جاء كوشنر إلى القاهرة اليومين اللي فاتوا، قابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس عبد الفتاح السيسي قال نريد أن يعود السلام إلى المنطقة، ثم قعد مع مدير المخابرات. وكانت هناك أنا بعتبر ضربة أخرى قوية قام بها النظام الحكومة المصرية، إن كوشنر الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي قعد مع حركة حماس وسمع منهم إنهم خلاص هيسلموا سلاح، وانه عندهم الرغبه ان تبدا اتفاقيه السلام المرحله الثانيه. كوشنر ساب القاهره وطلع على اسرائيل، كانت الطامه الكبرى 4 ساعات من نتنياهو، ونتنياهو غاضبا كيف تجلس أمريكا مع حماس التي صنفتها

0: مجموعه ارهابيه. المهم هذا الكلام كوستنر نقله للرئيس الامريكي اللي قام ادى قرار او ادى اوامر او طلب الى اسرائيل ان توقف اطلاق النار، ولكن زي ما شفتم في البدايه وقدمته ان اسرائيل لم توقف اطلاق النار. المهم تم الاتفاق على بدء المرحله الثانيه، وان اسرائيل ان حماس هتسلم السلاح الى الحكومه الجديده من اهالي غزه. اسرائيل طلبت ان السلاح يسلم بعد ذلك الى القوى الامريكيه عشان لتدمير السلاح. اسرائيل امبارح قالت طلب طبعا غريب ولكن احنا فاهمينه، قالت ان تبدا مرحله نزع السلاح من 7 اكتوبر، يعني تيمنا باليوم اللي حماس قامت بيه بالهجوم. انما هو لا، هي لمحه ذكاء، لان كوستنر قال هناخد شهر، وهم عايزين ياخدوا الشهر ده حتى تنتهي المفاوضات، اسف الانتخابات الاسرائيليه تقوم بعد كده. لو نتنياهو تم تسليم السلاح في شهر وانسحب تكون الانتخابات خلصت، لان امال نتنياهو على هذه الانتخابات اذا نجح في الانتخابات هيكون اطول رئيس وزراء اسرائيل في تاريخها يقعد على الكرسي، اذا فشل مصيره السجن لانه هيخش طبعا عنده 3 قضايا. فعشان كده احنا كلنا منتظرين دلوقتي، احنا بنقول مصر عملت اللي عليها، حماس عملت اللي عليها، انما اسرائيل بتلاوع، بدات تقول ان هيطرد بعض اعضاء حماس من غزه. وطبعا مع ان كان هناك اتفاق مسبق كده ما بين السطور ان اسرائيل هتتعهد بعدم ملاحقه حماس، انما الكل جاهز دلوقتي لتنفيذ المرحله الثانيه، خاصه حكومه التكنوقراط 15 فرد موجودين في القاهره مستعدين للدخول، ولكن هيتم تنفيذ. حماس وافقت انها تسلم حكومه التكنوقراط الامور في غزه. اذا بنقول جانب حماس والفلسطينيين،
1: سياده اللواء يعني ما تقوله فعليا، كل ما تصفه فعليا وتقوله يعني تفصله الآن، يعني يلمح بأن هناك من يحاول عمليا استخدام أو توظيف ما يجري الآن لصالح الاعتبارات الانتخابية في إسرائيل. ولكن السؤال كيف ينطلي ذلك على الإدارة الأمريكية التي تعرف نتنياهو حق المعرفة وتعرف مناوراته وتعرف اعتباراته الانتخابية؟ كيف لهم وبعد خاصة إرسال المبعوث الشخصي كما ذكرت للرئيس الأمريكي ترامب، مع يعني محاولة لي يعني البدء في تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا كما ذكر كذلك، يعني كيف يمكن أن ترى ذلك وأن يتم السكوت عنه فعليا؟
0: حضرتك كلامك 100% صح، ولكن النهارده لأول مرة الرئيس، بص يا طالب، أنا دايما أقول هنا في وزارة الإعلام المصري السياسة لا بد من صالح أمريكا، الأول مرة يحصل فيها كلام شرخ بينها وبين نتنياهو. وامبارح الرئيس الأمريكي صرح قال أنا هشوف هدعم مين في الانتخابات الاسرائيليه القادمه. اذا ده معناه بيقول نتنياهو اذا ما نفذتش انت مش هدعمك. واعتقد الدور الامريكي بدا يتغير، اللوبي الصهيوني الذي كان موجودا في امريكا بدا تضعف قوته، للامريكان كلهم بيقولوا انا ادفع الدولار ليه في الضرايب عشان ادعم اسرائيل. هناك تغير كبير جدا، وعشان كده انا من اول يوم قلت حماس اللي عملت بيهم 7 اكتوبر كان عمل عظيم، رغم ان العديد فينا في مصر كانوا مش موافقين، انا قلت عظيم. ولكن هنا بقى ينتهي دور حماس وتتحول الى حزب سياسي عشان تمشي القضيه الفلسطينيه ونظامها. وانا عندي امل كبير ان الرئيس الامريكي يريد ان يخرج من الفتره الثانيه، وقد قدم عمل كبير ان يعيد السلام الى غزه في الفتره القادمه.
2: طيب عليه الآن يعني حتى ذلك الحين هناك تعهدات يجب أن تفي بها إسرائيل، موضوع على الأقل تحسين الأوضاع الإنسانية وكل هذه الأمور، ما هي الطرق التي يمكن أن تضمن إن كان مصر أو بقية الوسطاء بأن تقوم بالفعل إسرائيل بكل ذلك؟
0: أنا ما أعرفش، الأول مرة بقول إن عندي ثقة إن الرئيس الأمريكي حيقوم بهذا الكلام، لأنه يريد أن يخدم فترته الثانية بعمل كبير يتحسب له طول حياته بعد ما خرج. النهارده ما عملش حاجة، النهارده الحرب الروسية الأوكرانية أنا هقوني هذه الحرب في 24 ساعة وما انهاش بقى داخلة في 6 سنين، حرب غزة ما زالت موجودة، حرب إيران موجودة، والعمليه هو دخل في المستنقع في حرب ايران دلوقتي مش عارف فين هذه المشكله، وفتح مضيق هرمز. فاعتقد ان انسب حاجه له ينهيها الفتره القادمه هو ان يحصل السلام في غزه، وانا عندي امل في هذا الكلام.
2: طيب إذن بسؤال أخير، وكذلك أيضا بما يتعلق بما رأيناه من تحالفات

0: اكبر حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أحسن شلخت تصفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: أربعون وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
5: إذن إلى كل هذه التطورات في هذه الأزمة المستمرة بين واشنطن وطهران. بالأمس كذلك تطورات إضافية في الخليج، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية سقوط صاروخين باليستيين أطلقا من إيران قبالة سواحل

0: الدولة. وقالت مصادر باكستانية في المقابل إن الساعات المقبلة لربما قد تكون حاسمة في تحديد مصير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. أما في أحدث تصريحاته بشأن مضيق هرمز، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب أن هذا المضيق بات منطقة أمريكية جديدة. طبعا كل هذا يلقي كذلك بظلاله على التداعيات الاقتصادية وتطورات هذه الأزمة. وانضم إلينا للحديث حول ذلك بداية الأستاذ عبدالله الخاطر، الكاتب والباحث الاقتصادي من قطر. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: مرحبتين. صباح الخير. أهلا بك. صباح الخير أستاذ سنة.
1: أهلا بك سيد عبدالله.
2: يعني مستمعين الكرام،
1: شكرا لك. يعني قراءتك بداية للتطورات الساعات الأخيرة أستاذ عبدالله، إلى أين تتجه الأمور الآن فيما بات يعرف في حالة لا سلم ولا حرب؟
2: حقيقة ما زلنا في حالة المراوحة، التجاذبات ما زالت، لكن الحلقات تضيق خاصة على كلا الطرفين. إذا الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية وخاصة بالنسبة لاستطلاعات الرأي ليست في صالحها البتة، إيران في الجانب الآخر حقيقة مع أنه تملك آليات التضييق في المضيق وتأخذ خطوات مثل المفاوضات مع عمان وإيجاد أيضا آليات للعمل بالنسبة للمضيق الدخول وخروج، إلا أنها أيضا تعاني بشكل كبير من في الجانب الاقتصادي. ولذلك نرى كان في المواجهة العسكرية كانوا الأمريكان يعني حقيقة كانوا يثر عليهم التردد والتغيير السريع وردود الفعل غير مدروسة، ومثل ما شفنا أيضا التصريحات الخارجة عن نطاق المفهوم. الآن نرى أنه في الجانب الآخر بالنسبة لإيران وخاصة في المواجهة الاقتصادية أنها يعني تتأثر بشكل أكبر، ولذلك هال المحركين الجانب العسكري والجانب الاقتصادي قد يدفع الطرفان طبعا في خلال الأيام القادمة إذا كان هناك توافق ما بين عمان وإيران أيضا بشروط أقل بالنسبة للإيرانيين وبشروط أقل للبعض بالنسبة للأمريكان، قد نصل إلى حل. ولكن حتى الآن لا تزال الأمور في غموض شديد وفي أيضا تراشقات وجدل وتجاذب، ما زالت الأوضاع غير مريحة حقيقة.
0: طب عليه يعني أستاذ عبد الله، ما هي يعني الشروط الإيرانية التي يمكن أن تقبل بها الولايات المتحدة، ومن ناحية يعني أن تكون منصفة وعادلة فعليا وكذلك أن تكون مقبولة على دول الخليج بما يتعلق بفتح مضيق هرمز؟ يعني ما هو التصور الأمثل الذي يمكن أن يكون مرضيا للطرفين؟
2: في اعتقادي طبعا الآن اختلفت أيضا الأهداف الأساسية بالنسبة لهذه الحملة على إيران، من تغيير النظام إلى طبعا السلاح أو الجانب النووي خاصة بالنسبة لإيران، الآن انتقل إلى موضوع الاقتصاد العالمي خاصة وآثاره على الاقتصاد الأمريكي وبقية الاقتصادات العالمية. هناك طبعا الشروط العامة والمتحدث عنها وعادة ما تكون يعني جزء من التفاوض، لذلك في اعتقادي في نهاية المطاف إذا استطاعت خاصة بالنسبة لإيران همها الأكبر رفع الحصار عن إيران بشكل عام وعن الاقتصاد بشكل خاص، أيضا خاصة في الجانب المالي في الجانب النقدي في الجانب البنكي خاصة، وإذا استطاعت أن تعود للمجتمع الدولي بشكل عام. بالنسبة لأمريكا اليوم همها الأكبر أنه يتم فتح المضيق بدون يمكن رسومة وغيرها، أيضا العودة للحديث عن الموضوع النووي وإلى أي مدى أيضا يمكن التوافق. طيب، كان هناك توافق على الجانب النووي ولذلك اعتقادي بالإمكان العودة لهذا سريعا. الجوانب اللي تجدد قد تحتاج بعض المفاوضات و النقاش.
0: سنرى إلى أي مدى بالفعل يمكن العودة إلى هذا النقاش أصلا. نريد أن نشكرك جزيلا الشكر الأستاذ عبدالله الخاطر، الكاتب والباحث الاقتصادي من قطر. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك.
2: مرحبا.
0: طيب تحدثنا عن ما الذي يمكن أن يكون مقبولا على ترامب، أو لربما يعني يوصل هذه الخلافات إلى نقطة جديدة من التحاور بين واشنطن وطهران. الزميل محمد القاسم المختص في الشؤون الأمريكية، صباح الخير.
1: صباح الخير محمد.
3: سناء صباح الخير محمد وجميع المسلمين.
1: أهلا بك. يعني

0: أتك بداية لهذا الموقف الحاسم لترامب كما صرح به على الأقل في الساعات الأخيرة بخصوص تجميد الاتصالات الكامل مع إيران ودلالاته في هذا التوقيت.
1: أعتقد أنه في دلالتين أو سببين برأيي للتحول أو الرجوع إلى الخطابات والبيانات والمذكرات النارية المليئة بالتهديد بالنسبة للرئيس ترامب، لأنها اختفت في الأسابيع القليلة الماضية من منشوراته أو على حسابه في وسيلة التواصل الاجتماعي تروس سوشيال. إما نحن نتحدث عن رئيس محبط، رئيس يشعر بالخزي والعار والهزيمة، خصوصا أنه الضغوطات الداخلية سناء محمد عليه تتصاعد بشكل كبير مع الاقتراب من الانتخابات النصفية، والاقتصاد الأمريكي يعاني ويعاني بشدة من الحرب اللي هو اختار أن يدخل فيها بعد ما أقنعوا آخرين بأن يذهب إليها، وإنها حرب سوف تأخذ إذا لم يكن عدة أيام أسابيع قليلة حوالي 3 إلى 5 أسابيع وتنتهي ويعلن الانتصار المطلق كما حصل في فنزويلا معركة الثلاث ساعات.
0: هذا التفسير الأول.
1: هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، لا ننسى أنه ترامب تحت ضغوطات داخلية وهو ماستر، يعني لازم يعلم في إحدى أكبر الجامعات في العالم طريقة تحويل التركيز الشعبي والإعلامي من موضوع إلى موضوع آخر. وفي هنا ترند إحنا شاهدنا في تقريب العامين الماضيين ومع تجربتنا معه من ولاية الأولى، بأنه هو عنده القدرة على تحويل مسار أي تركيز في الإعلام بشكل سلبي عليه لأن يخلق طريق آخر أو مشكلة أخرى أو موضوع آخر، وبذلك يشيل الضغط من موضوع إلى موضوع آخر. موضوع اللي أنا تحدثت عنه الآن اللي هو يعني ارتفاع أسعار الطاقة، البنزين في الولايات المتحدة، غلاء أسعار المواد الغذائية الرئيسية، عدم الحزب الجمهوري لم يستطع حتى اللحظة بأن يكون يعني دعم كبير له يحقق له الانتصار ويبقي على الأغلبية داخل الكونغرس أو مجلس النواب في الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر. وأيضا فضيحة الفضيحة الكبرى وأعتقد السبب الأكبر هذا الأسبوع اللي هي حاملة الطائرات اليو اس اس لينكولن، اللي الإعلام الأمريكي ساعة ورا ساعة برنامج ورا برنامج لا يخلو من الحديث عنها مع أهالي البحارة اللي بتوصلهم رسائل، وما حاول الرئيس في البداية أنه يحكي أنه هي فيك نيوز وأنه خرجت من سي ان ان وما شابه، إلا أنه الموضوع بدأ وأخذ زخم كبير جدا، وخصوصا أنه الجمهوريين دائما بيتباهوا بأنهم هم أحد الداعمين الكبار للعسكر الأمريكيين. الآن نجد أنه لا بيت هيكزيت اللي بس يعني مش شاغل حاله في التسترون وأنه تكون أنت في يعني وضعية جسمانية جيدة، بينما لا في بيتريت ميسل كفاية ولا صواريخ اعتراضية كفاية، وهي 5000 بحار بدهم يرموا حالهم في البحر لأنه في شيء أكل كفاية، والحاملة الطائرات في بشكل يعني بشكل مخزي جدا، وفي عندك يعني عسكريين أمريكيين متقاعدين اللي عم بيخرجوا بيحكوا مع الإعلام الأمريكي عن هذا الموضوع. كل هذا بالإضافة لهروبه في صندوق الأكل في مطار أنقرة، وطبعا يعني أنا مش فاهم ليش الزعل هناك لأنه هذا مكانه المفضل عادة، ولكن هاي أيضا خلقت فضيحة كبيرة لترامب، فيحاول أن يحول هذا التركيز السلبي عليه وعلى سياساته الفاشلة وحدة تلو الأخرى إلى مسار آخر. فراح حدد إيران مرة أخرى وطلع خريطة مضحكة إنه هاي أراضي أمريكية، يعني أنا الآن بستطيع
0: أسافر
1: على مضيق هرمز بدون أي فيزا، يعني مع إنه مش عارف وين بده الواحد يسافر، إيش الأراضي، البحر هو الأراضي الأمريكية ولا الجزر اللي هناك، أمر مضحك. ولكن
0: هل هناك من يتعامل بجدية؟
1: يجب أن تأخذ من السخرية يعني
0: فعلا، يعني
1: بالتأكيد يجب أن لا تأخذ هاي الأمور بلايتي زي ما بيحكوا، لأن الموضوع ممكن أن يتفاقم إلى شيء كبير جدا، خصوصا إذا ربطنا هذا الموضوع سناء ومحمد مع القرار الإماراتي، قرار أبوظبي اللي أنا أعتقد ربما أخطر قرار خرج في الآونة الأخيرة. هذا القرار لم يتخذ من دولة الإمارات بمعزل عن مناقشته مع واشنطن، هذا القرار تم اتخاذه مع واشنطن بتأكيد كبير، لأنه كانت أبوظبي هي المنفس تقريبا الوحيد ماديا ماليا وتجاريا لإيران. أنت بتيجي بتسكر هذا المنفس إعلان حرب بالنسبة لإيران، أعتقد أنه الرد رح يكون قوي. وهذا جزء

0: إذا سمعنا في الفترة الأخيرة وخصوصا الليلة، يعني CNN كان عندها تقارير تخرج في الساعات الأخيرة إنه الرئيس ترامب تحدث أو مسؤول تحدث لCNN إنه الرئيس ترامب يريد أن يخنق إيران اقتصاديا أكثر فأكثر. فلذلك يجب أن لا نأخذ بمعزل قرار الإمارات عن سياسة ترامب.
1: طيب سنتابع لنا أين ستفضل الأمور. محمد القاسم المختص في الشؤون الأمريكية، يسعد صباحك.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
3: أحوال الطقس برعاية
4: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: إذن يطر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين مئويتين، ويكون طقس حارا وشديد الحرارة. إذن نأتي إلى ختام هذا النهار. الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية، محمد علي أبو ليل في الإعداد والتحرير، مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان في الإنتاج، ماجي علوطي في التصوير والإخراج بالديجيتال، عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن. وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون الزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
5: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
4: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
11: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
12: خذ حبه فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
13: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
14: اضحك واربح، اضحك واربح.
15: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
16: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

بالتزامن مع عقد رايات صلح في الطيب وباقي الغربي لمنع نزاعات جديدة، جريمة قتل في كفر مندى تودي بحياة الشاب إبراهيم مندلاوي. عوضا عن التقاعد أو الراحة، كبار السن يلجؤون إلى العمل بعد سن 70 بسبب غلاء المعيشة وضعف رواتب التقاعد. وفي أعقاب انتشارها والتجارة بها، وزارة المواصلات تخطط لسحب وتغيير معايير تصاريح مواقف السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة. دقيقتان بعد التاسعة من صباح اليوم 19 من آب أغسطس، المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. والبداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات.

0: قتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاما، وأصيب رجل يبلغ 37 عاما في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في بلدة كفر مندا. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة من دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين، وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي إلى 162 قتيلا. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس كفر مندا المحلي علي خضر زيدان إن الهيئات الرسمية والشعبية في البلدة قررت إعلان الإضراب اليوم احتجاجا على الجريمة واستمرار العنف.
1: جريمة بشعة جدا. أنا شخصيا في لي علاقة شخصية مع المحضور، كان في عرس لابن خالته، بما أنه مهدد طلع من البيت برفق زوجته وأبنائه. لما بده يروح اتصل بواحد صديقه اللي هو موظف في المجلس المحلي أيضا، طلب منه أنه يوصله على البيت. لما وصلوا على البيت كان الكمين ينتظره جنب البيت، وهناك حاول طبعا أطلق الرصاص انهزم، حاول أنه يهرب عدة أمتار، لحقوه قتلوه من مسافة قصيرة جدا جدا. كان يحتضن ابنه، طبعا حاول يحمي ابنه ما يصل أي شيء يعني بجسده، والأب قتل بدم بارد وبصورة بشعة، لم يراع لا طفل ولا أنه موجود في جنب بيته. العملية جدا جدا بشعة، البلد اهتزت، البلد في حزن عميق. طلنا بيان على أنه احنا في عنا إضراب شامل، تضامن مع العائلة وضد العنف والجريمة. شو بدي أقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله. الشاب ربما أنه في عليه بعض الديون، ولكن لا شيء بيعطي شرعية القتل، لا شيء يستحق القتل. فعشان هيك أنا بتوجه لشبابنا عدم التورط في ديون مع عائلات إجرام أو حتى أي ديون ربوية اللي بالآخر لا يستطيع سدادها.
0: أثارت زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى بلدة بسمة تبعون مساء أمس احتجاجات بين الأهالي والشبان الذين طالبوه بمغادرة البلدة، كما ورفع صوت الأذان عبر مكبرات المساجد في خطوة احتجاجية على مواقفه داعية إلى فرض قيود على استخدام مكبرات

0: كبرات الصوت من المساجد. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس بسمة تبعون المحلي منير زبيدات إن زيارات بن غفير إلى المجتمع العربي تحمل طابعا استفزازيا وتهدف وفق تعبيره إلى استقطاب جمهوره ذي المواقف العنصرية.
1: بن غفير أتى بدون أي تنسيق لا مع السلطة المحلية ولا مع أي طرف من أهالي بسمة تبعون. طبعا هي زيارة استفزازية موجة الانتخابات اللي احنا بعد شهر ونص، هو يحاول بأي طريقة استفزاز على أساس أنه يخاطب جمهوره المصوتين له. طبعا إحنا كأهالي بسمة تبعون رفضنا هاي الزيارة. طبعا الرسالة واضحة، يعني هو بحاول يفكر أنه هو بده يعزز قوته السياسية، ولكن إحنا قوتنا السياسية إحنا يوم الانتخابات كل أهالي بسمة تبعون ومجتمعنا العربي لازم يطلع ويصوتوا. إحنا تصويتنا هو اللي راح يغير الخارطة السياسية وغير هاي السياسة العنصرية اللي موجودة اللي نعاني منها من 4 سنين، من هد بيوت، من سياسة، ومن برضو زيارات استفزاز. يعني ما شهاش يعني أي داعي إنه يجي على بسمة تبعون الساعة 6:30 المغرب بيتجول بالشوارع. هو قاعدته بده يشوف وين في قرية عربية، وللأسف إنه هاي زيارة مش آخر زيارة تكون في مجتمعنا العربي، راح تكون بعدة قرى وعدة مجالس وعدة مدن عربية، لأنه هو بحاول يدور كل طريقة إنه هو بتصور بالتيك توك بيقول إنه أنا هنا وأنا السلطة وأنا القانون وأنا وأنا، بس هي بس قاعدة استفزازية لا غير.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي استهدفت مقهى في ميناء مدينة غزة أمس نفذت خلال اجتماع لقياديين في قوة النخبة التابعة لحماس، بينهم قائد سرية وثلاثة قادة فصائل، وقال إن أحدهم شارك في هجوم 7 أكتوبر. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية إلى 7 قتلى و14 جريحا بينهم نساء وأطفال. دانت سوريا الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وذكرت تقارير عربية أن الغارات ألحقت أضرارا بمدارج المطار 4 وبنيته التحتية، مشيرة إلى أنها جاءت بعد أيام من تنفيذ طائرتين سوريتين طلعات تدريجية شمال البلاد للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد. من جانبها رفضت تركيا ادعاءات مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن استعدادها لنشر قوات في سوريا، معتبرة أنها تهدف إلى تبرير الغارات الإسرائيلية غير القانونية. وكان مكتب نتنياهو قد قال إن سوريا خرقت التفاهمات الأمنية مع إسرائيل بالسماح بنشر قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بما تعتبره تهديدا لأمنها. هذا وقال سفير الولايات المتحدة في تركيا توم باراك إن واشنطن تعمل على بناء آلية لفض النزاع بين إسرائيل وسوريا وتركيا بهدف منع التصعيد. في سياق آخر، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المواد النووية الموجودة في سوريا ستبقى تحت إشراف السلطات السورية وبضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على حق بلاده في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية. في المقابل، أكدت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأمريكية رفضها القاطع لبقاء المواد النووية داخل الأراضي السورية. أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تغيير استراتيجيته تجاه إيران، وأوعز إلى كبار مبعوثيه بوقف المحادثات مع طهران والانتقال من سياسة الضغط السريع إلى نهج يهدف إلى خنقها اقتصاديا بشكل تدريجي. في المقابل، ذكرت مجلة بوليتيكو أن مسؤولين أمريكيين سابقين يشككون في فاعلية هذه الاستراتيجية، معتبرين أن إيران قد تكون قادرة على تحمل ضغوط اقتصادية أكبر من دون تقديم تنازلات بشأن مضيق هرمز أو شروط إنهاء الحرب. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار بل إلى اتفاق ينهي الحرب كليا، مضيفا أن أمن الخليج يجب أن يقوم على مفهوم جماعي.

داخل مياهها الإقليمية، وهو ما نفته طهران. وفي تطور آخر، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لعدة مقذوفات مجهولة المصدر قرب السواحل اليمنية دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بينهم رئيسة المحكمة والقاضي السنغالي عبد اللاصي. ورحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعقوبات الأمريكية، واتهم المحكمة بإساءة استخدام صلاحياتها تحت غطاء القانون الدولي، وذلك على خلفية إصدارها مذكرة اعتقال بحقه للاشتباه بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة. في أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حاراً. وكانت هذه جولة على آخر الأخبار والمستجدات، ونواصل في جولة محدثة على رأس الساعة القادمة مع الزميلة رجاء كنعاني. نخرج الآن إلى فاصل، من بعده نعود ونلقاكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الأولى. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: فاينل سيل في فاكس هوم،
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
8: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس

واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا وننطلق وإياكم وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. شهدت مدينتا عطيبة وباقة الغربية أمس جهودا لعقد الصلح وتهدئة خلافات عائلية في ظل هدوء نسبي تشهده وتيرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وأفضت المساعي إلى إنهاء نزاع عائلي في الطيبة، فيما أعلنت هدنة بين عائلتين في مدينة باقة الغربية. الزميل ضياء الحاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز ينضم إلينا. ضياء صباح الخير.
1: صباح الخير لك المستمعين.
0: يعني كنا من أيامك نتحدث عن الهدوء النسبي، ورح نحكي معك أيضا عن نجاح هدوء التهدئة والصلح، ولكن وقعت بالأمس جريمة قتل في كفر مندى، وهذا تذكير مؤلم بأنه نزيف الدم في مجتمعنا لم يتوقف. دعني أسألك بداية عن صورة ما جرى في الطيبة أمس، وإذا كان في عندك معلومات كمان عن باقي الغربية.
1: نعم، يعني عقد رايات الصلح في منطقة المثلث مستمر، وتحديدا يعني في مدينة الطيب عفاف. يعني يوم أمس عقدت صلحة بين عائلتين، أو قد نقول يعني مجموعات في داخل عائلات كانت متنازعة وأدت إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة. ويوم أمس عقدت راية الصلح بعد أن تدخلت لجنة الصلح منذ بدء هذه الإشكالية بين العائلات، والتي أفضت يعني بعد أسبوع من مساعي الصلح إلى عقد راية الصلح. ويوم أمس يعني اجتمعوا الجميع برفقة لجنة الصلح في بيت أبو الرائد حاج يحيى، وعقدت هناك راية الصلح وتصالحت العائلات أو المجموعات في داخل العائلات، وأثنوا طبعا على هذه الخطوة. وهنا يعني لابد أن نذكر عفاف أن في مدينة الطيبة في الشهرين الأخيرين يعني قد نقول 6 رايات صلح عقدت، أو يعني 6 نزاعات تم تسويتها، وحتى النزاعات التي يعني كان فيها إصابات وأدت إلى إصابات جزء منها كانت خطيرة يعني. وهذا التدخل السريع للجنة الصلح في مدينة الطيبة، وقد نقول يعني على وجه الخصوص المكانة التي تحظى بها لجنة الصلح في المدينة، أو عناصر يعني أو أفراد يتواجدون في يعني في لجنة الصلح، يقلل كثيرا من الصراعات ويحد من توسع هذه الصراعات التي من الممكن أن تؤدي إلى أحداث مأساوية. وأيضا في مدينة باقة الغربية عقدت يوم أمس أيضا راية الصلح بين عائلتين، وأيضا نقول أن هنا يعني لجنة الصلح المحلية وأيضا بتدخل عدد من الأشخاص المعروفون في لجان الصلح في الصلح القطري، وتم تسوية النزاع. هذا النزاع أيضا في هذا الخلاف أدى إلى إصابات، وتم تسوية هذا النزاع. ونقول يعني في الآونة الأخيرة، وكنا قد تحدثنا عن ذلك عفاف، أن آلية الصلح هي يعني جزء أو هي السبب من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض نسب الجريمة في الفترة الأخيرة. وكنا قد عولنا أيضا عن هذه الآلية التي من الممكن أن تقلل أو أن صحيح. تحد من صحيح. هذه النزاعات،
0: والناس تقدر يعني هاي الجهود المحلية وجهود لجان الصلح. ضياء، ولكن في ذات السياق يعني بدي أسألك، طبعا بعض اتفاقات الصلح بتنجح باحتواء الخلافات بشكل مؤقت، طبعا التحدي هو ما بعد وفي اليوم التالي، شو الضمانات، شو الخطوات المقبلة، وفق شو بنعرف قديش غالبا بعد يعني الوصول إلى هذه المرحلة فعليا بنقدر نقول إنه النزاع صار من وراء العائلتين.
1: نعم، أولا عفاف يعني دعينا أن نوضح بعض الأمور أو نضع الأمور في نصابها. لجنة الصلح ليس لديها أي صلاحية وليس لديها قوة وليس لديها أي آلية أن تفرض شيئا على طرف أو آخر. وهنا إذا تحدثنا عن لجان الصلح الشعبية والمحلية، ولكن بطبيعة الحال يعني في عادة يعني في عقد رايات الصلح يجب أن يكون هنالك نية من الطرفين أنهما يريدان يعني أن يتوصلا إلى اتفاق. طبعا. كثير من النزاعات الدامية الدائرة حتى هذه اللحظات يعني يعني على الرغم من تدخل لجان الصلح إلا أنها يعني لم تتوصل إلى هدنة حتى أو يرفض أحد الأطراف أو ترفض كل الأطراف، ولكن يعني يجب أن يكون هنالك نية، وهذه النية بطبيعة الحال حين تتدخل لجان الصلح ويكون الأشخاص الذين لهم مكانة في البلد الذي تتواجد فيه هذا الخلاف بالفعل يكون هنالك يعني وقوف على هذه البنود التي تم يعني إرفاقها في بنود الصلح. بطبيعة الحال هؤلاء الأشخاص يعني جزء منهم رجال دين، جزء منهم أيضا لديهم معرفة كثيرة في العائلات ولديهم علاقات طيبة بين العائلات، مما يعني يجعلهم أصحاب كلمة لدى هذه الأطراف المتنازعة. ولكن الأهم حين يكون عادة يعني في عقد راية الصلح أو ما يسبق راية الصلح يجب أن يكون هنالك نية من جميع الأطراف لحل الخلافات أو حل هذا النزاع. نعلم عن الكثير من الخلافات أو النزاعات الدامية يعني بسبب أنها قد تشعبت لعدة أطراف حتى الآن هي عالقة بدون عقد راية الصلح.
0: صحيح، يعني على أمل أنه دائما هذه الجهود تثمر، ومثل ما أنت ذكرت ضياء هذا لا يعفي مؤسسات الدولة وعلى رأس الشرطة من أن تأخذ دورها، ولكن مبارك هذه الجهود. جزيل الشكر لك مراسلنا الزميل ضياء الحاج يحيى، طبعا مراسلنا في منطقة المثلث والمركز. شكرا جزيلا ضياء. يعني كنا قد افتتحنا أيضا نشراتنا الإخبارية وكذلك أيضا برامجنا في تفاصيل هذه الجريمة، وكما ذكرنا قتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عام، وأصيب رجل يبلغ 37 عاما في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في بلدة كفر مندا. نتحدث عن هذه الجريمة وينضم إلي مراسلنا الزميل ورد قراقرة. ورد صباح الخير.
2: صباح الخير لك عفاف ولجميع المستمعين. نعم عفاف، يعني نتواجد في هذه اللحظات في قرية كفر مندا، يعني نستطيع القول إضراب عام وشامل وحزن يخيم هذه القرية، قرية كفر مندا عفاف، بعد مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي والذي يبلغ من العمر 34 عاما، حيث قتل بجريمة إطلاق نار يوم أمس في قرية كفر مندا وخصيصا عند ساعات المساء، وإصابة شخص آخر بجروح متوسطة بعد أن تعرضوا لإطلاق نار. فعليا يعني يوم أمس وبعد الجريمة أو المأساة التي حصلت في كفر مندا، قوات كبيرة من الشرطة كانت قد دخلت إلى هذه القرية وفتحت تحقيق في ملابسات الحادث، لكن دون أي تقدم في هذا التحقيق منذ ساعات المساء حتى ساعات الصباح. حتى هذه اللحظة الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه في هذا الملف. هذا على صعيد آخر، فعليا هناك مأساة وصدمة في قرية كفر مندا، وخصيصا نتحدث أن جريمة القتل جرت أثناء يعني تواجد ابن المرحوم بالقرب من والده وأمام أعين طفل يبلغ من العمر سنوات قليلة. فعليا عفاف هذا هو الأمر الذي صدم أهالي قرية كفر مندا، يعني أنه حتى بحضور الأطفال الملثمون قاموا بإطلاق النار على المرحوم. وكذلك الأمر يعني الصدمة الأخرى هي نتحدث قرية كفر مندا لم تعتاد على الجرائم عفاف، ولا حتى على جرائم القتل تحديدا. قرية كفر مندا من البلدات التي يعني نستطيع القول لم تحصل بها جرائم قتل منذ فترة كبيرة، لكن هذه الجريمة 162 لهذا العام ولعدد الضحايا، وقتل فيها إبراهيم مندلاوي معلم سابق في سلك التربية والتعليم، كان يعمل سابقا هناك، وكذلك الأمر يعني والد لطفلين يعني الآن فقدوا ويتموا بعد أن أعلن عن مقتله يوم أمس. ونتحدث كذلك الأمر يعني الجريمة والصدمة لدى أهالي كفر مندا، وهي جريمة

0: تحدثت مع الأهالي ورد، مع أنه يعني الساعة مبكرة نسبيا، وذكرنا أنه تم إعلان الإضراب العام اليوم احتجاجا على الجريمة واستمرار العنف، ولكن يعني تسنى لك الحديث مع بعض الأهالي، شو بيقولوا؟
1: نعم عساف، هو هذا الحديث، هذه الصدمة يعني التي تحدثت فيها قبل قليل، حديث الناس عن كفر من عن ما حصل في قرية كفرمندا، الحديث الآن يدور عن مأساة بحسب أهالي القرية، نتحدث يعني عن ضحية جريمة إطلاق نار، نتحدث عن شاب وكذلك الأمر عن إصابة آخر، لكن الصدمة أي الأكبر في هذه القضية وهي قضية تواجد ابن المرحوم بالقرب من مكان إطلاق النار حيث قتل والده إبراهيم مندلاوي والذي يبلغ من العمر 30 عاما، هي كانت الصدمة الأكبر لدى الأهالي، وعندما خصيصا بعد أن انتشرت هذه القضية بعد مقتل هذا الشاب. كذلك الأمر يعني كما تحدثنا عساف قرية كفرمندا، وهذا هو الحديث الأبرز، أن قرية كفرمندا غير معتادة على جرائم القتل، يعني فعليا في الأيام والأشهر الأخيرة قرية كفرمندا كانت تواجه بعض من المشاكل على قضايا الخاوة وإطلاق النار على المحال التجارية كما كان يحصل في مدينة سخنين، لكن جرائم قتل لم يحصل منذ فترة كبيرة، منذ مرور وقت، يعني نتحدث فعليا من متابعتنا الميدانية قرية كفرمندا لم تعتاد على هذا الأمر، وفعليا يعني حديث الأهالي عن مأساة وإضراب عام وشامل، يعني جميع أقسام مجلس كفرمندا المحل أغلقت أبوابها صباح هذا اليوم بقرار الإضراب، بقرار الإضراب، وكذلك الأمر في بلدة كفرمندا المصالح التجارية والمحال حتى الآن في يعني نتحدث غالبية المحال لم تفتتح محالها التجارية التزام
0: بهذا الإضراب
1: الذي تم الدعوة إليه من قبل القيادات
0: واحتجاجا طبعا كما ذكرت ورد على استمرار هذا النزيف الجريمة والعنف في المجتمع العربي. أريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، ونحن سنتابع معك أيضا الزميل ورد قراقرة مراسلنا في منطقة الشمال أيضا، وورد تواجد في كفرمندا ويتواجد هذا الصباح في كفرمندا ويقول أنه التزام في الإضراب وصدمة بين الأهالي في أعقاب هذه الجريمة. دعونا فقط نذكر بما تحدث عنه رئيس مجلس محلي كفرمندا علي خضر زيدان صباح هذا اليوم لراديو الناس، الذي أكد أن الهيئات الرسمية والشعبية فعليا كما استمعنا أيضا من ورد قررت إعلان الإضراب العام في كفرمندا اليوم احتجاجا على الجريمة واستمرار العنف.
2: جريمة بشعة جدا، أنا شخصيا في لي علاقة شخصية مع المحضور، كان في عرس لابن خالته، بما أنه مهدد طلع من البيت برفقة زوجته وأبنائه، لما بده يروح اتصل بواحد صديقه اللي هو موظف في المجلس المحلي أيضا، طلب منه أنه يوصله على البيت. لما وصلوا على البيت كان الكمين ينتظره جنب البيت، وهناك حاول طبعا أطلق الرصاص انهزم، حاول أنه يهرب، عدة أمتار لحقوه قتلوه من مسافة قصيرة جدا جدا. كان يحتضن ابنه، طبعا حاول يحمي ابنه ما يصل أي شيء يعني بجسده، والأب قتل بدم بارد وبصورة بشعة، لم يراع لا طفل ولا إنه موجود في جنب بيته. العملية جدا جدا بشعة، البلد اهتزت، البلد في حزن عميق، طلنا بيان على إنه إحنا في عنا إضراب شامل تضامن مع العائلة وضد العنف والجريمة. شو بدي أقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله. السبب ربما إنه في عليه بعض الديون، ولكن لا شيء بيعطي شرعية القتل، لا شيء يستحق القتل. فعشان هيك أنا بوجه لشبابنا عدم التورط في ديون مع عائلات إجرام أو حتى أي ديون ربوية اللي بالآخر لا يستطيع سدادها.
0: ونحن نتابع طبعا في هذه القضية في هذا الشأن وكل ما يتعلق بالعنف والجريمة في المجتمع العربي. إلى موضوع آخر، وتعالوا هيك ندقق في هذه المعطيات. ذكرنا في عناوين هذا الصباح أنه غلاء المعيشة وضعف الرواتب أو المخصصات التقاعدية يدفع كثيرا من كبار السن في البلاد إلى البقاء في سوق العمل، أن يشتغلوا حتى سن متقدمة. بيانات معهد شور الطوارش تشير إلى أن 28% من الرجال و 15% من النساء فوق سن 65 يواصلون العمل، وهي نسب أعلى من مثيلاتها في دول OECD منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أيضا معطى لافت، أكثر من نصف الرجال العاملين بعد سن التقاعد

0: يواصلون عملهم بعد سن 70 مقابل نحو 30% من النساء. نتحدث عن هذه المعطيات وعن أبناء المجتمع العربي بشكل خاص، وتنضم إلي مديرة مشروع الشيخوخة المثلى في بلدية شفا عمر السيدة سارة حسري. سارة صباح الخير. أهلا فيك. إحنا يعني عم نفرق بس لحتى كمان أوضح للمستمعات والمستمعين بين أشخاص اللي حابين وبدن يواصلوا العمل بعد سن التقاعد لأن معنيين بذلك، وبين الأشخاص اللي مضطرين لأن مش قادرين يغطوا مصاريفا من مخصصات الشيخوخة والتقاعد. بداية خليني أسألك، كيف بتنظروا لهي المعطيات اللي نشرت؟
1: أولا هيك يعني أرسل لك تحية إليك ولجميع المستمعين، شكرا على الموضوع الهام وشكرا إنكم بتحطوا هاي المواضيع بالأولويات. خلينا أولا نتطلع إنه المعاش الشيخوخة الأساسي للفرد في الدولة 1838 شيكل، هو شهري، هذه المعطيات لشهر 6/2026. فخلينا نعرف أول شو الأسباب اللي بتأدي إنه كبير بالعمر هالقد يهتم إنه يضل يكمل شغل حتى بعد جيل التقاعد. أولاً بنحكي عن عدم كفاية الدخل بعد التقاعد، خصوصاً إنه المدخول الشهري ما بيغطي التكاليف والتكاليف الأساسية في الحياة اليومية للكبير بالعمر، خاصة مع ارتفاع المصاريف الصحية اللي له كمان الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية. وكمان إحنا يعني بنشوف هذا الشيء باليوم يوم إنه الكبير بالعمر بعده بيساعد الأبناء والأحفاد، وكمان بده يحافظ على مستوى المعيشة السابق اللي كان يعيش فيه. فأنا بشوف هاي الأسباب الرئيسية اللي بتخلي الكبير بالعمر من أبناء الجيل الذهبي إنه يضل يشتغل ويضل مهتم إنه يفوت دخل ما بعد جيل التقاعد.
0: نعم سارة، بس بدي أطلب منك شوية تحاول تقوي صوتك، وبدي أسألك بما إنك ذكرتي إنه في إطار عملك اليومي بتشوفه وكأنه هاي الظاهرة بشكل أو بآخر، هل عندك معطيات مش رقمية يعني بمعنى صورة خاصة بالمجتمع العربي قديش بعده موجود هذا العبء على كبار السن؟ في فجوات طبعا، ومثل ما ذكرتي في مبلغ لمخصصات الشيخوخة أو التقاعد اللي هذا بالكاد يكفي أبناء هاي الفئة العمرية يمكن للاحتياجات الأساسية، المعظم عنده أمراض مزمنة وبده أدوية وبده احتياجات اللي هي فعلا متعلقة بوصوله لهذا الجيل. فقديش بتشوفوا هذا الإشي بإطار عملكم اليومي مع أبناء المجتمع العربي؟
1: شوفي احنا برنامجنا في بلدية شفاعمر، هاي برنامج الشيخوخة المتلفات على الوسط العربي ببلدين، احنا وسخنين في الشمال وفي عنا رهط في الجنوب. ولكن احنا منشوف خلال الشيخوخة المتلى قدرنا انه نوصل لشريحة قديش الاستقلال الاقتصادي مهم للكبير بالعمر، وخاصة انه احنا منشوف هاي الصورة باليوم يوم في برنامجنا ومشاريعنا. يعني احنا عم نحكي على البيوت المستضيفة اللي هي عبارة عن مديرة بيت طبعا بتحول بيتها للقاءين بالشهر، وهيك احنا بنطلع اكثر عن قرب من ناحيه اجتماعيه من ناحيه اقتصاديه شو وضع الكبار بالعمر في هذا الجيل،
0: وبيحكوا عن قضاياهن بتوقع هيك في هاي اللقاءات.
1: بالضبط، وإحنا صار في عنا بشفعمر خاصة إنه إحنا قدرنا إنه كثير ننجح بهاي المشروع، في عنا 10 بيوت مستضيفة. فتخيل عنا 10 مدراء كل واحد من بين 15-20 مسن، فإحنا عم نحكي عن 200 مسن قدرنا نوصلهم في الحيز اللي ما كنا نقدر نوصلهم، وهدول ما بيقدروا يطلعوا ويشاركوا بالمؤسسات إذا كان المركز الجماهيري إذا كان البلدية، فهن ناس اللي ما كانوا يطلعوا من بيوتهم. فهون اشتغلنا على قمع الوحدة، ولكن من ناحية ثانية إلى موضوعنا وخلينا هيك نتركز فيه، كثير مهم قد ايه بيحكوا عن انه هن مش كافي الدخل اللي باخذوه. فاحنا يعني يا ريت نشتغل من الجذور على هاي الامور، انه خاصه كمان انه لسه على فتره انتخابات، فبحب انه كمان اعضاء الكنيسة العرب ياخذوا هذا الاشي بعين الاعتبار، قد ايه مهم انه احنا كبارنا يوصلهم قديش اكثر حقوق من الدوله.
0: نعم. طب بدي ارجع اسالك ساره، قديش بتصاد في حالات لاشخاص من كبار السن ابناء الجيل الذهبي، ان كان في هاي اللقاءات في اطار برنامج او مشروع الشيخوخة المثلى او في اطار عملك، اللي بيقولوا بشكل واضح وهن يعني بهاي الفئه العمريه تجاوزوا ال70 انه انا مش قادر اوقف عن العمل لانه المخصصات التقاعديه ما بتكفي، شو الاحاديث اللي بتسمعيها منن يعني قربينا اكثر لارض الواقع؟
1: صراحة أنا كثير بسمعها هاي النظرية وكثير بلمسها، وحتى أقولك شغلة، مش بس كمان من الوضع الاقتصادي، كمان من الاستقلالية، يعني هو أنه يخلي بحياته أنه أنا عايش عشان هدف معين، كمان أكثر من الاستقلال المادي. ولكن طبعا إحنا بنشوف أنه غلاء المعيشة، وخاصة إحنا في بلدنا شفا عمر وكمان بسخنين وبكل

0: المحلات اللي هي الوسط العربي احنا بنشوف ارتفاع بالمعيشة. يعني اليوم اي شروة لكبير بالعمر اللي هو الاساسيات عن جدنا بكفي 1838 شيكل للشخص. فاحنا بنشوف هذا الاشي على ارض الواقع وكثير بحكوا عن هاي الموضوع. وبدي اقول لك انه احنا عملنا مبادرة كثير حلوة لانك سألتيني عن كل ما يخص الشق الاجتماعي وشغلنا باليوم يوم. فبدي اقول لك انه احنا عملنا مبادرة كثير حلوة مع منتدى رجال الأعمال اللي كوناهن في البلد. عملنا كرتيز إزراح باتيك أو بطاقة الجيل الذهبي اللي من خلاله بيقدر الكبير بالعمر يأخذ تنزيل معين وهنخاء معينة من دكاكين أو طبعا محلات اللي هي بتهمه. يعني إحنا اطلعنا على محلات الأوبتيكا النظارات، على سوبريم، على محلات الأحذية الأرتوبيدي، وكل واحد على فكرة يعني كانوا منتدى رجال الأعمال جدا متعاونين. هذا كرت خاص فقط بشفعمر مش بكل البلدان، وإسا رح نبلش نطبع هاي البطاقات.
1: جميل، يعني نقدر نقول هذا مشروع اللي موجود على نطاق مدينة شفعمر اللي بيسهل أيضا يعني بتعاون مع رجال أعمال كيف عم بفهم منك أو أصحاب مصالح، بيسهل على أبناء الجيل الذهبي وهي الفئات العمرية إن يأخذوا احتياجاتهم الأساسية يمكن مع تخفيضات اللي هي ملحوظة وبتسهل عليهم.
0: بدي أقول لك إنه في مطاعم وكمان اهتمينا للشق الصحي إنه كمان تكون الوجبات اللي بيقدموها صحية. في مطعمين مشكورين بشفعمر اللي أعطونا لحديت 50% هنخاء. يعني تخيل الكبير بالعمر بفوت بدل ما يدفع نقول للوجبة 180 شاكل بدفع 90 شاكل.
1: وهذا جميل لأنه بنرجع منقول قديش مهم لأبناء هاي الفئات إنه يكونوا فاعلين اجتماعيا كمان ويطلعوا هيك من نطاق البيت أو المسار يمكن اليوم اللي هني معتادين عليه. طبعا سارة، بسؤال أخير خليني أسألك، بما أنه تحدثنا عن هذا الاستطلاع وهاي النسب اللي بتقارن يعني الناس اللي هي فوق جيل 70 أو 65 بتشتغل في إسرائيل مقارنة بدول أخرى، دول OECD، كيف بتشوفي أنت ممكن يعني تتغير صورة الوضع؟ شو الأمور اللي لازم تتوفر لأبناء هاي الفئات العمرية لحتى يعني اللي حابب فيها يضلوا فاعل وبيشتغل وصحته منيحة الله يعطيه الصحة وأكثر، ولكن في أشخاص اللي بوصلوا لهذا الجيل وهالقدي عندهم شعور بأنه أنا بحاجة أرتاح، أنا بحاجة أشوف الدنيا من منظور مختلف ومش أني أطلع كل يوم على محل عملي لحتى أوفر لنفسي مبلغ وأمور الأساسية للبيت أو الأمور الشخصية. كيف ممكن نغير من صورة الوضع من هاي النسب؟ شو بنقص اليوم؟
0: أنا بشوف، شكرا لك على السؤال، بس بشوف أنه دور البلدية خاصة كأنا كجسم من البلدية أنه في عندها نقطة قوية جدا أنها تغير. أولا بتهيئة البيئة اللي حوالين الكبير بالعمر، فإحنا ممكن يكون نقطة وصل ما بين الجيل الذهبي وما بين إنشاء مثلا قاعدة بيانات للمتقاعدين الراغبين بالعمل. ومن ناحية تاني كمان بدي هيك بديش أخذ من وقت كتير، بس كتير مهم أنه النقطة اللي كتير أذكرها إنه توعية كبار بالسن، نشتغل على توعيتهم بحقوقهم شو بيطلع لهم من الدولة. وكمان زي ما ذكرت قبل إنه نشتغل على الجذور، يعني نشتغل مع كل ما يخص القرارات إنه يكون الأولويات إلنا لهذا الجيل، لأنه إسا إحنا مجتمع شبابي أكثر، ولكن مع تقدم السنوات إحنا عم نحكي بعد 20 و30 سنة رح يكون النسبة الكبار بالعمر طاغية عن نسبة الشباب. وهي طبعا بحث اللي انعمل من قبل الجوينت واللي قدرت من خلاله انها تطلق هاي البرنامج اللي هو الشيخوخة المثلى بناء على هاي البيانات. وبحب اقول انه كمان نطلب من كل شخص بالسبعين من عمره انه عن جد صح كتير مهم انه نعيش بكرامة ونعيش في زي ما بقولوا امان اقتصادي، ولكن زي ما قلت وذكرت كتير مهم بعد جيل التقاعد احنا تعبنا واعطينا كتير لحياتنا بحياتنا واعطينا كتير للاحفاد وللاولاد، اجل وقت انه عن جد نتطلع على الربح نفسي اللي إلنا. فكر كمان أنا بدعي الكبار بالعمر إنه يطلعوا حالهم بهذا الجيل.
1: هو بس يعني هالدولة والإمكانيات هاي تعطيهن إنه يطلعوا حالا، لأنه كلنا في عنا هذا الشعور مع كبارنا إنه عن جد يعني هاي أكتر جملة منكررة، أجل وقت إنن يرتاحوا ويتكرموا وهيك يعيشوا الدنيا بدون هذا خلينا نقول الماراثون اليومي بما يتعلق بالعمل، ويكونوا فاعلين وناشطين كمان، بس مش بالضرورة إنن يطلعوا كل يوم على الشغل إذا هني حابين إنن يرتاحوا. سارة يعطيكوا العافية وإن شاء الله تضلكوا كمان أنتوا هيك بهذا الاتجاه وحطين أبناء هاي الفئات العمرية في صلب اهتمامكم، ونحن نتابع أيضا في هذا الموضوع. سارة حصري مديرة مشروع شيخوخة المثلى في بلدية شفعمر، شكرا جزيلا. هاي معطيات غاية في الأهمية، وبعتقد أنه يعني المفروض انه كل شخص بيقدر انه يأثر.

تشتغل على أنه نغير من هذا الواقع. أبناء هاي الفئات العمرية بيستحقوا أن يرتاحوا وهن بعدا بصحتا. اللي حابب أنه يستمر ويكون جزء من سوق العمل أو يستمر بشغله ومصلحته هذا موضوع آخر، ولكن أنه يضطر ابن 70 أو سيدي عمره 70 سنة تخرج كل يوم للعمل فقط لأنه مش قادر يتوفر احتياجاتها الأساسية والمبالغ التقاعدية والمخصصات مش كافي، هذا يعني بالأمر غير المقبول باعتقادي. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نعود ونواصل معنا معكم. ابقوا معنا راديو الناس والساعة الأولى لبرنامج غرفة الأخبار.

0: 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: دور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائياً، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
6: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
7: أربع وأربعون دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار. نتحدث مجددا عن هذه الأزمة، يعني فعليا وعمليا هي أزمة في منظومة الصحة الإسرائيلية، ونربط ربما مسح واسع جديد بما يحدث هنا في البلاد. نتحدث عن هذا المسح الذي أظهر أن نحو 90,000 طبيب وممرض في أوروبا، يعني في علاقة مباشرة ما بين ساعات العمل الطويلة والمناوبات الليلية والتعرض للعنف، وبين ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق والأفكار حتى أو الميول الانتحارية لدى الطواقم الطبية، أطباء وممرضين. وفي البلاد يعني تبدو الأوضاع أكثر خطورة، حيث يعاني الأطباء والممرضون الذين يعملون أكثر من

0: 50 ساعة أسبوعية من أعراض الاكتئاب بنسبة أعلى بنحو 20% مقارنة بزملاء لهم يعملون ساعات أقل. نتحدث عن كل هذه الضغوطات، كل ما يحدث في المشافي ومنظومة الصحة في البلاد. ينضم إلي الممرض المسؤول عن قسم الشيخوخة والأمراض المركبة في مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة وعضو لجنة الممرضين فادي حكيم. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا فيك فادي. بداية، هي مش المرة الأولى طبعا اللي إحنا بنحكي عن الضغوطات اللي يتعرض لها كل من يعمل في هذا المجال بشكل خاص، المشافي والأقسام والاقتضاض والمناوبات. بداية، أنت دخلنا في صورة الوضع، شو اللي أنتوا بتشعروه من إنهاك، من حتى احتراق وظيفي، من تعب، من إرهاق؟
1: يعني مبدئيا احنا هنا القضيه قضيه ألف غير مركبه. يعني اذا نحكي على قضيه نقص الكوادر والفرق بين منطقه الشمال ومنطقه المركز من ناحيه عدد الاماكن، اماكن العمل، الضغط على الممرض، اذا بدنا نحكي بحسب جمعيه الاو اي سي دي في البلاد احنا 5.6 ممرض لكل 1000 نسمة مقابل 9 بحسب المنظمة في اوروبا في دول في الغرب. احنا ممكن نحكي كمان على قضية الاحتراق المهني، ساعات العمل الطويل اذا كان لقضية الاطباء او الممرضين،
0: وهي المقارنة مع دول اخرى وبشكل خاص دول او اي سي دي فادي، وكأنه بتأكد انه المشكلة مش مرتبطة فقط بطبيعة المهنة، انه هاي مهنة متطلبة، بل بمنظومة عمل كاملة هون في البلاد.
1: يعني هي المشكلة، لا هي طبيعة المهنة، هي يعني حسب كل العالم نفس المهنة، وبالعكس احنا عندنا بالتواقم الطبية اذا كان على مستوى التمريض او الطب يعني كفاءات جدا عالية، المسؤولية جدا كبيرة. ويعني كنت في لقاء مع احد الممرضين من ميشيغان بحكي له على يعني هو بيشتغل مع ثلاث مرضى ماكسيموم بقسم الجراحة، بينما عندنا احنا بنشتغل مع 6 و7 و8 مرضى للممرض الواحد،
0: ارقام مضاعفة
1: فالارقام جدا مضاعفة.
0: طب فادي، وين بحسب رأيك خلينا نقول بداية الحل لهذه المشكلة؟ هل هي في الملكات؟ يعني كل موضوع نقص الكوادر أو الطواقم أو أعداد
1: طبعاً.
0: الممرضين والممرضات، إذا بيكون في ملكات أكتر وبتزيد الأعداد هيك ممكن نخفف بشكل كبير الأعباء اللي عليك، وبالتالي كل هاي العوارض اللي ذكرناها
1: بشكل واضح. نعم، إذا بنزيد عدد الملكات هو بنفتح مجال للممرضين الجدد والأطباء الجدد اللي يفوتوا. احنا في عنا تقريبا 3500 طبيب اليوم بعده بيستنى في تخصصات، يعني الأرقام جدا مخيفة.
0: طب يعني انت باعتقادك انه في يعني ربط ما بين هذا الوضع وبين امور اللي ذكرناها بالافتتاحيه واللي اظهرها هذا المسح، هل هون يعني في البلاد فادي، ان كان مش انت بشكل شخصي بس بتسمع من زملاء لك عن هذا الموضوع، يعني حكوا على كل موضوع ساعات العمل الطويل، المناوبات، التعرض للعنف، وهي قضيه اللي احنا دائما كمان من سلط الضوء عليها، وبين ارتفاع معدلات قلق واكتئاب في بعض الاماكن وصلت ناس اللي مش قادرة تواجه كل هاي الضغوطات، وكأنه بتتطور عندها ميول انتحارية، وهي يعني طبعا حالات قصوى ولكنها موجودة.
1: يعني احنا تعال نقول ما وصلنا لقضية الميول الانتحارية، ولكن حنحكي على قضية انه عدد كبير من الممرضين اليوم اولا بيشتغلوا في اكثر من مكان عمل،
0: وفي كل مكان في يعني كل محل عنده ضغوطاته،
1: وكل محل عنده ضغوطاته، وهذا بضر اولا واخيرا في المريض نفسه. لما انت اليوم كل طاقتك رايحه بدل ما تتقسم على 3-4 مرضى انت عم تعطي لحوالي 20 أو 30 مريض، فانت عمليا اولا بتقصر في المريض نفسه من ناحيه عطائك للمريض وللرعايه للمريض، هون راح يكون في تقصير. المشكله عندنا كثير في اليوم ممرضين اللي عم بفلتوا مجال العمل، ما عدنا ما وصلنا لقضيه الميول الانتحاريه، ولكن كثير من عدد الموردين اللي انا
0: شفتهم. منيح يعني منيح اللي ما وصلناش لهذا الحد، بس بدنا نرجع في حته يعني احنا اقسام معينه اللي فيها طبعا بطبيعه الحال ضغوطات اكثر من غيرها، اذا كنا عم نحكي على الطوارئ، اقسام الباطنيه، يمكن كمان الشيخوخه والامراض المركبه اللي بتتعاملوا مع حالات اللي بدها كثير صبر وبدها متابعه، وبنفس الوقت في ضغط وفي عدد كبير من المرضى. كيف عم بتحاولوا كممرضين انكم يعني تحتووا هاي الظروف فادي، بما انه مع الاسف ما في حديث على تغيير هذا الواقع؟ يمكن في نضال وفي نزاع عمل بالخلفيه والامور عم تتطور، ولكن بعد ما فش اي يعني قرار اللي من شانه يغير بشكل ملحوظ هاي المنظومه.
1: يعني انا بالنسبه لي كممرض مسؤول على قسم شيخوخه مركب اللي عندي بمناوبات ما بعد الظهر، عند الممرض الواحد بيكون تقريبا معاه 10-12 مريض، بينما بساعات مناوبات الصباح عندي 7 مرضى. اللي بقدر اعطيه هو عمليا انه اقسم لهم جدول العمل بطريقه مريحه اكثر، يعني طبعا حسب قدراته قدرات القسم. بالنهايه اذا بقدر حاجه لفرص انه اقدر اعطيهم فرص، ولكن برضه يعني عم بيكون في بضلك محاسس مقصر بحق هذول الممرضين. اللي انا بشوف الاشي قبالي بشكل يومي يعني جهد وتعب مخيف للأسف، يعني وصرت أخاف إنه في موردين بدي يفلتوا الشغل يعني حتى من الأقام اللي عندنا. وأتمنى إنه نجيل عدد الملكات يعني على القليل بالفترة القريبة تقليل ساعات العمل.
0: طب فادي بسؤال أخير بأقل من دقيقة لو سمحت، قبل شهر تقريبا نقابة الممرضات والممرضين في الهستدروت أعلنت نزاع عمل شامل، وعم نحكي أنه يعني يشمل تقريبا 60,000 ممرض وممرضة في مختلف المؤسسات الطبية في البلاد. وين واقف الموضوع اليوم؟
1: صراحة ما في مستجدات في هذا الموضوع، وتمثيل طبعا احنا كل يعني شهر والتاني الوزارة بتلوحنا بقضية الحرب واحتمالية الحرب عودة للحرب. يعني احنا لحد عم نحكي على الوضع الطبيعي بعد مش عم نحكي كيف اشتغلنا في ظروف الحرب والكورونا.
0: صحيح، هاي عملت كمان تعب متراكم وأعباء متراكمة أكيد على الطواقم الطبية
1: يعني بشكل كبير. نعم
0: فادي، بهذا السياق نرجع نقولكم يعطيكم العافية، احنا منتابع كل ما يتعلق ايضا بهذا الموضوع على امل انه يعني ان كان على مستوى الخطوات الاحتجاجية اللي جرى الحديث عنها بعد الاعلان عن نزاع عمل رح تنفذ، او اذا عم بيكون في مفاوضات وجلسات نقاش حول هذا الموضوع. شكرا لك على هذه المشاركة فادي حكيم، ممرض مسؤول في قسم الشيخوخة والامراض المركبة في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة وعضو لجنة الممرضين.
2: أحوال الطقس برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 مئويتين، ويكون الطقس حارا نهاراً.

وبهذا نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة تلتقون الزميلة رجاء كناعني موجز على آخر الأخبار والمستجدات، ومن بعد ذلك نعود ونواصل معكم في ساعة ثانية.

0: وانتو شو نسبة صيفكو 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90 صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90 برقيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90 شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90 سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط الحملة حتى 23/8 خاضع لشروط الحملة مجموعة المشهداوي
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026 يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا رهط ومجدل شمس لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888
5: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك استشارات تغذية مع أخصائيين أطباء عائلة ومتابعة صحية كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة
6: طايرين ومبسوطين
7: ممنونين وفخورين منكو والنوهات أصلاً
6: وهات أصلاً منكو فيكو
8: حملة طايرين فيكم من هات اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد هات أسهل أسرع أطيب
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس
10: الأخبار من راديو الناس.

0: أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلن مجلس كفر مندل المحلي الإضراب اليوم احتجاجاً على مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاماً وإصابة رجل في 37 من العمر في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في البلدة، وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي إلى 162 قتيلاً. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس كفر مندل المحلي علي خضر زيدان إن الهيئات الرسمية والشعبية في البلدة قررت إعلان الإضراب العام اليوم احتجاجاً على الجريمة واستمرار العنف.
1: قتل بدم بارد وبصورة بشعة، لم يراع لا طفل ولا أنه موجود في جنب بيته. العملية جداً جداً بشعة، البلد اهتزت، البلد في حزن عميق. طلنا بيان على أنه احنا في عنا إضراب شامل تضامن مع العائلة وضد العنف والجريمة. شو بدي أقول إنا إلا وإن إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله. السبب ربما أنه في عليه بعض الديون، ولكن لا شيء بيعطي شرعية القتل، لا شيء يستحق القتل.
0: أثارت زيارة وزير الأمن القومي تمر بن غفير إلى بلدة بسمة طبعون مساء أمس احتجاجات من الأهالي والشبان الذين طالبوه بمغادرة البلدة، كما رفع صوت الأذان عبر مكبرات المساجد في خطوة احتجاجية على مواقفه الداعية إلى فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس بسمة طبعون المحلي منير زبدات إن زيارة بن غفير إلى المجتمع العربي تحمل طابعا استفزازيا وتهدف بحسب تعبيره لاستقطاب جمهوره ذي المواقف العنصرية.
2: بن غفير أتى بدون أي تنسيق لا مع السلطة المحلية ولا مع أي طرف من أهالي بسمة طبعون. طبعا هي زيارة استفزازية بموجة الانتخابات اللي احنا بعد شهر ونص، هو يحاول بأي طريقة استفزاز على أساس أنه يخاطب جمهوره المصوتين له. طبعا احنا كأهالي بسمة طبعون رفضنا هاي الزيارة. طبعا الرسالة واضحة، يعني هو بحاول يفكر أنه هو بده يعزز قوته السياسية، ولكن احنا قوتنا السياسية احنا يوم الانتخابات كل أهالي بسمة طبعون ومجتمعنا العربي لازم يطلع ويصوتوا.
0: قدمت نيابة العامة لائحة اتهام لشاب في الثلاثينيات من العمر من بلدة كسيفي تتهمه بالإتجار بمركبات مسروقة ونقلها إلى مناطق الضفة الغربية. وبحسب لائحة الاتهام كان الشاب يحصل على مركبات مسروقة ثم يبحث على مركبات مماثلة معروضة للبيع في السوق، وبعد انتحال هويات وتزوير مستندات كان يعمل على مطابقة بيانات المركبة المسروقة مع بيانات المركبة القانونية، ومن ثم يبيع المركبة لأطراف ثالثة بهدف تحقيق أرباح إضافية وإخفاء واقعة السرقة. دانت سوريا الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وذكرت تقارير عربية أن الغارات ألحقت أضرارا بمدارج المطار الأربعة وبنيته التحتية، مشيرة إلى أنها جاءت بعد أيام من تنفيذ طائرتين سوريتين طلعات تدريبية شمال البلاد للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد. من جانبها رفضت تركيا ادعاءات مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن استعدادها لنشر قوات في سوريا، معتبرة أنها تهدف إلى تبرير الغارات الإسرائيلية غير القانونية. وكان مكتب نتنياهو قد قال أن سوريا خرقت التفاهمات الأمنية مع إسرائيل بالسماح بنشر قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بما تعتبره تهديدا لأمنها. أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تغيير استراتيجيته تجاه إيران، وأوعز إلى كبار مبعوثه بوقف المحادثات مع طهران والانتقال من سياسة الضغط السريع إلى نهج يهدف إلى خنقها اقتصاديا بشكل تدريجي. في المقابل ذكرت مجلة بوليتيكو أن مسؤولين أمريكيين سابقين يشككون في فاعلية هذه الاستراتيجية، معتبرين أن إيران قد تكون قادرة على تحمل ضغوط اقتصادية أكبر من دون تقديم تنازلات بشأن مضيق هرمز أو شروط إنهاء الحرب. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار بل إلى اتفاق ينهي الحرب كليا، مضيفا أن أمن الخليج يجب أن يقوم على مفهوم جماعي يشمل الجوانب الاقتصادية. من جهته اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف واشنطن بتصعيد الضغوط لانتزاع تنازلات إضافية من طهران، مؤكدا أن هذه المطالب لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون

0: حارا وخلال ساعات المساء والليل يمسي معتدلا ولطيفا. ختام الموجز. أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شين. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من قرية كفر كنا، أنا الجليل.
3: صباح الخير من باك الغربية.
4: لا

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة. ماذا تقولون؟ تقع يافا جنوب حيفا أم جنوبي حيفا؟ الصحيح لغويا أن نقول تقع يافا جنوب حيفا وليس جنوبي حيفا، لأن جنوب هي ظرف مكان منصوب بالفتحة، ومن الخطأ أن نعدل عن الموصوف إلى الصفة عند ذكر الجهات الأربع، ولذلك الصواب أن نقول تقع يافا جنوب حيفا.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم وساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. بالتزامن مع عقد رايات الصلح في الطيب وباقي الغربي لمنع نزاعات جديدة، جريمة قتل في كفر مندى تودي بحياة الشاب إبراهيم مندلاوي.
2: جريمة بشعة جدا، أنا شخصيا في علاقة شخصية مع المحضور، كان في عرس لابن خالته، بما انه مهدد طلع من البيت برفقة زوجته وابنائه. لما بده يروح اتصل بواحد صديقه اللي هو موظف في المجلس المحلي ايضا، طلب منه انه يوصله على البيت. لما وصلوا على البيت كان الكمين ينتظره في جنب البيت، وهناك حاول طبعا اطلق الرصاص، انهزم، حاول انه يهرب عدة امتار، لحقوه قتلوه من مسافة قصيرة جدا جدا.
1: عوضا عن التقاعد أو الراحة، كبار السن يلجؤون إلى العمل بعد سن 70 بسبب غلاء المعيشة وضعف مخصصات التقاعد. وفي أعقاب انتشارها والتجارة بها، وزارة المواصلات تخطط لسحب وتغيير تصاريح مواقف السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة. وهذه هي القضية التي سنناقشها خلال الدقائق المقبلة. إذن يعني تستعد وزارة المالية والمواصلات لإدخال تغييرات جديدة على آلية إصدار شارات وقوف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تتضمن تعديل معايير الاستحقاق والحد من إمكانية ربط الشارة بأكثر من مركبة. بحسب التفاصيل، سيجري منح الشارة وفق اختبارات الأداء والحالة الطبية ومعايير استحقاق مخصصات التأمين الوطني بدلا من الآلية المعمول بها حاليا. عن هذا الموضوع ينضم إلي مدير بيت النضال لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ خالد محاميد. صباح الخير أستاذ خالد.
3: صباح الخير الأخت عتاب، صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا فيك معنا. إحنا يعني دائما نناقش كل ما يتعلق بهذا الموضوع وغيره من المواضيع مع حضرتك. خليني أسألك بداية أستاذ خالد، أنت كنت من أكثر الأصوات اللي يعني تحدثت بحرقة عن موضوع استغلال إشارات الوقوف، وقوف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كيف بتشوف الآن الحديث عن هاي التعديلات والتغييرات؟
3: أول شيء صباح الخير للمستمعين جميعا. أنا لحد اليوم بقول اللي إحنا موجودين فيه اليوم هذا فشل، بدل على فشل الوزيري

0: أكثر ومش أقل. بفوتوا على المواقع بلكوا الكرتيس تبعينهم مسحوبات، ما فيش معهم كرت. أنت اليوم تيجي لناس اللي هي معها كرسي متحرك بتكملوا الكرتيس.
1: شو وصف لي الظاهرة أستاذ خالد، شو اللي بيصير تحديدا؟
0: اللي بيصير أول إيش، الغلط بدأ من الوزير السابق. كانت عنده دعاية انتخابية ووزع كرتيسين. أنا ما بحكي على الوسط العربي، الوسط العربي 10% بالنسبة للوسط اليهودي. الوسط اليهودي كل شخص كل سيارة بالبيت مع كرتيس بتجيبهم، وما قالوش علاقة في إشي اسمه معاق أو نخيع أو صاحب تحدي.
1: يعني زي ما ذكرنا في استغلال وفي إساءة وفي طرق غير
0: موجود.
1: في طرق غير موجود. يعني شرعية ومشروع اللي بيطلعوا فيها
0: مصاري بيشتروها مشترى. يعني وين الدكتور اللي بيعمل الفحص؟ ما هو الإشي هذا بفوت على الدكاترة، صح ولا لا؟ بفوت على دكاترة اللي بتكرر أنو بتطلع أنو بتطلعوش. بعدين احنا قاعدين اليوم بنطالب انه تصير عاداتنا يدود للكرتيس، عدالة لكل دبار. كل شخص بيقدم لكرتيس موقف سيارة مشان ما يحرمنيش وما يحرمش اصحاب التحديات لازم يكون بالفحص امام دكتور بكرتينات وراك. كيف يطلبون على الفحص انه بطلع لي سيارة ولا بطلع لي سيارة؟ بالضبط يقدموا لازم يعملوا بالنسبة للكارت
1: الكيميائي. وانت شايف أستاذ خالد إذن إنه هاي التعديلات في حال إنه يعني دخلت حيز التنفيذ ممكن إنها تمنع كل إساءة الاستخدام أو الأمور اللي حكينا عنها اللي بتصير واستغلال هاي الشارات، شارات الوقوف
0: 100% رايحة تمنع. وإحنا اليوم موجودين في مشكلة. أنا مبارح كنت في مستشفى العفولي يا عينك.
1: نعم.
0: ساعة وعشر دقائق بالضبط وطلبت بوليس يجي يساعدني. ساعة وعشر دقائق تاني أعرف أوقف السيارة وأنزل على المستشفى أعمل الفحص.
1: ليش؟ هل ما كانش في أماكن يعني مخصصة؟
0: بالضبط. وهم عاملين أماكن ميون مستشفى مثل مستشفى العينك محطات سنتين وحاطين لك كار ما بتقول أنه هذا معاد لرخم مع لون، هذا معاد سيارة مع قنصيل، واللي واقفين برايفت سيارات عادية.
1: أستاذ خالد، أستاذ خالد بس محلين مخصصين للسيارات،
0: محلين فقط لا غير. محلين موجودات في مستشفى العفولي،
1: وإحنا عم نحكي على مستشفى يعني اللي هو المؤسسة الأولى مستشفى. للمفروض إنه مش بس تحترم، اللي تهتم إنه تكون هاي الأماكن موجودة ومخصصة وكافي وتكون كمان مستشفى متاحة.
0: بالضبط. المستشفى مش متاح اليوم. شو عملوا؟ راحوا عملوا دهنوا الشفيلين كلياتها احمر وابيض مشان يفتحوا مجال للبكاحين يعملوا مخالفات. بدهم مصاري، ما بدهم راحتي ولا بدهم راحه الناس اللي جاي.
1: استاذ خالد، الحادثه اللي صارت امبارح معك وانك انت اضطريت انك تتصل بالشرطه وتيجي دوريه لتساعدك، قديش بتواجه هاي الامور؟
0: أنا شخصيا لأني بسافر كثير بواجهها مرتين وثلاثة في الأسبوع. يعني باجي بلك حدا موقف بالنص قدامي بقدرش أفتح الباب وأفوت على السيارة، يعني بلك فيش محل أوقف بالمرة، يبدأ أنجبر أطلع على المدرخة اللي وين من الممر المشاه وأوقف سيارتي محل مش قانوني. مشكلة عندنا، مشكلة. وإحنا برضو إحنا بنلوم برضو البلديات. يعني صح في ناس اللي مستحقة إنها تأخذ كرتيسين، بس برضو البلديات لازم تعمل موقف، لازم تزيد لازم تعمل إحصائية كديش في عندها معاقين في بلدها وتعطي 10% 5% تعطيه.
1: وهذا لا يحدث يعني، وما فيش اهتمام كمان من السلطات المحلية. أستاذ خالد، أستاذ خالد دايما احنا بنقول قد ما نناقش المواضيع هاي، القصص الإنسانية وحادثة مثل اللي ذكرتها يمكن بتوصل الصورة بشكل أوضح. أعطيني كمان نموذج، شو الأمور اللي أنت بتواجهها بما يتعلق بهاي الأماكن المفروض تكون مخصصة لسيارات لناس اللي عندها تحديات حركية، عندها إعاقة، عندها احتياجات خاصة؟
0: أنا لو في عندك وسيلة إن أصور لك وين أنا موجود هسه، أصور لك بس كيف السيارات واقفة يعني في

0: لازم تجي علامة إزرق في جزيرة، بالجزيرة ممنوع حدا يوقف، هاي الجزيرة تنعمل لفتحان المعاليد، سيارة وقفة على الجزيرة بين السيارتين، تقلع السيارتين، دوري عليها هسا، يتصل بالبوليس، اعطي رقم السيارة وخليه يقعد يدور انو صاحب السيارة هاي مشان يجي يكمل السيارة. انا لازم استنى ساعة
1: كل
0: ساعة
1: يعني كل يوم تقريبا، هاي معاناة، وانت بدك تضطر انك تعمل اتصال للشرطة لحتى تقدر تساعدك.
0: موجود. مش بس مع خالد محميد، موجود مع الكل،
1: واضح
0: الكل موجود. مشان هيك انا بقول في اليوم القانون واضح جدا لكل بني ادم عنده سيارة، حتى معاك مع كرسي متحرك، مش انت طلعت بالسيارة، طلع ابنك أو طلعت مرتك بالسيارة أو أي حدا أعطيته السيارة،
1: نعم.
0: ممنوع يستغل الموقف ولازم يوقف زيه زي بكري.
1: هذا الألف باء، وهذا احترام قانون واحترام يعني أشخاص اللي هن حق طبعا الأساسي أن يكونوا عندن هاي الإتاحة. أستاذ خالد، بسؤال أخير، في حال دخلت هاي التغييرات لحيز التنفيذ، قديش أنت على ثقة أنه رح تغير من هاي المعاناة ورح تقلل من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة؟
0: رايحين يا أختتاف، إحنا اسمع شو بدي اقول لك، رايحين يلقوا حلول، رايحين يلقوا كمان مره، ولا رايح يصير حل ولا رايح يصير شيء، رايحين نضلنا الحل الوحيد انها هن البلديات والمجالس المحليه انها تزيد المواقف ويعملوا بديكوت فحص عينه، فحص مش على الورق.
1: يعني بعدنا عم نحكي على رقابي أستاذ خالد، ومع الأسف الشديد ما فيش عنا يعني ثقافة احترام هاي الأماكن المخصصة. يعني حتى مرات بتشوف حدا اللي بده ينزل يجيب شغلي بيقول يلا ما هي 3 دقايق بدي أصف، بس إنه يعني منفعش بهدول 3 دقايق، يمكن في شخص مش يمكن وارد إنه بأمس الحاجة يكون بحاجة لهذا الموقف. شو رسالتك للمجتمع اليوم، مش بس لموضوع الرقابي والسلطات المحلية، هذا جدا مهم، ولكن بدي أسمع منك رسالة لأبناء مجتمعنا.
0: رسالة لأبناء مجتمعنا، احترموا المواقف أصحاب التحديات. كل صاحب تحديات في عنده مشكلة بده ينزل من السيارة وممنوع يستنى دقيقتين، عنده مشكلة بده ينزل، أقول لك بدي أحكيها علني، بده ينزل على حمام تحنى الديلك بترمبة بنزين في كهوة بمقهى، بده ينزل حقه ينزل، ما بيقدر ينزل من البال زيك ويركض، بده ربع بده 5 دقائق تأخذ معاه وقت لينزل. ليش تحرمه؟ ليش تخليه يستنى؟
1: ليش اضطر يتصل بالشرطة؟
0: ليش بالضبط؟ ليش اضطر انا اليوم ابحث اسمي ورقم هويتي بالشهر عندي 6-7 مرات اتصل بالشرطة يجي يساعدوني بدي اطلع سيارتي؟ ليش؟
1: على الاقل بيكون في تجاوب سريع من الشرطة استاذ خالد لما بتتواصل لهاي
0: مش كل الاوقات، برضه عندهم كسور، برضه عندهم كسور، يا يعني انه احنا السيارة مش على اسمه، السيارة على اسم حبراء وبنقدرش نتواصل معه فيش تلفون. مش كل سيارات فيها تلفونات.
1: بنرجع بنقول مع الأسف في كتير ناس بتتعامل مع هاي الشريحة إنها غير مرئية أستاذ خالد، أنا بوجعنا نرجع كل مرة نعيد هاي الجملة.
0: إحنا فئة غير مرغوب فيها بهاي الدولة، ما حدا شايفنا من سنتي، ما حدا شايفنا، فئة غير مرغوب فيها، فينا حقوق، بفكروا إنه إلنا حقوق، بس لو أنتوا اللي حكين مع الحقوق تبعتنا، إن حقوق إحنا نعيش زينا زي أي مواطن، زينا زي أي بني آدم، ما تعطوناش إحساس إن إحنا ولا إشي في المجتمع، لا إحنا إشي بالمجتمع، إحنا بنقدر نعمل بالمجتمع، إحنا بنقدر نبقى محاميين، نقدر نبقى دكاترة، نقدر نبقى كل إشي في هاي الدولة، كل إشي نقدر نبقى، واللي بيقول غير عن هيك أنا بقول له أنت غلطان.
1: ولكن احترام الحق الأساسي لأبناء هذه
0: الشريحة والفئة من الوسط العربي، من كل حبايبنا وحبابنا، احترموا المواقف لأصحاب التحديات، على إذرك ما توقفوش يا عمي، ما توقفوش.
1: هاي مناشدة اللي احنا بنتمنى انها توصل للجميع. استاذ خالد، انا بدي اشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة، على هذا الصوت الصادق، ويعني انت ايضا ابن هاي الفئة وتنتمي اليها، واكثر من غيرك مثل ما شاركتنا بهاي الحوادث اللي بتصير معك بتعرف قديش حجم هاي المعاناة وقساوتها لما تحتاج انك تتصل بالشرطة عشان تيجي دورية تعطيك الامكانية انك تصف بالموقف المخصص للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الامور والحوادث. استاذ خالد محميد، مدير بيت النضال لذوي الاحتياجات الخاصة، جزيل الشكر لك. يعني دائما بنسمع هاي الجمل صعبة ولكنها حقيقية وواقعية.

أستاذ خالد إحنا شريحة غير مرئية والناس لا تحترم حقنا الأساسي بما يتعلق بهذا الموضوع وغيره أيضا من القضايا. إذن من هذا الملف نخرج إلى فاصل ومن بعده نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: فاينل سيل في فوكس هوم.
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: زاهي صليبة
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
7: 24 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية. وإلى هذه القضية، إلى هذه التطورات، السفارة الروسية في تل أبيب أعلنت بالأمس أن إجراءات إعادة تسجيل حقوق الملكية الروسية على كنيسة القديس ألكسندر في البلد القديمة في القدس أصبحت في مراحلها القضائية النهائية. نتحدث عن هذا الملف اللي حظي أيضا باهتمام في وسائل الإعلام، يعني ليس فقط على مستوى البلاد. وينضم إلي دكتور أمين صفي، القنصل الروسي العام الفخري في البلاد. دكتور أمين صباح الخير.
8: صباحكم النور.
7: أهلا فيك دكتور. قبل ما أسألك عن الإجراءات الجارية، ليش يحظى هذا الملف، ملف كنيسة القديس ألكسندر، بكل هذا الاهتمام يعني على أعلى المستويات في موسكو؟ هل نتحدث عن استعادة ملكية تاريخية فحسب، أم أنه القضية أيضا في إلها وزن سياسي وديني في روسيا يتجاوز حدود الكنيسة نفسها؟
8: أولا بحب أكد أنه روسيا ومنذ تولي الرئيس بوتين السلطة تعمل على إعادة جميع أملاك المصادرة أو المستولى عليها، وخاصة في القدس والأراضي المقدسة. وألكسندر نيفسكي هاي كنيسة مقر بني في 1883 وله أهمية دينية كبيرة ليس فقط للصين.

0: السياسية وإنما السلطة الدينية في روسيا. هذا مبنى اللي وجد قريب من كنيسة القيامة، له أهمية دينية ولكن أيضا له أهمية تاريخية، لأنه اللي اشترى الأرض كابوستين واللي بنى عليها ألكسندر سيرجي ألكسندرش المعروف عنه، هذا الشخصية اللي بنى كتير أماكن في القدس، منهم المسكوبية، منطقة المسكوبية في القدس، ومنهم سيرجي حتسير أو نقول ساحة حتسير أو قصر سيرجي في قلب القدس. يعني أملاك كبيرة اللي هي لروسيا مهمة أول شيء سياسيا ودينيا، وأملاك الكنيسة الروسية والجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية والدولة الروسية أملاك كثيرة في القدس، قسم منها صدر وقسم منها بيع في قضية بيع البردقان لروسيا، كان فيها لعبة معينة، وهاي الأراضي روسيا عم تعمل على عدتها. أي نعم، هذا المشروع ألكسندر نيفسكي، إحنا في المراحل الأخيرة تسجيل الأراضي من اسم الدولة الإمبراطورية الروسية على اسم دولة روسيا الاتحادية. أي نعم، إحنا في المراحل الأخيرة على أمل إنه ننهي المشروع بأسرع وقت، لأنه من سنة 2022 إحنا في مفاوضات، إحنا في كل
1: مؤسسات. وهي نقطة دكتور أمين، يعني الملف مطروح من سنوات، ومثل ما حضرتك ذكرت يعني الرئيس الروسي بوتين تدخل فيه شخصيا أكثر من مرة، شو اللي أخر حسمه طوال هذه الفترة؟
0: أنا بقول لك كان في عدة محاكم، لأنه مين اليوم بدير هاي المؤسسة؟ اليوم هاي المؤسسة اللي هي ألكسندر نيفسكي بديرها اليوم اللي انشقوا على الكنيسة الروسية في حين في 1917 بعد الثورة البلشفيكية صار في الكنيسة البيضاء والكنيسة الحمراء. الكنيسة الحمراء هي موجودة في روسيا، والكنيسة البيضاء هي اليوم المركز الأساسي تبع أمريكا وألمانيا. اليوم هدول بقعدوا في قلب هاي المنطقة في هاي الكنيسة في هذا المركز، وكان في من طرفهم عدة محاكم، وفي نهاية الأمر بعد ما تشكلت لجنة بين الدولة الروسية ودولة إسرائيل وصلنا للنتائج الأخيرة بمباشرة التسجيل على اسم روسيا الاتحادية على أمل أنه ينتهي بأسرع وقت.
1: نعم.
0: ولكن مرينا مرحلة محاكم صعبة كثير وصلت للعليا، وفي نهاية الأمر كان القرار حتى باللجنة اللي تعينت من قبل الحكومة الإسرائيلية أن هذا المقر يكون مقر روسي للدولة الروسية ولا الكنيسة الروسية.
1: والآن كما أعلنت السفارة الروسية منذكر أنه يعني القضية أصبحت في المراحل القضائية النهائية. شو اللي بتغير دكتور أمين عمليا وفعليا في وضع الكنيسة بعد تسجيلها باسم روسيا؟ يعني هل نتحدث فقط عن تثبيت سند الملكية؟
0: أول شيء تثبيت، وثانيا إدارة بتكون عن طريق الحكومة الروسية مع الكنيسة الروسية الحمراء. هذا مهم جدا جدا. إحنا بنعرف أنه في روسيا قبل كمان ما يقارب 20 سنة عدنا مركز مهم جدا في القدس كمان لشخصي لنفس الشخص اللي بنى سيرجي ألكسندرش، عندنا قصر كبير اللي هو بجانب مركز البوليس في المسكوبية في القدس.
1: نعم.
0: الشرطة، وتم إعادته قبل 20 سنة، عملنا له ترميم كبير القصر ما يقارب 5000 متر. هذا القصر أخذناه من الترنيم واليوم موجود بأيدي الدولة الروسية أيضا.
1: والموقع يعني خلينا نقول شديد الحساسية والأهمية على مقربي أيضا من كنيسة القيامة في قلب البلد القديمة. ما الذي يعنيه امتلاك يعني روسيا رسميا لهذا؟
0: هذا ملك لروسيا، هذا
1: واضح، ولكن التثبيت خلينا نقول كما ذكرنا
0: نقول التثبيت عليه بعد الفترة هاي أنه هذا من أملاكها الأساسية، أن يكون إلى قسم كبير دينيا حد كنيسة القيامة، لأنه في مدخل داخل بين الكنيسة ألكسندر نيفسكي والقيامة بفوت من جوا ومش ضروري يطلع الشارع، فهذا مهم جدا القرب لهذا. أما اشترى أنطونينو كابوسين هاي الأرض كان الهدف تبع إقامة القنصلية الروسية بهذه المنطقة، ولكن القيادة الروسية القيصر وسيرجي ألكسندر الأمير قرروا إقامة غاد كنيسة باسم ألكسندر نيفسكي، هذا مهم جدا لإلها.
1: نعم.
0: واضح أنه روسيا كان لها دور كبير فعال في الأراضي المقدسة إن كان دينيا وإن كان دنيويا. إحنا بنعرف أنه لروسيا كان ما يقارب 132 مدرسة في البلاد، كان عندي مراكز في مصر كبيرة، السيمينار، المستشفى، المدرسة اللي كانت فيها، إحنا بنملك أملاك كبيرة في مصر كمان. يعني روسيا في حينه على أيدي القيصرية كان إلا أملاك كبيرة، قسم كبير للأسف الشديد صادر، قسم كبير التعب في الأوراق وانباع، ولكن ظل كمان أملاك كبيرة. وهذا مهم جدا أنه إحنا نعيد لروسيا دورها السياسي والديني في الأراضي المقدسة.
1: نعم. وبتتوقع بسؤال أخير يعني حسم القضية خلال فترة قريبة بعد وصوله للمراحل النهائية دكتور؟
0: أنا إنسان مع أمل، يعني أنت عم تسأل بني آدم اللي هو

0: شوي بالموضوع له طرف كبير في الموضوع، مش طرف صغير في الموضوع نقول هيك. انا عندي امل انه في القريب العاجل احنا راح نسلم المفاتيح وتكون هذا في ايدي دولة روسيا. هذا مهم جدا، كمان مهم جدا دينيا ودينيا للرئيس بوتين شخصيا. يعني كان في حديث عدة مرات على مستوى عالي في هذا الموضوع، وانا على قناعة تامة انه راح ينتهي في اسرع وقت،
1: واحنا راح نتابع ايضا يعني القضية وصولا الى هذه المرحلة. دكتور امين صفية، جزيل الشكر لك على هذه الايضاحات، القنصل الروسي العام الفخري في البلاد، شكرا جزيلا. قضية يعني مثيرة للاهتمام، ومثل ما ذكر دكتور امين في الها اهمية على اكثر من مستوى وليس فقط على المستوى الديني. من هذا الملف إلى موضوع آخر، نرجع نخطكم إلى عالم الشبكات الاجتماعية بشكل خاص. نتحدث عن شركة ميتا العملاقة، عقدت أمس في محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة جلسة محاكمة لشركة ميتا على خلفية دعوة تتهم الشركة بتصميم منصتي فيسبوك وإنستغرام عمدا بطريقة تدفع الأطفال والمراهقين إلى الإدمان على استخدامها لفترات طويلة. طالب المدعون بفرض غرامات مالية كبيرة على الشركة، إلى جانب إصدار أوامر قضائية تلزمها بتغيير طريقة عمل هذه المنصات. الزميل أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك، ينضم إلينا. يا صباح الخير يا أنس.
2: صباح الخير أفاف المستمعين.
1: هاي بتعرف إسا أنا يعني عم بتذكر إنه
2: جافو يمكن
1: ولكن على عكس طلع أنس، أنا فكر إنه في علم هون بالموضوع، على عكس مثلا شو إحنا بنعرف بموضوع مثلا شبكات الأكل السريع، إنه هي مصممة حتى من ناحية الألوان والديزاين بطريقة اللي تخلي الناس تفوت تأكل وتطلع بسرعة. هون على العكس تماما، أنت يعني عم نحكي عن منصات افتراضية، ولكن هاي الدعوة بتقول إنه الهدف نخلي الناس أكثر مدمني على استخدامها لفترات طويلة.
2: فعلا يعني، وهذا عن سبق الإصرار والترصد. أيوة. يعني تعالي نلعب لعبة تخيل مع بعض عصاف صباحا. يعني تخيلي معي لو أنه إحنا بنفوت الآن على فيسبوك أو إنستغرام، ولكن تصميم التطبيق هو بشكل مختلف. مثلا إحنا معك إمكانية أنه تحضري مثلا لحد 30 فيديو كل مرة وليس أكثر من ذلك. أيوة. تخيلي أنه في مثلا زر اللي لازم تكبس عليه لحتى تشاهدي الفيديو التالي. تخيلي انه ممكن يكون في امكانية لعدد استخدامات التطبيق خلال كل يوم. كل هذه الاشياء هي جزء بسيط بس من كمية المطالبات اللي موجودة في هذه المحاكمة التاريخية في الولايات المتحدة لتغيير وجهة او تغيير عمليا كل واجهة استخدام تطبيقات ميتا انستغرام.
1: وهذا يعني من شأنه فعليا يغير بشكل كبير حسب رأيي على الأقل، أو يقلل من نسب الإدمان واستخدام لساعات طويلة، لأنه يعني أنت زي ما هيك حاولت أن توصف لنا بشكل افتراضي، تخيلي لو أنا عن جد عم بتخيل، لو بالنسبة إلي بهاي الصورة بصير فيه وكأنه مشقة، يعني الواحد تضيق إخلاقه، مش زي كيف اللي اسم متعود بسلاسة يضله قاعد لساعات ويتنقل بين فيديو وآخر.
2: فعلا، وهذه السلاسل للأسف الشديد عفاف هي أيضا بتصعب على كل منا أنه يخرج من هذا التطبيق بعد الدخول. يعني كثير من الناس يعني بتلاقي نفسها يعني عن لا وعي بتكبس على هذا التطبيق وبتفوت يعني مرة بعد مرة، وبتلاقي صعوبة بأنه تخرج ما بعد كمية معينة من الاستخدام، بعد عدد ساعات معين من الاستخدام. هذا الأمر هو عمليا أساس هذه المحاكمة التاريخية اللي لأول مرة اجتمعت 29 ولاية في الولايات المتحدة في محاولة إنها تقاضي شركة ميتا في هذا الموضوع. المحكمة وضعت حد أعلى لخمس أسابيع فقط لإدارة كل هذا الملف. الحديث هو عن يعني مبالغ المطالب فيها شركة ميتا بتوصل لأعلى من عمليا كل قيمة ميتا عامة. يعني احنا بنحكي على أكثر من تريليون دولار عمليا المطالبات اللي موجودة حوالين هذه المخالفات الموجودة بالأساس تجاه القاصرين. يعني احنا بنحكي اليوم على شركة اللي هي بتستهدف عمليا الأطفال، يعني بتحاول قدر الإمكان انه تستقطبهم لداخل هذه الشبكة، بتمنع منهم إمكانية انه يخرجوا الى الخارج، وعمليا بتخفي كل آثار الصدمات اللي بمروا فيها هذه الأطفال.

0: مش موجود في اي مجال اخر في حياه الاطفال.
1: وانس سؤالي لك يعني ما بعرف اذا في جهات عم تحكي على حظوظ هاي القضيه, بس في حال استجابه المحكمه لهاي المطالب حتى اللي انت ذكرتها, قديش ممكن يعني نكون امام سابقه تعيد رسم قواعد تصميم المنصات الاجتماعيه, وكانه يعني اذا فعليا بصير في هاي التغييرات بتقلب المعادله راسا على عقب بما يتعلق بالاستخدام السلس زي ما حكينا.
0: بدون شك, يعني اولا كل مين بيسمع غرفه الاخبار خلال السنتين الاخيرات بيعرف انه هذه مش المره الاولى ولا حتى العاشره اللي بنحكي فيها على محاكمات تجاه شبكات التواصل وبالاخص شركة ميتا. هذه المرة أساس احنا بنحكي على أولا شيء تاريخي, بحيث أنه كمية عمليا للأشخاص اللي موجودين ومستعدين أنهم عمليا يتحدثوا عن قصص شخصية. يعني احنا شفنا عمليا في اليوم الأول للمحاكمة من بتابع الأخبار الصادرة في الولايات المتحدة بيشوف أهالي اللي واقفين أمام عمليين المندوبين لشركة ميتا بيتحدثوا عن أبنائهم اللي وضعوا حد لحياتهم. إحنا بنشوف يعني مدراء ومختصين في المدارس الأمريكية اللي بيحكوا على الحالات اللي موجود عندهم داخل المدرسة والآثار اللي موجودة بناء عليها في عمليا فيسبوك وإنستغرام. بنحكي على أمهات اللي تتحدث على يعني تشوهات حصلت في عمليا وجوه بناتهم بناء على كل معايير الجمال اللي تبنيها إنستغرام للقاصرات. فهذا الأمر هو عمليا حدث تاريخي. مارك زوكربيرغ من المفترض أنه الأسبوع القادم أنه كمان يكون في مواجهة هذه المحكمة, ليست المرة الأولى على فكرة في هذا في هذه السنة. أيضا آدم موسيري المدير العام لشركة إنستغرام أيضا من المتوقع أنه يمثل أمام المحكمة. فهي عمليا محكمة فيها لها أثار كبيرة. عمليا كل العالم أصبح هذا اليوم بيتحدث على هذه التغييرات المفروض أنه تكون في هذه الشركة, وبالتالي هذا بحد ذاته أيضا لربما يرفع الوعي عند الأهالي اللي بيسمعونا الآن.
1: على أمل يا أنس, لأنه هذا الموضوع غاية في الأهمية والخطورة. أيضا بدي أشكرك جزيل الشكر, وإحنا رح نتابع معك أنس يعني في حال تطور أي شيء متعلق بهذه القضية, كمان منحب نسمع منك لأنك متابع لكل هذه التفاصيل. الزميل أنس أبو دعابس محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك. من هذه القضية نخرج إلى فاصل ومن بعده نعود ونواصل في ملفات ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا,
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل,
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي,
5: سكن اقامه,
6: كنت بحالة ضياع,
7: كنت متخربط بالبلاد برا,
8: شفت طلاب وسالت ناس,
9: شفت برنامج انطلق, شفت الشغلات اللي منزلها, شجع الاشي زياده على المانيا,
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي, قررت اني اسجل,
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها,
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي, صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل, تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122. إيروكا
14: يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة, خاضع لشروط الحملة.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: 42 دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. وإلى هذا الموضوع، أقام مجلس الزيتون التابع لمجلس النباتات معرض متخصص للأدوات والمعدات الزراعية بهدف تزويد المزارعين بالتقنيات الحديثة والحلول العملية تحضيرا لانطلاق موسم قطاف الزيتون المقبل. عن هذا الموضوع نتحدث لدكتور مازن علي، عضو في مجلس الزيت الزيتون ومدير فريق تذوق معتمد دوليا. دكتور مازن، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: اهلا فيك معنا. خلينا نحكي بدايه عن المعرض وتزودنا شوي بالتفاصيل والاهداف وشو ابرز الامور والمعدات اللي عرضت.
2: شوف، دائما بكل سنه احنا في مجلس الزيتون او مجلس النباتات احنا بنقيم هذا المعرض في مكاتب مجلس الزيتون في فرادي، اللي هي محل جميل جدا جدا. يعني هناك طبعا هذا المركز او مكاتب مجلس الزيتون هي تقع في خلينا نقول مزرعه المندوب السامي قبل قيام الدولة في هنا في البلاد. منظر جميل كثير كثير. أما بالنسبة للمعرض اللي كان، هو كان في هنا 12 شركة اللي أجوا وعرضوا المعدات اللي هي بتساعد الفلاحين من أجل قطاف الزيتون لتسهيل عملية القطاف للزيتون.
1: وقديش دكتور مازن فعليا يعني هاي المعدات بتحدث فرق حقيقي يعني في عملية القطاف مقارنة بالأساليب التقليدية؟
2: طبعا احنا بالفترة الأخيرة مشكلة فرع الزيتون هي مشكلة الأيدي العاملة، وخصوصا في السنوات الأخيرة انه كمان ممنوع من الأيدي العاملة من الضفة الغربية انها تصل للمساعدة او للعمل في قطاف الزيتون. فأصبح هناك احنا بحاجة كمزارعين لآلات او لتحديث قطاف عملية قطاف أشجار الزيتون، منها الآلات أو المعدات اليدوية اللي هي ممكن إنه إحنا نشحنها في الكهرباء ونجيبها للكرمي مشحونة، أو هناك آلات اللي هي أكبر اللي هي منركبها على تراكتورات من أجل قطاف الثمار. كل ذلك يصب في خلينا نقول تحسين جودة الثمار المقطوفة، وبالنهاية تحسين جودة الزيت اللي إحنا نحصل عليه من هاي الثمار.
1: في جوانب إضافية دكتور مازن، لأنه كنا نسمع أنه في يعني مشكلة بواجهها المزارعين كل ما يتعلق يعني تأمين الأيدي العاملة خلال موسم قصير وموسم مكثف، وإن شاء الله يا رب يكون خير، رح أسألك بعد شوي، ولكن قديش ممكن لهاي المعدات كمان تتجاوز هاي الإشكالية؟
2: ممكن تتجاوزها بشكل كبير، ولكن هناك كمان تبقى المشكلة إنه لتشغيل مثل هاي المعدات إحنا بحاجة إلى أيدي عاملة من أجل وخصوصا في موسم قطاف الزيتون، ولكن هي بتسهل كثير عملية القطاف وبتكون مريحة أكثر كمان للعامل أو للمزارع من أجل إتمام عملية القطاف.
1: نعم، والطريقة أو الأساليب اللي بتتم فيها عملية القطاف بتأثر على جودة الزيت دكتور؟ يعني ممكن يكون في ناس عم تتساءل إنه كل هاي المعدات

0: يعني بشو بتساهم بما يتعلق بالجودة؟
1: طبعا احنا من اجل الحصول على زيت ذو جودة عالية لازم يكون عندنا قطاع ثمار جيدة غير مصابة ميكانيكيا ولا حتى خلينا نقول بالامراض. وهاي الماكينات هي بتساعد انه القطاف يكون قطاف لثمار غير خلينا نقول مصابه او غير مضروبه، وهذا كمان بيساعد انه الثمار نجنيها في اسرع وقت ممكن اللي حتى ننقلها الى المعصره من اجل استخراج زيت الزيتون. نعم من هاي الثمار.
0: نعم. اكثر الاخطاء الشائعه دكتور مازن اللي يعني بيرتكبها المزارعين من لحظة القطاف وحتى وصول الثمار للمعصرة شو بتكون؟
1: هي انه احنا بنجذب ثمار غير خلينا نقول مصابة او بنبقيها في خلينا نقول في شولات او في عبوات غير سليمة، بنستنى عليها لوقت طويل حتى نحضرها للمعصرة. فحتى نحصل على زيت ذو جودة عالية احنا لازم ننقل هاي الثمار باسرع وقت من الكرم الى المعصرة من اجل استخراج زيت الزيتون.
0: وبنظرة بنظرة مستقبلية أو بعيدة المدى، يعني هل التكنولوجيا وحدة كافية لتطوير هذا القطاع قطاع الزيتون دكتور، أم أنه هناك حاجة أيضا ل كما نقول دائما سياسات دعم يمكن حماية للمزارعين لحتى يبقى هذا القطاع مجدي؟
1: هذا القطاع احنا عمالين نناشد انه يكون له القيمة المضافة لفرع الزيتون، لان شجرة الزيتون هي شجرة بتمثل تمسكنا بهذا الارض، بتمثل انه احنا هي هويتنا في هذه الارض في هذا الوطن الغالي علينا. فاحنا مناشد دائما على طول انه نتفرج على القيمة المضافة لشجرة الزيتون وليس على كمية الزيت اللي بنتجها الكرم، لانه فيها اهمية كثير كثير ان كانت تاريخية موروث حضاري لنا اللي لازم احنا دائما وابدا نتمسك في هذا الموروث في هذه الشجرة المباركة.
0: دكتور بسؤال اخير، كيف تبدو جاهزية المزارعين للموسم هذا العام، وهل في يعني تحديات خاصة يمكن عم ندخل الموسم أو ما قبل اللي انتو عارفين انه راح تواجهنا؟
1: التحديات الأساسية في هذا الموسم هي قلة الأيدي العاملة زي ما ذكرناها في بداية المقابلة، ولكن احنا نتأمل انه احنا نقدر نتخطاها.
0: والراصد الجوي عم بتوقع انه يكون خريف مبكر وخير، كيف هذا بيأثر على الموسم؟
1: طبعا احنا عادة هنا في منطقة الجليل احنا نبدأ بقطاف الزيتون بعد الشتوى الاولى بعد المطر الاول، احنا بنتأمل انه يكون مطرة او امطار تكون بكمية كبيرة وافرة حتى تغسل ثمار الزيتون ليتسنى لنا انه نحصل على ثمار جيدة لهذا
0: ان شاء الله المطر. ويكون موسم خير، واحنا راح نتابع يعني بالتفاصيل مثل كل عام. دكتور مازن علي جزيل الشكر لك، عضو في مجلس الزيت والزيتون مدير فريق تذوق معتمد دوليا دكتور مازن علي، صباح الخير. من هذا الموضوع إلى ملف آخر وأخير، أصدرت وزارتا الصحة وحماية البيئة تحذيرا للجمهور والسلطات المحلية والإقليمية من دخول عدد من الأنهار ومجاري المياه في شمال البلاد بعد أن أظهرت فحوصات حديثة نتائج غير طبيعية تشير إلى وجود تلوث في المياه قد يجعل دخولها خطرا على الزوار والمتنزهين. المرشد لمعرفة البلاد الأستاذ هاني الشناوي ينضم إلينا، صباح الخير أستاذ هاني.
2: أهلا، صباح النور إليك ولجميع المستمعين.
0: هي مش المرة الأولى اللي تصدر هذه التحذيرات، ولكن يعني واجبنا هيك نرجع ونذكر بالتفاصيل ونحذر الجمهور عمليا، شو معنى صدور هذا التحذير الآن؟ نعم. كيف بيأثر أيضا على الناس في هاي الفترة اللي هي بعدها فترة صيف وعطلة؟
2: صح، كل فترة وفترة عمليا وزارة حماية البيئة بتعمل فحوصات في مناطق اللي فيها جريان مي، طبعا فحوصات هل انه المي صالحة، المي مفيش فيها تلويث، المي منيحة، على أساس هاي الفحوصات عادية يعني بتكون على مدى كل أيام السنة. بالصدفة هاي الفترة عملوا فحوصات في عدة أماكن، إذا بذكر القسم منها اللي هي أكثر متنزهة بالنسبة للمتنزهين من ناحية المسارات مشي وهيك، فألاقوا في نتائج غير طبيعية بعينات مي اللي فحصوها، وهو تلويث أكثر بمناطق الشمال، في لاقوا نوع من البكتيريا اللي حسب كيف

0: المعيار اللي هن حاطينه يقال انه الاشي خطر. وهاي البكتيريا هي عمليا اسمها الكولون البرازية، هي حتى لاقوا 400 بكل 100 ملي، يعني يمكن اذا بحكيها الاشي مش مفهوم اكثر للناس، بس بشكل عام
1: انه نسبة تعتبر يعني استثنائية عالية.
0: نعم، هن ما لاقوش، هن لاقوا كميات جدا كبيرة، احنا بنحكي في محلات اللي لاقوا فوق الالف فوق الالفين. بشكل عام هاي المحلات بتكون الفحوصات او التلوثات بتكون باشهر الصيف لقلة جريان لقلة الامطار طبعا وقلة جريان المياه بكميات جدا كبيرة.
1: وهي اماكن في عليها اقبال استاذ هاني، يعني من واقع خبرتك.
0: طبعا طبعا طبعا انا بدي احكي مثلا عدة مناطق، مثلا في عنا بمنطقة الجليل الأسفل وادي سلامة الأوسط، هناك منطقة اللي هي تعتبر محمية طبيعية في عليها إقبال. في عنا بمنطقة الجليل الأعلى الغربي منطقة عين الهردويل اللي هي عين خردليت، كمان عليها إقبال بكميات جدا كبيرة. في عنا بمنطقة جنوب هضبة الجولان عنا بركة المسدسات، عنا مثلا شلال بالمحمية الطبيعية اليهودية، شلال اليهودية، مناطق اللي هي جدا جدا شو اسمه متنزه من ناحية يعني من ناحية ناس. مثلا أنا بدي أعطيك إحدى الأمثلة، مثلا بوادي سلامي المعيار لازم يكون 400، بشكل عام إنه فوق الأربعمية بيعلنوا إنه ملوث. مثلاً بالفحص الأخير اللي صار قبل يومين بوادي سلامة في عنا 2900، فعشان هيك على ضوء هاي الأشياء بحذروا الناس إنه ما تدخلوا لهاي المياه لأنه احتمال يشكل خطر عليكم. بس اليوم من ناحية ثانية في مناطق ثانية الواحد يضروا عليها اللي هي مش ملوثة.
1: مثل ممكن تعطي مثال قبل ما ننهي نعطي للناس بدائل.
0: مثلا خلينا نقول المحمية الطبيعية الحصباني، الواحد بيقدر يروح هناك في مي اللي هي مي، الواحد بيقدر يمشي المسار ما فيش ولا أي خطر. في عنا المحمية الطبيعية تلدان في شمال البلاد، في عنا بمنطقة الغور اللي هي سهل بسان، عنا منطقة منتزه الينابيع، هناك مسارات مشي مياه والمي جدا جدا صالحة ومش ملوثة. فمليح الواحد يأخذ بعين الاعتبار قبل لا يروح على المحل، يشوف عن طريق موقع اللي هو سلطة حماية الطبيعة أو وزارة جودة البيئة هل إنه المكان اللي أنا رايحه ملوث ولا لا.
1: وهي بالتوصية جدا جدا جدا هامة أستاذ هاني، نظرا ل يعني خطورة هاي الأمور وإنه الناس كمان تكون متابعة لهذه العناوين والأخبار. بدي أشكرك جزيل الشكر المرشد لمعرفة البلاد الأستاذ هاني شناوي، صباح الخير. ومباشرة إلى عناوين الرياضة والزميل فادي مصطفى، يسعد صباحك فادي.
2: تحياتي عفاف لك للمستمعين. بداية نبدأ مع اليوم غير موفق للأسف لفرقنا العربية، الأمس انطلقت المرحلة الأولى من الدوري الممتاز، الريني تخسر 4-1 في بيتها أمام بني يهودا، فريق لعبد العدة وقال طولة الصيف نريد الصعود من أول غزوات وكسر عصاته، أتيل كنان سجل هدف واحد وهذا لا يكفي عفاف، الفريق للأمانة غير جاهز، وممكن أنه اكتشاف الخلل مبكرا قد يساعد المدرب لأوري أوفين لكي يعي كيف يعزز الفريق ويحضره إلى المشاوير القادمة. الإخاء المصري مع الإسرائيل خسر 2-0 أمام طائر العنانة، الإخاء حاول أحمد عابد كان هناك حاول أيضا ولكن دون جدوى، ولكن بالمجمل الظهور أول رسمي للإخاء المصري في الممتازة. كفر قاسم تخسر أمام طرشلين، استمرار للفريق لفريق للقدرة غير الجيدة من كأس التوتو، الفريق القصماوي غير جاهز. أما أدهم هادية ومدرب عكا طبعا خسر 2-0 أمام الفريق الصاعد كريات جاد. وننهي مع هذه القصة لضياء السبع اللي سجل هدفين عفاف في فريق أمد سبور وكان من النجوم في الدوري التركي، الكل احتفل وكل احتفل مع ضياء السبع لأنه ضياء السبع أثار الجدل في غرفة الملابس وفي الإعلام التركي اليوم فقط يتحدثون لماذا احتفل ضياء السبع بهذا الشكل. والقصة كالتالي، بعد أن سجل الهدفين ضياء السبع أشار بيده إلى رقم 10 في اليد اليمنى في اليد اليسرى 1 وفي اليمنى رقم 0 القصد 10. وضياء السبع يقول للفريق أريد أن ألبس بلوزي رقم 10، تسأليني شو بده فيها يا فادي؟ هي رمزية كبيرة في عالم كرة القدم من أيام مارادونا.

0: مانجر، وضيع السبب يقول أنا نجم الفريق وأريد بلوزة رقم 10، إلا أن إدارة الفريق وقعت مع نجم أيضا بحجم ضياء السبع ووعدوه في بلوزة رقم 10. تخيلي ضياء ما سكت، راح على الانستغرام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ليله وأعلى هذه، وطبعا رفع هذه الاحتفالية مع الرقم 10. ضياء مش بتنازل ولا على الإعلام التركي، وكلهم عم بيحكوا فقط على ضياء السبع وعشرة، وبلكي الوساطة من تلاكي يا عفافي كان نهدينا ضياء السبع نجم كبير ولكن يريد الرقم 10.
1: جزيل الشكر يا فادي، وإحنا منتابع معاك أكيد في مسا رياضة كل هذه القضايا الرياضية وكذلك العناوين ونتائج المباريات. الزميل فادي مصطفى، إلى اللقاء يا فادي، صباح الخير. مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم جميعا، والشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس رافقنا هذا الصباح الزميل موسى بصول. على رأس الساعة تلتقون الزميلة رجاء كناعني وموجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
4: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
10: مجموعة المشهداوي.
11: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
12: يلا الحملة بلو بينجوين، عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
13: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلن مجلس كفرمندا المحلي الإضراب اليوم احتجاجاً على مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاماً وإصابة رجل في 37 من العمر في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في البلدة، وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي إلى 162 قتيلاً. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس كفرمندا المحلي علي خضر زيدان إن الهيئات الرسمية والشعبية في

0: قررت إعلان الإضراب العام اليوم احتجاجا على الجريمة واستمرار العنف.
1: قتل بدم بارد وبصورة بشعة، لم يراع لا طفل ولا أنه موجود في جنب بيته. العملية جدا جدا بشعة، البلد اهتزت، البلد في حزن عميق. طلنا بيان على أنه احنا في عنا إضراب شامل تضامن مع العائلة وضد العنف والجريمة. شو بدي أقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله. الشاب ربما أنه في عليه بعض الديون، ولكن لا شيء بيعطي شرعية القتل، لا شيء يستحق القتل.
0: أثارت زيارة وزير الأمن القومي تامر بن-غفير إلى بلدة بسمة طبعون مساء أمس احتجاجات من الأهالي والشبان الذين طلبوه بمغادرة البلدة، كما رفع صوت الأذان عبر مكبرات المساجد في خطوة احتجاجية على مواقفه الداعية إلى فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس بسمة طبعون المحلي منير زبدات إن زيارة بن-غفير إلى المجتمع العربي تحمل طابعا استفزازيا وتهدف بحسب تعبيره لاستقطاب جمهوره ذي المواقف العنصرية.
2: بن-غفير أتى بدون أي تنسيق لا مع السلطة المحلية ولا مع أي طرف من أهالي بسمة طبعون. طبعا هي زيارة استفزازية موجة الانتخابات اللي احنا بعد شهر ونص، هو يحاول بأي طريقة استفزاز على أساس أنه يخاطب جمهوره المصوتين له. طبعا احنا كأهالي بسمة طبعون رفضنا هاي الزيارة. طبعا الرسالة واضحة، يعني هو بحاول يفكر أنه هو بده يعزز قوته السياسية، ولكن احنا قوتنا السياسية احنا يوم الانتخابات كل أهالي بسمة طبعون ومجتمعنا العربي لازم يطلع ويصوتوا.
0: قدمت نيابة العامة لائحة اتهام لشاب في الثلاثينيات من العمر من بلدة كسيفي تتهمه بالإتجار بمركبات مسروقة ونقلها إلى مناطق الضفة الغربية. وبحسب لائحة الاتهام كان الشاب يحصل على مركبات مسروقة ثم يبحث على مركبات مماثلة معروضة للبيع في السوق، وبعد انتحال هويات وتزوير مستندات كان يعمل على مطابقة بيانات المركبة المسروقة مع بيانات المركبة القانونية، ومن ثم يبيع المركبة لأطراف ثالثة بهدف تحقيق أرباح إضافية وإخفاء واقعة السرقة. دانت سوريا الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وذكرت تقارير عربية أن الغارات ألحقت أضرارا بمدارج المطار الأربعة وبنيته التحتية، مشيرة إلى أنها جاءت بعد أيام من تنفيذ طائرتين سوريتين طلعات تدريبية شمال البلاد للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد. من جانبها رفضت تركيا ادعاءات مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن استعدادها لنشر قوات في سوريا، معتبرة أنها تهدف إلى تبرير الغارات الإسرائيلية غير القانونية. وكان مكتب نتنياهو قد قال إن سوريا خرقت التفاهمات الأمنية مع إسرائيل بالسماح بنشر قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بما تعتبره تهديدا لأمنها. أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تغيير استراتيجيته تجاه إيران، وأوعز إلى كبار مبعوثه بوقف المحادثات مع طهران والانتقال من سياسة الضغط السريع إلى نهج يهدف إلى خنقها اقتصاديا بشكل تدريجي. في المقابل ذكرت مجلة بوليتيكو أن مسؤولين أمريكيين سابقين يشككون في فعالية هذه الاستراتيجية، معتبرين أن إيران قد تكون قادرة على تحمل ضغوط اقتصادية أكبر من دون تقديم تنازلات بشأن مضيق هرمز أو شروط إنهاء الحرب. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر إيرانية بأن إيران بحثت إمكانية استهداف مواقع ومصالح أمريكية في أوروبا في حال قرر الرئيس الأمريكي ترامب اتخاذ خطوات تصعيدية ضد طهران. وأفادت المصادر للصحيفة بأن طهران درست إمكانية شن هجمات على أهداف في شرق أوروبا من بينها بلغاريا التي وافقت الشهر الماضي على استخدام أحد مطاراتها من قبل طائرات تزويد بالوقود تابعة للجيش الأمريكي. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: صباح الخير جارنا.
4: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
3: صباح الخير ام خليل.
5: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.

0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة.
1: العرب.
0: العرب جمع عربي، ومن جموعها أعرب وعرب وعروب وأعريب. كلمة العربي تعني الماء الصافي شديد الجريان، وقد اشتهر العرب بأنهم أهل الفصاحة والبيان، ولذا سموا بهذا الاسم. والعرب أمة سامية الأصل، نشأت في شبه الجزيرة العربية، تتركز أساساً في الوطن العربي بشقيه الآسيوي والإفريقي. وردت أول إشارة إلى العرب والعربية في النصوص الآشورية التي تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وقد جاء لفظ العربي كإشارة إلى سكان البادية جنوب العراق والشام. والعرب من حيث القدم هم ثلاث طبقات: العرب البائدة، وهم العرب الذين كانوا يتحدثون العربية وانتسبوا إليها وقد بادوا وهلكوا قبل بزوغ فجر الإسلام، ولم يبقى من حضاراتهم سوى أطلال وأخبار مثل عاد وثمود. أما ثاني طبقات العرب فهم العرب العاربة، وهم القحطانيون الذين انحدروا من نسل قحطان. سموا بالعاربة لأنهم عربوا، أي نقلوا سكنهم بعد حادثة السيل العرم وانهيار سد مأرب من جنوب شبه الجزيرة إلى شمالها والعراق وبلاد الشام. أما ثالث طبقات العرب فهم العرب المستعربة، وهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وسموا بالمستعربة لاندماجهم في عرب شبه الجزيرة بعد أن قدموا من خارجها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

ودي ترقني الأشواق غلطوا يا مساكين حبه كذابي والأكذب مني

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى. شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية،
2: من مرج ابن عامر قرية صندلة.
3: يسعد صباحكم من بير السبع.
4: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفش هدفشي.
5: الله يصبحكم بالخير من قرية ني.
6: صباح الخير
7: من أعالي الجليل من قرية نحل.

0: الخصام أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكني خامي،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسألت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
12: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
13: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
14: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
15: مجموعة المشهداوي.

0: سهلي مع فرات نصار.
1: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت

0: لازم يظلك تتابع وراه وما تيأس.
1: لا أعتقد أنه راح يكون في تطورات أكثر من هيك. اليوم بالنسبة للسرقة هذا إشي بسيط بالنسبة للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
2: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظة.
3: الحمد لله رجعوا بعد سنة. الصراحة أنا كنت ناس الموضوع. فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة. قلت يا ساتر شو فيه. قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالبي بحقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا. فش حق بيضيع. مصاري حلال بتضيعش.
2: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
4: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحدي زاهي صليبة
2: واربح. حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلن مجلس كفر مندل المحلي الإضراب اليوم احتجاجا على مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاما وإصابة رجل في 37 من العمر في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في البلدة، وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي إلى 162 قتيلا. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس كفر مندل المحلي علي خضر زيدان إن الهيئات الرسمية والشعبية في البلدة قررت إعلان الإضراب العام اليوم احتجاجا على الجريمة واستمرار العنف.
1: قتل بدم بارد وبصورة بشعة، لم يراع لا طفل ولا انه موجود في جنب بيته. العملية جدا جدا بشعة، البلد اهتزت، البلد في حزن عميق. طلنا بيان على انه احنا في عنا اضراب شامل تضامن مع العائلة وضد العنف والجريمة. شو بدي اقول، انه الا وانا اليه راجعون، لا نقول الا ما يرضي الله.

0: ربما انه في عليه بعض الديون، ولكن لا شيء بيعطي شرعيه القتل، لا شيء يستحق القتل.
1: داهمت قوات كبيره من الشرطه والوحدات السريه وحرس الحدود فجر هذا اليوم مدرسه الرحمه للتربيه الخاصه في بلده جديد المكر، ونفذت عمليات تفتيش داخل ساحه المدرسه ومبناها، فيما قالت اداره المدرسه ان العمليه اسفرت عن اضرار ماديه وتكسير عدد من الابواب والخزائن. يأتي ذلك فيما لم يصدر حتى الآن رد رسمي للشرطة على ادعاءات الإدارة بشأن الأضرار التي لحقت بالمبنى. أثارت زيارة وزير الأمن القومي تامر بن غفير إلى بلدة بسمة طبعون مساء أمس احتجاجات من الأهالي والشبان الذين طلبوه بمغادرة البلدة، كما رفع صوت الأذان عبر مكبرات المساجد في خطوة احتجاجية على مواقفه الداعية إلى فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس بسمة طبعون المحلي منير زبيدات إن زيارة بن غفير إلى المجتمع العربي تحمل طابعا استفزازيا وتهدف بحسب تعبيره لاستقطاب جمهوره ذي المواقف العنصرية.
2: بن غفير أتى بدون أي تنسيق لا مع السلطة المحلية ولا مع أي طرف من أهالي بسمة طبعون. طبعا هي زيارة استفزازية موجة الانتخابات اللي احنا بعد شهر ونص، هو يحاول بأي طريقة استفزاز على أساس أنه يخاطب جمهوره المصوتين له. طبعا احنا كأهالي بسمة طبعون رفضنا هاي الزيارة. طبعا الرسالة واضحة، يعني هو بحاول يفكر أنه هو بده يعزز قوته السياسية، ولكن احنا قوتنا السياسية احنا يوم الانتخابات كل أهالي بسمة طبعون ومجتمعنا العربي لازم يطلع ويصوت.
1: قدمت نيابة العامة لائحة اتهام لشاب في الثلاثينيات من العمر من بلدة كسيفي تتهمه بالإتجار بمركبات مسروقة ونقلها إلى مناطق الضفة الغربية. وبحسب لائحة الاتهام كان الشاب يحصل على مركبات مسروقة ثم يبحث على مركبات مماثلة معروضة للبيع في السوق، وبعد انتحال هويات وتزوير مستندات كان يعمل على مطابقة بيانات المركبة المسروقة مع بيانات المركبة القانونية، ومن ثم يبيع المركبة لأطراف ثالثة بهدف تحقيق أرباح إضافية وإخفاء واقعة السرقة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل رفضت تفعيل مركز تنسيق مشترك كان يفترض أن يجمعها بسوريا والولايات المتحدة في الأردن لإدارة الحوادث ومنع التصعيد قبل أن تنفذ إسرائيل لاحقاً الغارة على مطار أبو الظهور. وجاء في التقرير أن إدارة الرئيس ترامب طلبت من سوريا ضبط النفس وأبلغتها بأن معالجة الخلافات ستكون أسهل بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. دانت سوريا الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وذكرت تقارير عربية أن الغارات ألحقت أضرارا بمدارج المطار الأربعة وبنيته التحتية، مشيرة إلى أنها جاءت بعد أيام من تنفيذ طائرتين سوريتين طلعات تدريبية شمال البلاد للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد. أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تغيير استراتيجيته تجاه إيران، وأوعز إلى كبار مبعوثيه بوقف المحادثات مع طهران والانتقال من سياسة الضغط السريع إلى نهج يهدف إلى خنقها اقتصاديا بشكل تدريجي. في المقابل ذكرت مجلة بوليتيكو أن مسؤولين أمريكيين سابقين يشككون في فعالية هذه الاستراتيجية، معتبرين أن إيران قد تكون قادرة على تحمل ضغوط اقتصادية أكبر من دون تقديم تنازلات بشأن مضيق هرمز أو شروط إنهاء الحرب. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر إيرانية بأن إيران بحثت إمكانية استهداف مواقع ومصالح أمريكية في أوروبا في حال قرر الرئيس الأمريكي ترامب اتخاذ خطوات تصعيدية ضد طهران. وأفادت المصادر للصحيفة بأن طهران درست إمكانية شن هجمات على أهداف في شرق أوروبا من بينها بلغاريا التي وافقت الشهر الماضي على استخدام أحد مطاراتها من قبل طائرات تزويد بالوقود تابعة للجيش الأمريكي. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال

الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كيف الحال؟ كيف حالكم اليوم؟ اليوم بستناكم مواضيع متنوعة ومختلفة زي دايما بتهمكم أكيد ببرنامج كيف الحال، بتهم شرائح مختلفة من المجتمع. لهيك كونوا معنا على السمع على مدار الساعة على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس، واللي بإمكانكم تحملوه عبر جوجل بلاي وأب ستور. في حلقة اليوم بدنا نحكي عن مصطلح جديد وغريب، مصطلح تعفن الدماغ، وكمان كيف ممكن نعيد النظام لأبنائنا بعد عطلة صيف طويلة، ورح نحكي عن أوقات تناول الفيتامينات وتأثيرها علينا. كل هذا أكثر بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. وأول موضوع بحلقتنا اليوم شوي غريب، مصطلح صدر حديثا عم نشوفه ونسمعه عبر منصات التواصل الاجتماعي، عم نسمعه هيك في أروقة معينة، وهو تعفن الدماغ. هل هو مصطلح علمي معتمد أم مجرد تعبير مجازي لحالة معينة عم بتصير مؤخرا عند الناس؟ للإجابة عن هاي الأسئلة رح نستضيف اليوم معانا الباحث في علوم الدماغ يارا غبرية. أهلين يارا.
1: أهلا بجاء، شو الأخبار؟
0: تمام، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، ما كداش الواحد بقدر يكون تمام بهاي الأوضاع، بس الحمد لله.
0: الحمد لله. يارا، يعني مصطلح غريب شوي، يعني التعفن احنا نستخدمها اكثر، خلينا نقول باشياء غذائيه اكثر، شو يعني؟ او امور اخرى، اما الدماغ يتعفن، شو يعني تعفن الدماغ؟
1: صحيح، اولا الكلمه هي فعلا جديده، يعني ما كانت كثير متعارفه في مثلا السنوات اللي قبل، بس فعلا قاموس اوكسفورد اختارها ككلمه العام لعام 2024، ووقتها صارت اكثر متداوله. والتعبير على تعبير تعفن الدماغ هو تعبير مجازي طبعا، احنا ما بنقصد تعفن فعلي للدماغ من ناحية مبنى الدماغ، ولكن هو تعبير مجازي اللي بوصف يعني خلل معين أو تدهور معين في القدرات العقلية نتيجة عدم تحفيز الدماغ لفترات طويلة. وبالسياق اللي تعرف فيها المصطلح، احنا بنقصد عادة الاستهلاك المبالغ فيه للسوشيال ميديا اللي بالنهاية ما بيحفز دماغنا، واللي بيكون استهلاك اللي هو جدا هيك يعني مبالغ فيه، واستهلاك اللي ما بيخلينا فعلا انه نطور دماغنا بأشكال مختلفة.
0: يعني احنا بنوصف حالة الدماغ بيكون فيها لفترة معينة مش غير نشط.
1: بالضبط بالضبط، هي حالة زمنية بنقدر نقول، وهي حالة اللي قابلة للتغيير، ولكن هاي حالة اللي ممكن الشخص اللي موجود فيها ما ينتبه كثير انه موجود فيها، وبعض الاشخاص بالعكس بتنتبه. يعني بعض الاشخاص ممكن تقول انه انا حاسس بعد مثلا 5 أو 6 ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن انا حاسس انه والله دماغي تعفن، او دماغي فجأة بطل يشتغل زي ما لازم، او قدراتي شوي تدهورت، بالذات القدرات الادراكية طبعا. فهو فعلا هي حالة اللي ممكن تتغير، بس حالة اللي كمان يعني بتعلق كثير في اي مرحلة الشخص موجود بحياته مشان يقدر يغيرها. يعني مثلا لما نحكي عن اطفال اللي بيستهلكوا السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي بشكل

0: بآخر كم سنة كثير انشهرن وصار كثير أشخاص يستعملوهن، كمان أطفال كمان مراهقين.
1: نعم.
0: والمنصات هاي بتعتمد بطريقة معينة في عرض المعلومات أو في عرض الريلز أو الفيديوهات. أولا كل إشي بصير بسرعة كثير كبيرة، يعني إحنا في عنا خاصية سكرول أو إنه ننزل بالفيديوهات لتحت، فبشكل جدا سريع بنقدر نكشف لأكثر من نوع فيديو لأكثر من محتوى بفترة زمنية جدا قصيرة. وهذا الإشي بيأثر كثير على الانتباه أو الاتنشن، قدرتنا على الاتنشن، سعتنا على إنه ننتبه ونفهم المعلومات اللي بنتلقاها عن طريق الحواس. فهي شغلة اللي جدا بتأثر على كيف الدماغ بيستقبل المعلومات من البيئة. والإشي الثاني هو كل المحفزات الأخرى، الألوان اللي كثير قوية، الموسيقى اللي موجودة تقريبا بكل ريل وبتتغير بوتيرة جدا عالية، كل هاي الأشياء كثير بتأثر على سعة الدماغ بأنه يستقبل محفزات من البيئة أو يحللها بشكل سليم. فطبعا التيك توك والإنستغرام كمثال، طبعا كل وسائل التواصل ممكن أنها تؤدي لهذا الإشي، بس تحديدا هاي وسائل التواصل السريعة جدا ساهمت بشكل كبير بأنه يعني قدراتنا الإدراكية أو قدراتنا الانتباهية خلينا نقول تأثرت بشكل كبير. لأنه كمان شغلة هيك بتميز استعمالنا لوسائل التواصل السريعة هاي هو إنه إحنا ما منكون واعيين كثير مرات لكديش وقت إحنا منقضي على هاي الوسائل. يعني ممكن واحد يفوت على إنستغرام مشان يشوف فيديو معين ويطلع بعد ساعتين ثلاث، لأنه هالكد المنصة هاي يعني بتعرف كيف تستهدفك وبتعرف بالضبط أنت أي محتويات بتستهلكي، وبالتالي هم بيستهدفوا هاي ال الخاصية.
1: في كثير أشخاص بيحكوا يعني منبلش بالفيديو بفيديو واحد نعرفش نوقف، إحنا مش قادرين نوقف، يعني منضل عم نتنقل من فيديو لفيديو وما فيش عنا قدرة على السيطرة. كثير بنسمع هاي الجملة. طب كيف ممكن، شو الطريقة اللي ممكن نحمي فيها دماغنا من التعفن، خلينا نستخدم فعلا المصطلح، من انه يوصل لهاي الحاله؟ كيف نمنع حالنا نوصل لهاي الحاله، وكيف اذا وصلنا لهاي الحاله ممكن نساعد حالنا نطلع منها؟ قبل شوي حكيت انه حسب الفئه، بس شو الطرق اللي ممكن نساعد حالنا انه نطلع منها؟
0: اولا برايي الوعي، يعني اولا انه انا اكون واعي قبل ما اقرر بشكل واعي اني بدي افوت على الانستغرام، اكون واعي لانه ممكن انا يعني زي هيك انجذب بشكل يعني بدون ما انا انتبه على حالي، ممكن انه هاي الانستغرام او التيك توك مثلا يسحبوني لداخلهم بدون ما احس على حالي، هاي واحد. وبالتالي لما بكون في وعي فكمان حتى لما الواحد بقعد مثلا 3 أو 4 ساعات بدون ما يحس بلحظة معينة، ممكن بعدين يفهم انه لحظة انا قعدت كثير وقت على السوشيال ميديا. فعملية الوعي هاي بتساعدنا انه مثلا نحدد وقت استخدام الابليكيشنز هاي او التطبيقات هاي. يعني في مثلا خاصية بالايفون، انا لانه معي ايفون بعرف هاي الاشي، بفكر بكل التلفونات، انك مثلا بعد ما تقضي مثلا ساعة معينة او ساعة ونص، انت بتقدر تحدد مثلا للايفون انه يعمل هالإشي بعد ما تقضي وقت معين خلال اليوم، بعطيك ملاحظة انه وقف اطلع من الابليكيشن او افكر وعيد النظر. فهاي هيك يعني انه نقطع هاي التسلسل للفيديوهات بدون ما ننتبه شيء كثير مهم. فالوعي مهم مشان نقدر كمان نحدد هاي الاشياء لنفسنا قبل ما نفوت على التطبيق. الإشي الثاني هو كمان انه نعمل يعني نشاطات أخرى، يعني أولا نشاطات رياضية، نشاطات في الخارج، كثير للرياضة في تأثير رائع على الدماغ. وكمان إنه نطلع وهيك ننفصل من الشاشات وإشي كثير مهم. فكمان القراءة أو إنه نكون بنشاطات أخرى اللي بتحفز دماغنا، يعني إنه ما ننحصر في التلفون، لأنه التلفون مع كل محاسنه فيه له كمان كثير سيئات. فبرأيي كل الفكرة عن جد يعني بتصب في مصطلح الوعي، في أنه نكون إحنا واعيين لهاي الأضرار مشان نقدر من الأول أنه نضبطها وأنه نتعامل معها بشكل سليم.
1: يارا، في دراسة كشفت أنه التخلي عن التلفون لمدة 72 ساعة بس ممكن أنه يعيد تشكيل النشاط للدماغ، اوكي، يعني زي ديتوكس خلينا نقول
0: هو
1: للعقل.
0: هو انه ممكن عندي شويه كتحفظ بسيط على فكره انه على مصطلح اعاده التشكيل، ولكن مظبوط لك في تغييرات دماغيه عند اشخاص اللي فعلا يعني فصلوهم عن التلفون لمده 72 ساعه.
1: يعني فعلا هو على ما يبدو التليفون ومنصات التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي، واللي يعني اللي عم بيهدد قدراتنا الدماغية اللي لازم

0: عن جد ننتبه لها بشكل كثير كبير ونكون واعيين لإلها، وخاصة إحنا البالغين نكون واعيين على أطفالنا اللي إحنا اليوم عندنا سيطرة على هذا الموضوع على القليل معاهم باستخدام التليفون. بدي أشكرك جزيل الشكر الباحثة في علوم الدماغ يا رغبرية على المشاركة وعلى هاي المعلومات، شكرا لإلك.
1: شكرا جزيلا رجاء،
0: إلى اللقاء. باي باي.
1: اللقاء.
0: يعني بما أن حكينا عن الدماغ وعن تعفن الدماغ، بدنا هيك إسا نروق لكم دماغكم بأغنية جدا لطيفة ونروح لفاصل، من بعدها ونرجع لنكملها.

0: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
1: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: ورجعنا لكم عن جديد وصرنا نحكي عن موضوع هيك شاغل أغلب الناس بهاي الفترة مع بداية العد التنازلي لافتتاح العام الدراسي الجديد. برجع الحديث عن أكثر التحديات اللي عم بتواجه العائلات والأسر والأهل، كيف نعيد النظام والانضباط لأبنائنا بعد عطلة صيفية طويلة، يعني بعد أسابيع من السهر اللعب الابتعاد عن الروتين المدرسي. كثير من الأهل عم بيواجهوا الصعوبة في إعادة الأطفال أو أبنائهم لنمط النوم المنتظم، للمهام اليومية، للاستعداد الذهني والنفسي للمدرسي. لهيك اليوم معنا المحاضرة والموجهة التربوية في كلية القاسم ياسمين بنا. أهلا ياسمين،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك،
1: كل الخير.
0: الله يسعدك، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام، نشكر الله، نتمنى للجميع افتتاح سنة دراسية موفقة طبعا ثالثة فيها تحديات إيجابية طبعا لابد من التحديات كما ذكرتي. يعني إحنا طبعا بمشارف إن شاء الله في تحية سنة على خير وأمان وبركة
0: إن شاء الله. طب يعني بداية ياسمين، شو الطريقة الأمثل اللي مفضل إحنا كأهل نتبعها مع أبنائنا قبل الرجعة على المدرسة عشان نعيد النظام لحياتهم اليومية من بعد كسر القواعد والأسس اللي كنا ماشيين عليها على مدار السنة بخلال شهرين؟ يعني طبعا مش الكل، في ناس جربت تحاول طبعا أنه تحافظ على النظام، بس كيف ممكن نبلش نرجع نهيئهم؟
1: روعة. كلمة يعني هيك كسر القواعد أو كسر النظام هي طبعا نسبية، تختلف من شخص إلى آخر بكسر القواعد، أو في ناس طبعا كثير بتحب النوع من التخطيط واللي يكون عندها برمجة معينة حتى برغم من العطل. ولكن احنا تعال نحكي بالعموم كيف احنا ممكن نعطي هيك شوية خطوات تساعد باللي انكسر عندهم عمليا
0: ياسمين
1: المقاعد الدراسية. هيك بنطلع بمنظور كلمة المفتاح، يمكن تكون هي أكثر إشي التهيئة المسبقة أو التخطيط المسبق، يعني أخطط لهاي المرحلة اللي أنا عم برجع عندي تحدي نوعا ما. طبعا أشتغل على الساعة البيولوجية عند أبنائنا. بدنا
0: نوم. ياسمين إحنا مش عم نسمعك منيح، التغطية سيئة نوعا ما، لو تحسني بس مكانك عم بروح
1: هيك مسموع عزيزتي.
0: نعم تفضلي.
1: تمام، فالتخطيط المسبق لما احنا بنحكي بنحكي على كثير مهم نرجع الساعة البيولوجية في محل معين ونشتغل على هذا الموضوع اسبوع او اسبوعين قبل افتتاح السنة الدراسية. كل يوم هيك ممكن 10 دقائق ربع ساعة ارجع الساعة البيولوجية تبعته. اذا كنا ننام احنا بساعات نحكي 10، مهم جدا ارجع ربع ساعة تدريجيا عشان انا اقدر اوصل اخلي ابني يعرف انه انا عم برجع للنظام اللي هو معتاد عليه في وقت الدراسي طبعا التعليم وقت المدارس. كثير مهم كمان نتطلع على المرحلة. مسموع الصوت؟
0: معاكي.
1: ممتاز. فمهم جدا كمان نطلع كمان على الروتين العائلي كمان نرجعه. يعني اذا بدي ارجع، انا كان عندي روتين في ايام الدراسه، القراءه، اللعب، وقت اللعب، الدراسه الخفيفه، فهذا يعني بالعطل عاده بيكون اكثر هيك موضوع مفتوح لانه فيش عندي
0: عفوي يعني فري
1: عفوي غير مدروس. فكتير مهم الروتين العائلي يرجع لهذا النظام تدريجيا في المشاركة طبعا، نخلي الطفل يكون هو شريك في كل هاي المراحل. إذا تهيئة للشنطة، اختيار الشنطة، اختيار طبعا القرطاسية، تحضير طبعا الشنطة، تحضير المكان الثابت تبعه للدراسة، الشعور إنه هو عم برجع تدريجيا.

0: استراتيجياً لهذه المرحلة، وطبعاً مشاركته بجميع هاي طبعاً التخطيط.
1: طب بس ياسمين، يعني بما يتعلق مش النوم عم نحكي، بأمور منقوم فيها باليوم يوم، في عنا قواعد معينة مثلاً إن منحدد موضوع قديش يكون في مشاهدة للتلفزيون أو للكمبيوتر للآيباد، اللعب بشكل يعني اي شيء عشوائي ترفيهي بما يتعلق باختيار الابن او الطفل. هاي قواعد احنا لغناها خلينا نقول خلال العطله، اعطيناهم مجال اكثر، فتحنا المجال اكثر، كيف برجع بنفع احنا مثلا يرجعوا يسمعوا كلمتنا خلينا نقول بهذا المعنى، او يرجعوا للقواعد اللي احنا كنا بانينها قبل، كيف ممكن انه نحسسهم انه رغم انه احنا اخلينا هاي القواعد وقفناها وعطينا هذا المجال بدنا نرجع نرجعها، كيف ممكن يسمعوا الكلمة؟
0: مهم جدا نحكي انه مرآة الطفل هو الاهل، يعني اذا الاهل كانوا ايجابيين او ما كانوا متوترين او ما كان عندهم بنقلوا التوتر تبعهم طبعا الرجوع للنظام، هذا ينتقل للطفل. مهم جدا الاهل يحافظوا على نوعا ما من الرجوع الامثل اللي هو تدريجي. نحد من اذا كان الطفل يحضر ساعتين، مهم جدا ابدا انا تدريجيا انزل من ساعات المشاهدة. مهم أحط بدائل، البدائل هي ممكن تكون ورقة عمل، ممكن تكون رسم، بس أنا أرجع عمليا النظام لأمور اللي أنا بدي إياه المعتاد، خفف طبعا من الأشياء اللي هي سمحتها أعطيت إمكانية في هاي العطلة لأنه هو عنده بوقت فراغ أكثر، وأحط بدائل اللي هي تيجي بتحل محلها اللي هي طبعا تختص بالسنة الدراسية.
1: يعني أهم شيء مش ما نقول بليلة الرجعة على المدرسة بليلة 1/9 ما نقولهم خلص من بكرة ما فيش، نبلش قبل بكم يوم إحنا نرجعهم على الجو
0: وهذا هي مفتاح. صحيح هذا مفتاح، لأنه إحنا بنرجع كمان بنحكي ما بدنا نخلق توتر أو ضغط عند الطالب لحس إنه أنا بعد شهرين مع أهلي حسيت في أكثر هيك دفء البيت بدي أرجعه أنا للنظام. مهم جدا طبعا احنا نواكب هذا الافتتاحيه السنه الدراسيه، نعطي وقت لابنائنا نكون معهم بالايامات الاولى، نحس بالضغط اللي ممكن هم اذا واجهوا الضغط طبعا نخفف من حده بالضبط. التوتر مهم جدا ساعات الصباح، يعني لما في نحضر هيك الافطار، في اهل طبعا يعني بمحل معين ما بالعطل كثير مهم بيخلوا المجال للنوم، فكثير مهم خلال الاسبوع قبل هيك في ساعات مباكره نشتغل على موضوع التوازن، الفطور الصباحي ممكن نحط هيك موسيقى صباحيه، كثير مهم الاولاد يشعروا الصباح اللي هو مش مضغوط، مش انه انا مضغوط، عارف اعطي مجال ومساحه لانه احنا نستوعب راجعين للنظام، واحنا مش زي طبعا هم بالغين، هم اطفال اللي بيشعروا في تغيير في انا طالع اسا من بيتي بدي ارجع للمدرسه. كثير مهم احط المدرسه بكمان بمكان اللي هي إيجابية، مش فقط واجبات ودراسة إنما أمور أكثر كمان اجتماعيات أصدقائك، أرفع من نسبة الشعور الأمان والشعور اللي هو سلس للدخول الأمثلة،
1: يعني ما نخوفهم من المسؤولية. طب هيك بسؤال أخير ياسمين، في يعني طلاب اللي هنا بمرحلة انتقالية من مدرسة ابتدائية لمدرسة إعدادية، بتعرف من صف البستان لصف الأول، هاي مرحلة مفصلية نوعا ما بتخوف الطالب، وخاصة يعني إسا بعد إجازة وهيك في مسؤولية، والأهل بتحسسهم بمسؤولية اللي بزيد القلق والرفض عندهم، كيف نتعامل مع هذا الموضوع بالذات يعني الأطفال أو الطلاب اللي بمرحلة انتقالية معينة؟
0: طرحتي نقطة كثير مهمة، اللي أنا كأم بتواجه هاي الشغلة كمان، كثير مهم إنها نحكي قدر المستطاع الانتقال من إمن وإلا رح يكون عندك كذا، فكثير مهم المحادثات القبل الطالب بالانتقال هو وين موجود، شو شاعر، هل إنه عنده بعده متمسك بأصدقائه، عنده توتر، عنده ضغط، عنده غضب، فبتفهم كثير منيح وين الطفل موجود بهاي المرحلة عشان تقدري طبعا تعمل الانتقال الأمثل. ومهم جدا يعرفوا المرحلة الانتقالية شو المسببات لإلها، أحيانا في كمان أهل بياخذوا قرارات اللي هي مهمة لصالح الأولاد، ولكن الطالب بهاي اللحظة أو الطفل بهاي العمر مش مدرك تمام ممكن احنا نبسط لهم الاجابات ليكون طبعا لهم استيعاب ليش انا عم بنتقل من مرحله لمرحله.
1: جميل جدا. يعني مع هاي النصائح ياسمين بنا المحاضره والموجهه التربويه في كليه القاسمي بدي

0: شكرك جزيل الشكر على المشاركة وعلى هاي النصائح اللي قدمتيها. شكرا ليلك.
1: حياتي عزيزتي، يعطيك العافية. شكرا
0: لك. من هذا الموضوع بدنا نروح لموضوع له علاقة ذات صلة، يعني يتشعب من شو حكينا، وهو نظام النوم عند الأطفال في ظل العودة للمدارس للحضانات والروضات، وهو واحد من أصعب الجوانب اللي عن جد منواجه فيه تحدي كثير كبير مع الأبناء مع افتتاح السنة الدراسية. هي تنظيم ساعات النوم عن جديد، لأنه خلال العطلة تختلط ساعات النوم والاستيقاظ، وبيبطل في رقابة من قبل الأهل وينتا الأبناء يناموا وينتا يفيقوا، خاصة أنه بخلال العطلة في سفر، في مناسبات اجتماعية، في زيارات اللي بتأثر بشكل كبير على الانضباط في ساعات النوم. السؤال، كيف منساعد أطفالنا أو أبنائنا على العودة إلى نظام نوم صحي، وينتا لازم نبدأ في هذا النظام؟ عن هذا الموضوع معنا مستشارة النوم ومرشدة والدي هبة يوسف خوري. أهلا هبة.
2: أهلا رجاء،
0: كيف حالك؟ الله يعافيكي.
2: الحمد لله.
0: طمنينا عنك هيك، يعني مع اقتراب العام الدراسي.
2: والله تمام، عندي الأولاد حاضرين وطبعا ممرنين كيف يرجعوا على النوم، فما في عندي مشاكل. مش
0: حلو، يعني انت جاهزة، بدك تساعدي الناس إسا كيف يجهزوا حالهم. شو أهمية تنظيم النوم للأطفال مع بداية العام الدراسي؟ طبعا وينتا من بلش؟
2: جدا مهم. طلعي الولد لما بيكون تعبان، احنا بنحكي طبعا على الاجيال الاصغر، كل ما كان الجيل اكبر كل ما كان الاشي اقل اهميه، ولكن مهم انه يكون في اتفاق بالبيت، مهم انه يكون معروف انه المدرسه قربت، انتوا راح تصيروا تناموا بالساعه المعتاده اللي اتفقنا عليها ببيتنا، واحنا اسا سامحين بالفرصه بالتغييرات لاسباب مش مهم شو هي، ان كان مناسبات عائليه او لانه الاهل حب وأنه ينطوا الأولاد هيك يسهروا على راحتهم، كله مقبول كله مسموح، بس لازم نكون عارفين ومتفق عليه مع الأولاد الأكبر أنه لما يكون عندكم تاني يوم مدرسة أنتوا رح تناموا بالساعة اللي إحنا منتفق عليها، وبالبيت نتفق على الجو العام اللي لازم يكون طبعا، لو أنت بنقدر نستخدم شاشات وما إلى ذلك. ولكن لما إحنا نحكي على أطفال أصغر واللي هن رح يفوتوا على أطر جديدة، تقبلهم وتأقلمهم مع الإطار الجديد كتير بتأثر من قديش هني كانوا نايمين منيح بالليل، هل هني تعبانين هل هني مش تعبانين، هني لما يكونوا تعبانين بحاجة للحدا اللي هني بيعرفوه، بحاجة لمكانهم الآمن. فإذا إحنا رح نبعتهم على إطار جديد وهني كتير تعبانين، هذا الإشي كتير رح يكون صعب عليهم. فمهم من اليوم نبلش نرجع ساعات النوم لساعات المعتادة. طبعا أنا شخصيا بنصح بأنه الأطفال ما دون سن الثلاث سنوات ما يتغيرش عليهم هذا النظام أبدا، يعني إنه حتى فرصة صيف أو مناسبة، هذول الأطفال غير قادرين على أنهم يعني يتأقلموا مع جو حياتنا.
0: طب وشو ساعات عدد ساعات النوم المثالية اللي لازم يعني نعطيها لأطفالنا، وطبعا حسب المرحلة العمرية أكيد؟
2: أكيد. طلع أنا عادة بعطيش لولا أي إنسان قديش أنت لازم تنام حسب الكتاب أو حسب الدفتر، لأنه كل شيء مكتوب وكل شيء معطى، وطبعا الإشي بيختلف من الفئة العمرية، وسهل جدا أنه نلاقي هاي المعلومات، ولكن المعلومات هاي عبارة عن معدلات، وهنا بدخل كتير عوامل أخرى، منها الجينات، منها طبع الإنسان، منها الحالة الصحية وما إلى ذلك. في طفل اللي ممكن يكتفي بعشر ساعات نوم، في طفل اللي بحاجة لأربعة عشر ساعات نوم، المعدل هو 12 ساعات نوم. فإحنا كل إشي بنذكر هو معدل، ولكن الإشي بيختلف من شخص لشخص. أنت لك تشوف ابنك مبسوط، ابنك مرتاح، ابنك عم بروح مرتاح، عم بروح مرتاح، عم بقدر يروح يعمل واجباته البيتية وهو مش تعبان، مش عم بتخلق، مش أوف، مش غادر، تعبت، نعست، مش عم بروح من المدرسة بينام، للولاد الأكبر يعني، ساعتها أنت بتعرف إن الولد عم بينام بشكل كافي.
0: طب وين
2: طبعا ما لا يقل عن عشر ساعات نوم، طبعا
0: ما لا يقل عن عشر ساعات. طيب عشان نرجعهم يناموا عشر ساعات زي ما لازم بالشكل الصحيح، شو الخطوات العملية اللي لازم نعملها؟
2: أوكي، أنا أول إشي بنصح نكون الشريرة اللي بتفيقهم الصبح حتى لو إنهم صهروا بالليل. يعني إذا هني نبدأ من إنه نفيقهم بكير، يعني هني إذا كان هني نام وضلهم نايمين للساعة 12 الظهر 1 الظهر وأجي أقولهم بالليل ناموا بكير، مش رح يقدروا يناموا بكير. فتعالوا نكون منطقيين ونبدأ، ممكن نكون أقل شريرين ونفيقهم لإشي حلو، مثلا نفيقهم لمشوار عائلي أو لسبب معين هيك يفيقوا متحمسين، ولكن يبلش يفيقوا بكير. لما هم ببلش يفيقوا بكير وطبعا عندهم فعاليات وشغلات يعملوها، ساعتها النوم بأبكر بتكون أسهل عليهم.
0: طيب بما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية، احنا بنعرف انه بالعطلة عطلة الصيف في الشرقة يعني او

0: أقل رقابة خلينا نقول في استخدام للأجهزة الإلكترونية بشكل كثير كبير بوتيرة جدا عالية.
1: نعم.
0: قديش مهم نبعد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة النوم علشان نرجع نضبط موضوع النوم؟ هل في تأثير؟
1: جدا مهم. جدا مهم. متى أحكيك إحنا جسمنا بيشتغل على إشارات إحنا بناخدها من البيئة، إحنا بناخد مؤثرات من البيئة، وحسب شو إحنا بناخد من البيئة جسمنا بيفرز هرمونات أو بيفرز اللي بعطي المخ رسائل اللي بتخلينا نتصرف بهذا على هذا الأساس، على أساس المؤشرات اللي إحنا ماخدينها من البيئة. لما إحنا نتعرض للشاشات بساعات الليل اللي هي عبارة كمان عن ضوء كمان عن مغريات كمان عن حركة سريعة، المخ ما بياخد رسالة واضحة من ناحية جسم تعبان والدنيا برا عتمة، ومن ناحية تانية لا في عندي ضوء بعده موجود، فالجسم بتخربط بعدش يعرف إيش الهرمونات اللي لازم يفرزها، شو الرسالة الواضحة لازم يعطيها للمخ، وهذا الإشي بسبب أرق وبسبب كثير صعوبات نوم بالمستقبل وكمان حاليا. فأنا كثير بنصح إنه نبعد الشاشات كل البعد عن الأولاد من الساعة 6 وما فوق، وطبعا الأطفال ما لا يزيد عن نص ساعة باليوم قدر المستطاع، حتى لو إحنا بفرصة الصيف، وبعرف إنه الإشي صعب، وبعرف إنه مرات الإشي بيكون مش بس صعب، يعني في إمهات اللي بيشتغلوا من البيت وأولادهم معاهم بالبيت، بكون الإشي يعني فيش منه، يعني مش ممكن إنه ما يعرضوش الطفل للشاشات، وأنا بفهم هذا الإشي بس بنحاول قد ما ممكن أقل دائما بنحاول.
0: يعني أنت بتحكي طفل تحت عمر 3 سنين أو 5 سنين؟
1: طفل تحت عمر 5 سنين مش لازم يتعرض للشاشات أكثر من نص ساعة باليوم.
0: فقط نص ساعة باليوم.
1: أو الأطفال الأكبر من جيل 5 سنين من بعد الساعة 6، خاصة الأطفال اللي عندها صعوبات بالنوم أو عندها صعوبات بالتركيز والحركة، مفروض إنها ما تتعرض للشاشات بعد الساعة 6.
0: تعرف هبة بجيل المراهقة بيصيروا يعني أبنائنا يحكوا بساعدني أنعس أكتر لما بحضر، وهيك بساعدني أنعس أكتر، خلي التليفون معي شوي هيك بنام أسرع، فهي بصيروا يستخدموها هيك يعني لإقناع الأهل. بس إحنا بنطلب من أهل ما توقعوش بالفخ. خليكم أخويا.
1: وحتى لو استعم بساعدهم يناموا ممكن، أنا ممكن أوكي ممكن، ولكن ليش بيسبب لصعوبات نوم بالمستقبل؟ فلا ما تلجأوش لهذه الطريقة، ولا أنتوا كمان كأهل اللي بناموا على التلفزيون، وفي كتير أهل بتحط بتنام على التلفزيون. لا، ويا ريت يا ريت يا ريت إذا منفوت فكرة قراءة كتاب قبل النوم، يعني بيكون الإشي كتير
0: بيساعد.
1: نعم
0: صحيح.
1: أنا عندي بالصيدلية كمان اللي بيكونوا عندهم صعوبات نوم، أول شغلة بقترحها عليهم هي يقروا قبل ما تناموا. قبل ما تستخدموا أدوية، قبل ما تستخدموا أي شيء للكبار السن طبعا، قراءة.
0: ونعتمدها مع الأبناء اللي بنحكي مش بس أطفال يعني.
1: نعم طبعا.
0: يعني نذوت فكرة أنه يقرأوا كتاب قبل ما يناموا، هاي يعني نشاط بيساعدهم عن جد على النوم.
1: نعم نعم طبعا.
0: جميل جدا، بدي أشكرك جزيل الشكر مستشارة النوم ومرشدة الوالدية هبة يوسف خوري. شكرا على المشاركة، ونتمنى أنها تكون سنة دراسية ناجحة ومثمرة.
1: آمين آمين للجميع
0: إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، باي باي.
0: طيب يعني هيك حكينا عن ضبط نظام النوم والحياة اليومية والروتينية والدراسية، وكيف نرجع أبنائنا شوي شوي بشكل تدريجي يا جماعة، منرجعهم على النظام مش مرة واحدة، يعني مش بليلة 1-9 مرة واحدة تحكي لهم من بكرة فيش هيك فيش هيك فيش هيك، لا شوي شوي من إسا بلشوا، أعطوهم الوقت لحتى يرجعوا تدريجيا نفسيا وجسديا لكل موضوع النظام وضبط الحياة اليومية ونظام نظام النوم. من هذا الموضوع بدنا نطلع لفاصل إعلاني ثاني بحلقة اليوم ونرجع لنكمل، خليكم معنا.

0: لا
1: أساميكم
2: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة.

0: في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعده.

0: ورجعنا لآخر قسم من برنامجنا من حلقتنا لليوم وآخر موضوع لحلقة اليوم، واليوم نحكي عن تناول الفيتامينات المختلفة اللي بات أساسي بحياتنا اليومية وأصبح من نمط حياتنا، زي ما لازم نشرب مي كل الوقت بنفس القدر صار أهمية تناول الفيتامينات الخاصة فينا. بس النقطة اللي إحنا مش عارفينها مش مدركين لإلها هي الأوقات المحددة اللي مهم نلتزم فيها لتناول الفيتامين، ومش بشكل عفوي وقت بس ما نتذكر. لهيك معنا اليوم الصيدلانية رشا سليمان منصور لحتى نفهم أكثر عن مواعيد تناول الفيتامينات. أهلين رشا.
1: صباح الخيرات. أهلين فيكي وبالمستمعين.
0: أهلين فيكي، طمنينا عنك.
1: نشكر الله تمام التمام. عالم الفيتامينات والفيتامينات اللي عم نستهلكها فوضعنا كتير منيح.
0: بالضبط، موضعنا ممتاز. اسمعي، اليوم في وعي كثير رشا لتناول الفيتامينات، لأخذ الفيتامينات كمكملات كمان غذائية، يعني عشان نزيد من صحتنا من صحة جسدنا. بس هل فعلا الفيتامينات إلها أوقات محددة لازم نتناول فيها الفيتامين؟
1: أول إشي نتفق عزيزتي إحنا والمستمعين إنه مهم جدا هذا الوعي اللي وصلنا له لأهمية استهلاك الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية اللي من خلاصة نباتات وأعشاب من كنوز الأرض. لأنه اليوم إذا إحنا بنطلع على تغذيتنا أو حتى المياه اللي عم نشربها هي كثير قليلة بهاي الفيتامينات والمعادن، لأنه أغلبها مصنع، أغلبها بتم السماد تاعه بيكون مصنع بحتوي على كيماويات وكل هاي الأمور. فحتى التغذية اللي بنكون إحنا عم نأكلها حتى لو بنحضرها بالبيت هي مش غنية بالفيتامينات والمعادن زي زمان. عشان هيك اليوم إحنا لازم نضلنا بمتابعة بفحوصات دم دورية على الأقل مرتين بالسنة عشان نتأكد من وضع فيتاميناتنا. اليوم بنشوف طبعا كثير كمان عم بنشوف زيادة وعي وإعلانات عن كل موضوع الفيتامينات. صحيح. عشان هيك بهمني دائما قبل ما استهلك أي فيتامين حتى ببساطته إنه أتأكد من طريقة استعماله، هل بناسب أنا أستعمله، وين أستعمله، بنفع فيتامين معين مع آخر، وكل هاي التساؤلات. رح أحاول هون هيك على السريع ألخص بعض الأمور هيك الأساسية اللي بحب نزيد الوعي لإلها. الفيتامينات عادة بتنقسم إلى نوعين. نعم. نوع ذائب بالدهون ونوع ذائب بالماء. الذائبات بالدهون هن الـ A، الـ D والـ E والـ K. فشو هذا يعني؟ إنه مفضل أستهلكهم مع غذاء اللي هو غني بالدهون. طبعا مش نروح ناكل مقالي وكل هاي، لا مش القاز، بس يكون فيه دهون صحية، دهون غير مشبعة وما إلى ذلك. أما الفيتامينات الذائبة بالماء مثل السي وكل أنواع البي فمفضل إني أخذها أو على معدة فاضي أو أخذها على أكل اللي هو عادي بيكون امتصاصها

0: أسرع.
1: نعم، يعني إذا بتحكي إنه ذائبي بالدهون وذائبي بالماء، هل هذا يتعلق أيضا بموضوع الصباح والمساء؟ يعني في فيتامينات مفضل نأخذها صباحا على الريق، وفي فيتامينات مفضل نأخذها قبل النوم؟
0: صحيح، حتى بهذا الموضوع الفيتامينات تنقسم. في فيتامينات اللي أنا بنفع أخذها، مش بنفع، مفضل إني أخذها الصبح، مثل الفيتامين دي وغيرها، اللي بتكون أول إشي بتعطيني نشاط، بيكون امتصاصها أفضل، استهلاكها صباحا بيكون لجسمي أحسن. وفي فيتامينات أو معادن مثلا الكالسيوم، المغنيسيوم، بيكون امتصاصهن بالليل أفضل. فدائما مفضل استهلاكهم ليلا. كمان بدنا ننتبه لكل موضوع انه في فيتامينات ومعادن ما بنفع ناخذهن مع بعض، مثلا بنفعش ناخذ الحديد والكالسيوم مع بعض بنفس الوقت القصد. نعم. مفضل اني ابعد بيناتهم على الاقل 4 ساعات، لانه بأثروا على امتصاص بعض، بتكاتلوا على الامتصاص بداخل الجسم. اما مثلا السي والبي 12 كمان بنفعش استهلكهن مع بعض، حديد مغنيسيوم او حديد وزنك. فهي الاسئله دائما لازم نسالها لما نشتري اي فيتامين او معدن او مكمل غذائي، نسال الصيدلاني عن كيفيه الاستعمال. وكمان في ادويه اللي مثلا ناخذها ادويه شهريه، مثل مميعات الدم، ادويه الضغط، كل هاي الامور لازم احنا نكون على وعي انه ممكن يكون في تعارض بالامتصاص داخل الجسم بيناتهم.
1: طب رشا، بدي أسألك، في اليوم منتج فيتامينات اللي بيكون فيه خلطة فيتامينات أكثر من فيتامين واحد، هذا بيقول إنها غير فعالة؟ يعني خلينا نقول هذا أكثر تسويقي، مش عن جد إحنا امتصاص الفيتامين بيكون فعال؟
0: لا مش بالضبط، بس مثلا ما بنفع يكون عندي نقص فيتامين دي بشكل خاص وأخذ ملتي فيتامين عشان أرجع الدي بجسمي، لا. ولكن إذا أنا كنت فيتاميناتي تمام، عملت فحوصات دم، كل شيء تمام، بس عم بحس إنه تغذيتي مش أحسن إشي، شوية تعب هون، نقصني هون، فبنفع أخذ الملتي فيتامين عشان بس أعزز من صحة جسمي، ولكن ما بسترجع من خلاله نقص معين، إنما بحافظ على صحة جسمي.
1: طب وإذا أخطأنا بتوقيت تناول الفيتامين، كيف بيأثر الموضوع على جسدنا؟ بضرنا؟ بيأثر بشكل كبير؟ في خطر على جسدنا؟
0: لا، هما الخطر مش موجود بأنه إذا تناولته بالوقت الغلط، بس يمكن ما أستفيد منه. ولكن الخطر بيكون موجود إذا استهلكته بطريقة مفرطة. مثلا الفيتامين دي، إحنا بنعرف أنه اليوم كمجتمع بعد جيل 35، إحنا بديش أبالغ وأحكي، بس 99% مننا عنده نقص فيتامين دي، فبنستهلك فيتامين دي. فيتامين دي شو وظيفته يعمل؟ أنه يحسن من امتصاص الجسم للكالسيوم، ولكن ما عندوش الذكاء الكافي انه يخلي الكالسيوم يروح بس للمناطق اللي انا بدي اياها، مثل العظام والمناعة. وانما ممكن يصير عنا تكلسات بالشرايين، واللي بتأدي لا يصير عنا انسداد، او حتى يتكون عنا حصاوي بالكلاوي واحنا بغنى عنها.
1: نعم.
0: عشان هيك مهم دائما لما نستهلك فيتامين دي نضيف له فيتامين كي، اللي بمسك بايده وباخده على المكان الصحيح بدون ما يأثر على باقي الجسم.
1: نعم.
0: وهذا طبعا وظيفة الصيدلاني او النتروبات، انه يعطي هاي المعلومات ويكون الاستهلاك صحيح،
1: يعني مش بشكل عشوائي، ومش لما منتذكر في أوقات محددة، يعني فيتامينات اللي بنفع نأخذها بأوقات معينة محددة وما نخلطها مع بعض. كل هاي التفاصيل لازم نسأل الصيدلاني والمختص قبل ما نأخذها، هاي أهم شيء.
0: طبعا صح، احنا ممكن نشوف فيتامينات، بس لا، لازم يكون عندنا الوعي الكافي والتعليمات الصحيحة والسليمة والاستشارة المهنية لكيف نستعملهن وكيف نستفيد منهن.
1: انا بدي اشكرك جزيل الشكر صيدلانية رشا سليمان منصور على كل هاي المعلومات والنصائح وعلى مشاركتك معنا. شكرا لك. إلى اللقاء.
0: شكرا لكم، ونهاركم سعيد ومليان طاقات.
1: شكرا حلوة. شكرا مستمعاتنا ومستمعينا، هيك بنكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع، وللزميلات والزملاء اللي رافقوني في هذا البث، وبدي ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ومواضيع جديدة. كونوا على السماع، إلى اللقاء.

0: لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها،
0: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

0: الأخذ الآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
0: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. إضراب شامل في بلدة كفر مندا احتجاجا على جريمة قتل الشاب إبراهيم مندلاوي.
1: جريمة بشعة جدا. أنا شخصيا في لي علاقة شخصية مع المحضور، كان في عرس لابن خالته، بما أنه

0: بدأ طلع من البيت برفقة زوجته وأبنائه، لما بده يروح اتصل بواحد صديقه اللي هو موظف في المجلس المحلي أيضا.
1: حصار بلدة قصرى يدخل اليوم 11، والجيش الإسرائيلي والمستوطنون يمنعون السكان المنازل من الدخول إليها أو من مغادرتها. وبين غلاء الإيجارات وشح الخيارات، لماذا ترتفع إيجارات المنازل داخل البلدات والقرى العربية رغم محدودية الدخل والخدمات؟ إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية. أنتم عبر أثير راديو الناس 103 فارزة 307 فارزة 8 دقيقتان بعد الساعة الواحدة. يمكن أيضا المتابعة من خلال تطبيق ناس. أعلن مجلس كفرمندا المحلي الإضراب اليوم احتجاجا على مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاما وإصابة رجل في 37 من العمر في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في البلدة. وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي إلى 162 قتيلا. وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس كفرمندا المحلي علي خضر زيدان إن مندلاوي حاول حماية ابنه بجسده أثناء إطلاق النار إلا أنه أصيب وقتل أمام الطفل.
0: جدا أنا شخصيا في لي علاقة شخصية مع المحضور، كان في عرس لابن خالته، بما أنه مهدد طلع من البيت برفقة زوجته وأبنائه، لما بده يروح اتصل بواحد صديقه اللي هو موظف في المجلس المحلي أيضا، طلب منه أنه يوصله على البيت. لما وصلوا على البيت كان الكمين ينتظره جنب البيت، وهناك حاول طبعا أطلق الرصاص انهزم، حاول أنه يهرب عدة أمتار، لحقوه قتلوه من مسافة قصيرة جدا جدا. كان يحتضن ابنه، طبعا حاول يحمي ابنه ما يصل أي شيء يعني بجسده، والأب قتل بدم بارد وبصورة بشعة، لم يراعوا لا طفل ولا إنه موجود في جنب بيته. العملية جدا جدا بشعة، البلد اهتزت، البلد في حزن عميق. طلنا بيان على إنه إحنا في عنا إضراب شامل تضامن مع العائلة وضد العنف والجريمة. شو بدي أقول، إنه إلا وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله. السبب ربما إنه في عليه بعض الديون، ولكن لا شيء بيعطي شرعية القتل، لا شيء يستحق القتل. فعشان هيك أنا بوجه لشبابنا عدم التورط في ديون مع عائلات إجرام أو حتى أي ديون ربوية اللي بالآخر لا تستطيع سدادها.
1: إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس، ونحن نسلط الضوء على الحاصل في بلدة كفرمندا منذ أمس ومنذ ساعات الصباح. مراسلنا في منطقة الشمال ورد قراقرة يتواجد الآن في كفرمندا. أهلا ورد، إضراب شامل في البلدة، وهناك طبعا تجاوب مع هذا المطلب للجنة الشعبية وأيضا للسلطة المحلية بإعلان الإضراب في عقاب هذه الجريمة. ورد.
2: نعم فرات، أهلا بك بداية الأمر. نعم فرات، يعني مجلس كفرمندا صباح هذا اليوم كان قد أعلن الإضراب العام والشامل والحداد، وخصيصا بعد مقتل المرحوم إبراهيم مندلاوي والذي يبلغ من العمر 34 عاما وإصابة شخص آخر يبلغ من العمر 37 عاما بجروح متوسطة الخطورة. لكن فعليا الإضراب كان ناجح، وكان هناك التزام قوي وكبير من قبل الأهالي في قرية كفرمندا الذين التزموا بقرار اللجان المحلية والسلطة المحلية في قرية كفرمندا. وكذلك الأمر يعني تواجدت يعني فعليا منذ ساعات صباح هذا اليوم في القرية، رأينا جميع غالبية المصالح التجارية في قرية كفرمندا المعروفة بعدد المصالح فيها والمطاعم، وأنها أصبحت مركز تجاري مهم في الشمال. لكن اليوم قرية كفرمندا حزينة، وخصيصا بعد جريمة القتل الأخيرة. نتحدث عن قرية كفرمندا، عن قرية غير معتادة على جرائم القتل في البلدة، وخصيصا نتحدث منذ فترة كبيرة جدا فرات لم تشهد هذه البلدة أي جريمة قتل أخرى. لكن تواجدنا بمنزل العائلة وحاولنا الحديث مع الأهل هناك، لكن فعليا صدمة كبيرة كانت لدى الأهل، ونحن نتحدث عن جريمة قتل يعني وقعت في ساعات مساء يوم أمس وأمام طفل المرحوم، طفل القتيل، نتحدث عن القتيل إبراهيم مندلاوي والذي قتل بالجريمة يوم أمس فرات. يعني الأمر الصادم في قرية كفرمندا أنها لم تعتاد على مثل هذه المشاهد وجرائم القتل، وكذلك الصدمة الأخرى أنه قتل

0: أمام طفله وبالقرب منه. وهناك أحد مصادر محلية في قرية كفرماندا تتحدث أنه حاول حماية ابنه من إطلاق النار من قبل ملثمين. حتى هذه اللحظة الشرطة لم تعلن عن أي اعتقال أو تقدم في التحقيق أو اعتقال أي مشتبه كان في هذا الملف أو في هذه القضية. تلخيصا فرات، تواجدنا في قرية كفرماندا، كان هناك التزام كبير في الإضراب التي تمت الدعوة إليه من اللجنة الشعبية والمجلس المحلي، وكذلك الأمر تواجدنا في منزل العائلة. هناك صدمة وحزن كبير يخيم على أهالي كفرماندا. إليك فرات.
1: ورد قراقرة، نشكرك على هذه المداخلة. نذهب إلى أسعد طه، عضو لجنة الحراسة في كفرماندا وناشط اجتماعي. أهلا بك أخ أسعد.
2: أهلين فيك. أهلين فيك.
1: نشاطر العائلة الصغيرة، العائلة الكبرى، عائلة أهل كفرماندا بهذا المصاب الجلل.
2: بالفعل كفرماندا حزينة، بتتألم. اليوم كان يوم كثير فيه ألم. كفرماندا بإضراب شامل، تجاوب كبير من الأهالي، لأنه كفرماندا بصراحة ما تعودت على هاي الأحداث، والحدث كان كثير كثير صعب، كان صدمة كبيرة لأهل كفرماندا، البلد الآمنة، البلد اللي فيها المحبة والتسامح بين كل العائلات في كفرماندا. ولكن بصراحة يعني الواحد كنا في أجواء فرح وعراس في كفرماندا، وأجى هذا الخبر كالساعقة على أهالي كفرماندا، إشي بوجع القلب. إنسان بيكون بعرس بده يروح على بيته مع طفل عمره سنتين، ويتم غدره وقتله أمام طفله وهو في حضنه بده يحميه. بالفعل إشي يعني كثير صعب صعب، كثير تألمنا على الحادثة اللي كانت عندنا في كفرماندا.
1: طب الحل، الحل أخي سعد، أقمتم لجنة حراسة، تحاولون قدر المستطاع منع مثل هذه الجرائم وهذه الحوادث، ولكنها تصل أيضا كفرماندا، البلدة الوادعة الهادئة التي عهدناها بالفعل بلدة هادئة.
2: بصراحة يعني الواحد ما كان يتوقع، ولكن الأجواء اللي موجودين إحنا فيها في الدولة، سياسة الحكومة، الشرطة، دور الشرطة، غياب كل القانون، كل هاي العوامل بتأدي إنه المجتمع العربي كله ياتي يتألم، والجريمة والخاوة كله عمال ينهس في المجتمع العربي عنا. وبالفعل إحنا بكفرماندا حاولنا وبنعمل كثير نشاطات، وكثير في تعاون من الأهالي ولجنة الحراسة ومتطوعين، ولكن بالآخر في دور للدولة. الدولة هي حماية المواطن. إذا الدولة بدها تحمي المواطن تبعونها، شو دورها؟ لإيش هي موجودة؟ المواطن بده حماية، منين بدها تيجي الحماية؟ من المسؤولين الكبار، من الحكومة، من الدولة. عشان هيك إحنا اليوم عمالين نتعرض بالفعل لمشكلة كبيرة. مجتمعنا الوسط العربي ينزف يتألم من الوضع اللي إحنا موجودين فيه، وكثير في خطط عنا، وكثير في إرشادات، وكثير في اجتماعات. ولكن أخرى مرة إحنا مصحين نيأس، لجنة الحراسة واللجنة الشعبية ولجنة المتابعة والمجلس المحلي، كلنا مجبورين نستمر، وهاي الظاهرة يجب إنه إحنا نحاول قديش بنقدر نحاربها علشان نعيش بأمن وأمان، ونأمن مستقبل أطفالنا وأولادنا شبابنا. والكل بيعرف كفرماندا آمنة، كفرماندا كل يوم بفوت عليها 5-6 آلاف زائر لكفرماندا. بكل يعني أسف، بكل يعني حزن، احنا بنقول انه هاي البلد اللي بتستقبل الالاف من اهلنا، من جيراننا، من الوسط العربي، اليوم هي بتنزف، اليوم هي غيمة سوداء. الكل حزين، الكل بتألم، ولكن احنا ما فيش يأس. ممنوع المجتمع العربي نرفع ايدينا، في عنا فرصة. احنا جاي عن يعني انا بديش احكي اسعى على الانتخابات وعن السياسة، بصراحة الوضع جدا بسمحش نحكي هذا الموضوع.
1: للأسف الشديد هذا هو الوضع أخ أسعد. هل متوقع أن يكون هناك وقفات احتجاجية، مظاهرات، يعني خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات ربما ولابد، ويا حبذا يقول مثلا مواطن أو مستمع، أن تعود مثل هذه المظاهرات وإغلاق الشوارع ربما، لكي يعني هناك من يقول، وتصلنا رسائل الآن لتربية بن غفير الذي يعني يصول ويجول داخل بلدات عربية، شاهدناه أمس في رسم الطبعون وقبل ذلك في الجوارع ايش، ومش شايف حدا.
2: نعم نعم اخوار، فنحكي بصراحة، الحياة كلياتها سياسي، احنا عايشين في دولة كلياتها سياسي، اللي بده يعيش بكرامة مجبور يكون ينخرط في السياسة في هاي الدولة، ولازم يكون موحدين. والانتخابات القادمة هي مفصلية بالنسبة لنا، مفترق طرق احنا مجتمعنا، الكل لازم يتجند، الكل لازم يخرج ويصوت.

0: العربي بده يصوت من أجل تغيير هذا الوضع، لأنه الحياة بس حياة سياسية. إذا كان في لك تأثير أنت بتقدر تغير، عشان هيك في فرصة قدامنا، وهذا نداء لكل المجتمع العربي، لكل المجتمع العربي نطلع نصوت للأحزاب العربية ونناشد الأحزاب العربية أن يكون في احترام متبادل، وثيقة شرف بيناتهم، اللي فقط نسبة التصويت تكون نسبة عالية علشان نقدر نغير هاي الحكومة ونجيب حكومة أفضل لمصلحة أولادنا ومستقبل أولادنا.
1: شكرا لك على هذه المداخلة أسعد طاعة، عضو لجنة الحراسة في كفرمان.
0: الحمد لله، احنا نقبل بقضاء الله والحمد لله. الحمد لله،
1: شكرا لك،
0: بارك الله فيك.
1: دانت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات السرية وحرس الحدود فجر اليوم مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديد المكر، ونفذت عمليات تفتيش داخل ساحة المدرسة ومبناها. في مقالة إدارة المدرسة إن العملية أسفرت عن أضرار مادية وتكسير عدد من الأبواب والخزائن. أسعد عياش، نائب رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة ابن سينا في جديد المكر، أهلا بك.
2: أهلا أخوي، أسعد عيشان.
1: ما الذي حصل في المدرسة وكيف يمكن متابعة مثل هذا الملف؟
2: فينا الصبح على اقتحام مدرسة الرحمة لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بعملية غير مبررة. كيف قوات الشرطة بتفوت بتفتش بالساحات ولا تكتفي، بل بتفوت على المدرسة بتكسر بتقتحم غرفة المديرة. هي سياسي، مش عارفين هي سياسي ممنهجة من وزير الأمن الداخلي بن كبير ولا هو خطأ، بس خطأ مبالغ فيه. المفروض أنه يعطونا تفسير، بالأخص أنه مديرة المدرسة ولا حتى المؤسس الأعلى للمجلس المحلي بيعرف أنه بده يتم هذا الإشي، مع أنه كان بإمكان، مش مهم أي شو السبب اللي البوليس بده يفوت أو الشرطة بده تفوت يتفتش أو تعمل شغلها جوا. في طرق كتير كان المفروض أنه ينمشى فيها وينطلب يفوت بطريقة أرقى وأحسن وأنظف. إحنا ضد العنف بشكل عام، احنا مش مع العنف، احنا ضد العنف واحنا ضد الجريمة، بس ما بيصير انه مؤسساتنا التعليمية يتم اقتحامها على ايدين الشرطة والمهاجرين لبن كبير ولغيره، على مش معروف شو السبب، هل هو ترهيب، هل هو في سبب مقنع، واذا في سبب مقنع ليه ما توجهوا لمديرة المدرسة، معنا انسان كتير معطاء وكتير كتير تتعامل مع الناس وممكن تكون موجودة وتنفتح المدرسة، ليه ما تعاملوا مع المجلس المحلي ومع قسم المعارف مع الاختزار ومع غيرها؟ ليش يتم الاقتحام بطريقة كأنه مدارسنا أصبحت وكر للإجرام أو وكر لشغلات تانية؟
1: طب عمليا الشرطة لو جاءت مع أمر تفتيش وفاتت، تمام أخ أسعد، هذا المقصود، لأن الشرطة تدعي بأنه كثير حالات تم ضبط أسلحة ومواد متفجرة داخل مباني يعني تربوية، ليس فقط في جديد المكر، في عدة مناطق في المجتمع العربي.
2: اللي إحنا أكيد مش مع أنه يكون في أسلحة أو مواد تفجيرية أو مواد ممنوعة داخل مؤسساتنا إذا كانت تربوية أو غيرها أو حتى في بيوتنا. إحنا ضد العنف، إحنا بننبذ العنف، بننبذ هاي الطريق، إحنا ضد هذا الشيء، بس على الأقل إنه يكون المسار قانوني وأخلاقي. أنت بتحكي على مؤسسة لمدرسة، إحنا بنحكي على مدرسة، مدرسة في لها عنوان، في لها بيت، في لها أبو، في لها باب، بلا أخف من بلا، يعني حتى إذا بكامل تفتيش وعندك أسبابك كمؤسسة أمنية ما في مشكلة، بسيدر ما فيش مشكلة، بنتوجه لمدير المدرسة، إحنا موجودين برا، تفضل افتح البوابة بدنا نفتش كذا. ليش ساعات الظهر؟ هل هو في واحد جوا مارق أو واحد بده يهرب؟ كان زمان اللي يقتحموا مدارسنا ويقتحموا المؤسسات إني بهدف السرقة، اليوم شو الهدف وراء اقتحام المدرسة بساعات الصباح الباكر اللي ما فيش حدا في المدرسة، بساعات اللي مش من المستحيل إن يكون في حدا جوا؟ إحنا بدنا تبرير من الشرطة، شو السبب؟ أعطونا تفسير، شو السبب؟ شو السبب لتحييد مدير المدرسة ومؤسساتنا وقسم المعارف إنا من عملية التفتيش؟ ليش حيدتوهن؟ ليش ما كانوا هني جزء؟ مع إنه إحنا كمجتمع إحنا ضد العنف، إذا في إشي خارج عن القانون إحنا مع إنه نفتش وإنه نلاقي وإنه نقاوم وإنه نوقف العنف في وسطنا العربي، بس الطريقة اللي تم فيها التفتيش هو عمليا بقول إنه مدارسنا أصبحت وكر للإجرام أو لأشياء تانية، بعرفش أنا شو الهدف. في سؤال إحنا ما نعرفه، شو الهدف وراء التفتيش؟ الشرطة لازم تنزلنا بيان تقولنا شو الهدف وراء التفتيش، وليش بهاي الساعات، ليش من دون علم ولا أي حدا؟
1: وضحت الصورة. أسعد عيشان.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، بارغيت مع جلد طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: فاينل سيل في فاكس هوم،
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
8: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: عدنا إليكم من جديد. يتواصل حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة في الضفة الغربية لليوم الحادي عشر على التوالي وسط انتشار عسكري إسرائيلي وإغلاق المنطقة واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. وقالت مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يمنعون سكان المنازل من الدخول إليها أو مغادرتها في محاولة لفرض واقع جديد والاستيلاء عليها. عبد العظيم الوادي رئيس بلدية قصرة السابق ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: مرحبا بك وبكل المستمعين.
0: الحصار هو لكل القرية أم لبعض المنازل؟
1: الحصار يدخل اليوم الحادي عشر على التوالي لثلاث منازل في بلدة قصرة بمحيط جبل راس العين. هذا الحصار استمر بوجود للمستوطنين قرب المنازل ومساعدة جيش الاحتلال الذي يستولي أيضا على منزل السيد يوسف عبد الكريم حسان ويستخدمه لتكاني عسكرية أيضا.
0: وعمليا مثل هذا التعامل من قبل الجيش الذي يقول بأنه وصل لإبعاد المستوطنين، ولكن المستوطنون يتواجدون بشكل مكثف بشكل دائم بشكل ثابت دون أن يحرك أحد ساكن بكل ما يتعلق بهذا التصعيد.
1: يعني اليوم الحادي عشر وكان بإمكان الجيش أن ينهي العملية خلال 11 دقيقة بدل ما يأجلها ل 11 يوم. كان بإمكانه أنه يعتقل المستوطنين اللي متواجدين في منطقة باء في منطقة راس العين بدل ما أنهم يقوموا يعاقبوا السكان اللي موجودين هم وأطفالهم في هذا الجبل في بلدة قصرة.
0: حينما يعني هناك مخطط ربما سيتم تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع وهو بإعاز من وزير الأمن إسرائيل كاتس وأيضا من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بأن يتم تحويل صلاحيات ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أن يتحول للشرطة الإسرائيلية، كرئيس سابق كيف من الممكن أن تؤثر مثل هذه الخطوة على الحياة اليومية للفلسطينيين؟
1: يعني يا أخي الكريم، أول شيء أنا الرئيس الحالي المنتخب الجديد لبلدية قصرة. ثانيا بخصوص هذا الموضوع، إحنا كسكان بنعيش في الريف الفلسطيني، يتغير الشرطة لحرس الحدود للجيش للمستوطنين، إحنا بالنسبة لنا ضحية وهذه مسميات بندفع الثمن. إحنا فاتورة إنه هذا جندي وهذا مستوطن وهذا شرطة، هذا الموضوع إحنا من 2011 ارتق لغاية اللحظة الحالية ارتقى عندنا 11 شهيد في بلدة قصرة. كل يوم في عندنا حرك للمنازل، حرك للسوبر ماركت، كان في عندنا حرك مسجد النورين في بلدة قصرة، كان في عندنا حرك مسجد الرحمة أيضا في بلدة قصرة. هناك اعتداءات متواصلة، كان هناك قتل للأغنام وسرقة للأغنام، كان هناك تجريف للزيت أيضا في بلدة قصرة، في هناك عدد كبير من الأسرى، عدد كبير من الجرحى، معاناة تستمر كل يوم في جديد، في تطور في أداء الاعتداءات للمستوطنين، كانوا مجموعات لتدفيع الثمن، بعدها مجموعات لفتية التلال، بعدها سيطروا على مناطق مصنفة سي، بعدها بيسيطروا حاليا وبيضغطوا على السكان في منطقة باء. الهدف من كل هذا الموضوع هو الضغط على السكان من أجل الرحيل إلى مركز البلدة، ومن ثم الضغط على السكان من مركز البلدة حتى يتجهوا للمناطق المدن الكبرى.
0: وعمليا برأيك، ونسأل هذا السؤال، في الفترة الأخيرة دور السلطة الفلسطينية التي تبدو عاجزة أكثر عن ذي قبل بكل ما يتعلق بالتعامل إن كان مع الارتباط أو مع الجهات الإسرائيلية؟
1: يعني أخي الكريم، أول شيء هي السلطة الفلسطينية جزء من منظومة الشعب الفلسطيني، ولكن هي أيضا محاصرة في رام الله ومحاصرة في نابلس، ونحن أيضا في الريف الفلسطيني للأسف حسب اتفاقية أوسلو أجينا في تصنيف باء وسي أراضينا، للأسف ما بنقدر نحرص لا أرض ولا نقدر نقطف زيتون. للأسف إحنا حاليا يعني إداريا الاحتلال هو من يسيطر أكثر وأمنيا على مناطق الريف الفلسطيني.
0: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة في أعقاب طبعا التصعيد الحاصل.

0: في قصرة. عبد العظيم الوادي رئيس بلدية قصرة السابق، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى البلدات والقرى العربية التي تشهد في الفترة الأخيرة ارتفاع متسارع وغير مبرر في أسعار إيجارات المنازل. لا نتحدث على الأراضي، لا نتحدث على بناء البيوت، إنما يعني استأجر الإنسان العادي المواطن بدل ما يطلع يستأجر بنوفا قليل، بكرمئيل، في عكا، في حيفا، يستأجر في قريته. في ناس تبني عمارات أو عندها شقق تقدر تأجرها، وهذا الأمر يشكل ويضع عبئاً إضافياً على العائلات والأزواج الشابة، وسط تساؤلات حول أسباب هذه القفزات ومدى تناسبها مع مستوى الدخل وجودة السكن والخدمات المتاحة. تنضم إلينا نور هاني شعيب، مستشارة عقارات. أهلا بك نور معنا.
1: الناس الكرام،
0: أهلا بك. يعني بالفعل تلقينا عدة رسائل من مواطنين من بلدات عربية في منطقة الجليل تتحدث عن هذا الارتفاع، ارتفاع مقيت، ارتفاع مقلق. يعني ربما أقرأ رسالة وصلت قبل قليل بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. الإيجار كان من 1500 ل 2500 وفجأة صار 3000. نفس الإنسان اللي رفع أسعار الإيجارات ونفسه رفع أسعار أراضي العمار على البلدة كلها. عشان هيك بتقول هاي الرسالة، احنا شعب نقتل حالنا بحالنا. الإيجار اللي صار 3000 شيكل داخل قرية، شارع فيش فيه أسفلت، شارع مش مرتب، فيش فيه رصيف.
1: أين
0: شو بتقول؟
1: أين بصراحة برات أنا عندي إيش أعقب على هذه الرسالة. ولا شك إنه اليوم الوضع عندنا بمجتمعنا العربي من ناحية إيجارات واقتصاد خاصة بالقرى والبلدان العربية مأساوي، وكل ماله لورا مع الأسف الشديد. شوف أخي برات، موضوع الإيجارات اليوم لم يعد مجرد تفصيل اقتصادي أو معاملة تجارية، بل هو تحول لعدم استقرار اجتماعي ونفسي يهدد كل بنية أسرية ببلد عربية أو قرية عربية. صارت تكلفة الشقة البسيطة اليوم تلتهم أكثر من نصف دخل الزوجين الشابين وحتى العائلات الصغيرة. فرات، نحن لا نتحدث عن أزمة سكن فحسب، بل عن إعاقة لبناء مستقبل لجيل كامل وتأجيل لأبسط حقوق الشباب بالاستقرار والاستقلال والشعور بالأمان الاقتصادي. طبعا في أسباب اليوم وفي لها تأثير علينا اليوم وبينعكس تأثيرها علينا وعلى حياتنا كمجتمع عربي. تنساش أخي فرات إنه إحنا عم نحكي عن قرى عربية، واليوم شح الأراضي وتجميد المخططات الهيكلية وضيق المسطحات البنائية المرخصة، بدي أشدد على كلمة مرخصة، تأثيرها واضح بارتفاع غلاء قيمة الأرض والبناء. يعني اليوم فيش عنا إمكانيات نعمر، فيش عنا إمكانيات نشتري أراضي للعمار، وبرضو لما بدك تيجي تشتري الأرض حقها كتير غالي، سعرها غالي جدا، وكمان بناءها بكلفك. بالتالي مين بتحمل عبء هذه التكلفة؟ هاي التكلفة كلها بتيجي على كاهل المستأجر، مع الأسف الشديد مع إمكانياته الضئيلة، لأنه صاحب البناية أو الأرض برضو بحاجة لتغطية التزاماته أو قروضه اللي أخذها عشان يقدر يعمر. فهم علي؟
0: نعم. وعمليا بنهاية المطاف هل يمكن فرض رقابة؟ لأنه بالبلدات اليهودية لا فرض رقابة على كل ما يتعلق بالإيجارات، ولكن السؤال الذي يطرح داخل القرى العربية والتي تفتقر الخدمات الأساسية، هل يمكن فرض أو خلق منظومة للتعامل؟
1: أنا حسب رأيي هذا الإشي بخص جميع البلديات والمجالس المحلية داخل القرى العربية، إذا هن بدنا عن جد يتكاتلوا لمحاربة هذه الظاهرة اللي عم تستنزف شبابنا العربي وبتدفعهن للهجرة القصرية. يعني شبابنا اليوم صارت تترك القرى وتروح تهاجر لبلدان بعيدة للسكن بسبب صعوبة الأحوال. اليوم صاروا شبابنا والأزواج الصغيرة صاروا يعانوا من ضغوطات نفسية بسبب حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمان المادي. فأنا كنت عن جد بقول لازم أنه ينسن قانون. يعني أزمة الإيجارات ليست قدرا محتوما يا فرات، بل هي نتيجة غياب التخطيط المباشر والحلول الإسكانية الموجهة لمجتمعنا العربي. يعني إحنا اليوم في عنا نواب كنيسة وفي عنا إحنا سياسات، وإحنا دايما كمجتمع عربي في عنا قدر هناك، وهن لازم يشوفونا بهاي العين، لازم يطلعوا علينا إحنا كاحتياج، يحطونا برأس الأولويات. شو هن ناويين يعملوا عشان
0: طب ما انت اخذوا بتشافي من بتفرقين وبتغوشوا على الكرسي؟
1: مع الأسف الشديد هذا هو الوضع، إنه هني عن جد هممهن الكرسي وعن جد عم بتغاوش على كرسي.

0: ولا حياة لمن تنادي. هن عندهم سياسات أخرى بتهمهن، وإحنا المجتمع والطبقة الوسطى وشبابنا الصغير إحنا مطحونين مع الأسف الشديد، وإحنا زي ما بقولوا منعاني وما حدا حاسس فينا. فإذا إحنا أردنا حماية أزواجنا الشابة والحفاظ على نتيجنا الاجتماعي، يجب على السلطات المحلية والجهات المختصة يشمل أعضاء الكنيسة ممثلي القوائم العربية ككل بوضع ملف الإسكان والحد من ارتفاع الأسعار على رأس أولوياتهم يا فرات، لأنه استقرار الشباب العربي ببلده هو أساس استقرار المجتمع ككل. وشكرا لك على هذه الاستضافة.
1: شكرا
0: شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا إلى اللقاء. مع السلامة.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
4: زاهي صليبة معه خطوة خطوة.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
6: طايرين ومبسوطين،
7: ممنونين وفخورين،
8: ما انتو منا وهات أصلا،
6: وهات أصلا منكو فيكو.
9: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل، أسرع، أطيب.
10: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: حذرت وزارة الصحة السكان من انتشار بعوض حامل لفيروس حمى غرب النيل في عدد من مناطق البلاد، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من تكاثر البعوض وتجنب اللسعات. دكتور حمزة حبيب الله، مدير وحدة مكافحة الآفات ومراقبة عمليات التعقيم في وزارة حماية البيئة في لواء الشمال، ينضم إلينا الآن. أهلا بك دكتور حمزة.
1: أهلا فيك، تحياتي لك جميع المستمعات والمستمعين.
0: من جديد تنتشر، يعني أعتقد منذ فترة بنسمع عن انتشار حمى غرب النيل.
1: أكيد حمى غرب النيل هي مش مرض جديد اللي فات على البلاد. حمى النيل الغربي موجودة في البلاد من عدة سنوات، بس بالآونة الأخير تم رصد مجموعة من البعوض الحامل وناقل للمرض في عدة مناطق في البلاد. زي ما هو معروف، حمى النيل الغربي تنتقل للإنسان عن طريق لسعة البعوض، فوجود البعوض الحامل للفيروسات اللي مسبب للمرض وبحد ذاته جديد في الآونة هاي. وطبعا احنا بنكون في دورنا هنا في وزارة حماية البيئة في كل الفحوصات اللازمة حتى نحدد مكان تواجد هاي البعوض الناقل، وننطي الإرشادات اللازمة للسلطات المحلية وللجمهور بهذا الخصوص.
0: وعمليا الانتشار هو من البعوض ومن المياه الراكدة، يعني من الممكن أن تكون لمن يتجول الآن في الشمال في مناطق تتواجد فيها الجداول أو ما تبقى من جداول في فصل الصيف؟
1: إحنا بعادة في بشكل عام المياه الراكدة هي الحاضنة لتكاثر البعوض، ومن هنا خطورة وجود مياه راكدة غير معالجة أو مياه راكدة نسميها ملوثة اللي تسبب تكاثر البعوض، وهذا عمليا بيكون هو العامل الأساسي في انتشار المرض. فمن هون بدورنا إحنا حفظا على صحة الجمهور والسلامة العامة، وكخطوات لمنع انتشار حمى الغرب النيل بنكون في عملية معالجة البعوض، فحص أماكن تواجد البعوض ومعالجتها بطريقة اللي ما يكونش عملية النقل بين المرض اللي موجود بشكل عام في الطيور اللي ينتقل للإنسان عن طريق البعوض. فمن هون في دورنا احنا في وزارة حماية البيئة على مستوى البلاد بشكل عام وعلى مستوى اللواء الشمال بشكل خاص، بنكثف في هاي الآونة في فترات الصيف اللي هي الفترات اللي بالأساس بكون الأجواء مهيئة لتكاثر البعوض، من كثرة الفحوصات اللي بنعملها في الأماكن العامة وفي المحميات الطبيعية وفي الجداول والأنهر وحتى في داخل البلدات بشكل عام، لحتى نقدر نتواصل مع نكتشف هذا الشيء، ونكون بدورنا بإعلام الجمهور عن طريقه مشكورين بوسائل الإعلام بشكل عام. نعم. نوصل المعلومة للجمهور وننطي إرشادات للجمهور كيف يتصرف في هاي الحالات. وبخص بالذكر أنه بشكل عام مسؤولية معالجة البعوض هي ملقاة على عاتق السلطات المحلية.
0: هنا السؤال دكتور، جاي أسألك سؤال على دور ومدى تعاون السلطات المحلية.
1: دور السلطات المحلية مهم جدا في موضوع منع انتشار حمى الغرب النيل، وبالذات عن طريق معالجة البعوض. أهمية وجود سلطة محلية ناشطة في هذا المجال ومختصة في كل ما يخص منع تكاثر البعوض، هي بدورها بتحافظ على جمهورها وبتحافظ على الناس من انتشار هذا المرض. فالمسؤولية القانونية حسب كل القوانين الصحية هي تلقى على عاتق السلطات المحلية، بس احنا في وزارة حماية البيئة ما بنترك السلطة المحلية تقاتل في هذا المعركة لحالها. احنا نكون في مساعدة السلطات المحلية عن طريق الإرشادات، عن طريق تجديد المعلومات، وفي بعض المحلات عن طريق الدعم المادي اللي بنعطيه مرات للسلطات المحلية، وخص بالذكر السلطات المحلية اليوم في الشمال في ظل الأجواء اللي موجودة احنا فيها، فبكون بدعم مادي كمان في هاي الحالة. بس

0: مسؤولية أساسية، وعملية منع تكاثر البعوض هي ملقاة على السلطة المحلية. فدورنا في وزارة حماية البيئة كمان دور مهم جدا في كل ما يخص الإرشادات للجمهور. الإرشادات للجمهور في بعض الحالات إنه الجمهور مطالب بالتعاون مع السلطة المحلية ومعنا في عملية العمليات البسيطة اللي قد يعمل يتطلب منه يعملها في حيز السكن تبعه، مثل تجفيف مياه راكدة من مياه المكيفات اللي ممكن تكون، أو الإفراط في الري، أو مياه حاضنة بسيطة موجودة في الجنينة ممكن تكون هي حاضنة للبعوض، وبدورها ممكن برضو تخطر على الإنسان وعلى اللي حواليه من هاي الناحية. فهاي مهم جدا، أنا بكون بستغل منصتكم في هاي المعلومة، وخص بالذكر الجمهور المطالب بعملية التجفيف، عملية المنع وجود مياه راكدة، ومنحذر من الاستعمال المفرط للمواد الكيماوية كمواد رش، لأنه في بعض الأحيان جمهور أو ناس غير مختصة بتكون في هاي العملية قد تسبب أذى أكبر بكثير من حمى غرب النيل، على أساس أنه هنا نحكي على مواد خطرة، فلازم بطريقة الرش وطريقة معالجة البعوض بشكل خاص والأساس الضار بشكل عام لازم تكون عن طريق عامل رش مختص مؤهل مع كل الإمكانيات والإرشادات، ويستعمل مواد كيماوية اللي هي قد تكون أقل خطورة وأقل ضرر للبيئة وللإنسان.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة دكتور حمزة حبيب الله، مدير وحدة مكافحة الآفات ومراقبة عمليات التعقيم في وزارة حماية البيئة في لواء الشمال، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، تحياتي، السلام للجميع.
1: وبما يتعلق بمنطقة الشباب، تحدثنا عن بكل ما يتعلق بالجداول، محمية الحصباني الآن مغلقة بسبب الازدحامات، موقف المركبات ومتنزه الينابيع ممتلئان بسبب الازدحام، ينصح بالتوجه إلى أماكن ومواقع أخرى في تلك المنطقة. هذا لكل من يقصد المنطقة الشمالية، فحص المكان قبل التوجه، لأنه طبعا نحن ذروة العطلة الصيفية وبالتالي توجه عدد كبير من المواطنين. انطلقت في كفر قرع فعالية النسخة السادسة من بازار خذ وأعطي لاستبدال الكتب المدرسية بتنظيم جمعية الحراك الشبابي القرعاوي، في مبادرة تهدف إلى تخفيف أعباء شراء الكتب عن العائلات مع اقتراب افتتاح العام الدراسي. محمد عليمي رئيس الحراك الشبابي القرعاوي، أهلا بك.
2: أهلا أخ فرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا فيك.
1: خذ وأعطي،
2: طبعا بازار خذ واعطي للسنة السادسة على التوالي هو مبادرة اللي بتنظمها جمعية الحراك الشباب القرعاوي في كفر قرع، زي ما حكيت لك للسنة السادسة على التوالي بدون انقطاع. الهدف من هذا البازار مش بس انه نوفر الكتب واللوازم المدرسية على العائلات جميعها، جميع العائلات جميع الفئات، هون لا نقصد ولا نستهدف فقط العائلات المحتاجة، إنما أيضا تعزيز ثقافة العطاء والتكافل وإعادة استخدام في مجتمعنا، تكافل وعطاء وأيضا حفاظ على البيئة. يعني طبعا الفكرة هي جدا جدا بسيطة، طالب أو عائلة اللي عندها طالب صف أول صف ثاني صف ثالث، تعال نأخذ مثال صف ثالث عنده كتب صف ثالث، بده شيء يعني إنه طالع على الرابع بيجي عندنا على الجمعية، هناك البازار مفتوح موجود كمية هائلة من المتطوعين، بعطي كتب صف ثالث بأخذ مقابلها كتب صف رابع اللي جابها طالب آخر من صف الرابع وهكذا.
1: طب الكتب أغلبها مين بينكتب عليها؟ كيف التبادل؟
2: طبعا بداية أول إشي إحنا زي ما حكيت لك وما قلتش عبث كمية هائلة من المتطوعين، إحنا بلشنا يوم أمس مستمرين ليوم السبت، بيكون خلال البازار عبارة عن حوالي 30 متطوع، العائلة بتجيب لك الكتب بنفحصها، في كثير طلاب اللي بيحاولوا على الكتب، إذا كان مكتوب برصاص نحاول إحنا نمحاها، بس الكتب اللي بيتم عرضها تكون صالحة وجيدة للاستعمال. 30 متطوع وظيفتهم يفحصوا هاي الكتب أصلا يشوف ده هي بالمنهاج أو لا، لأنه تعرف بعض في كتب اللي بتتغير، فبيجيبوا هاي الكتب بتمر مراحل من تم فرزها من كمية جلود عنها نتأكد إنها تمام وصالحة، فمنحطها بمعرض الكتب. طبعا الكتب اللي بتكون غير صالحة للاستعمال أو خارج المنهاج بتم تخزينها ومنوديها على إعادة التدوير على حاويات اللي هي خصيصا للكتب والأوراق.
1: كمان هذا مهم بالفعل إعادة التدوير. أخي محمد، قد من عام لعام بتشوف الوضع؟

0: العائلات المتعففة بيزداد في بلداتنا العربية؟
1: طول بداية أنا بدي أقول لك هيك أتطرق أخرى بشغلي للبازار. بازار غضواتي الثاني يعني مبارح تم المفروض كان البازار يفتتح الساعة 3، الساعة 2 ما كانش محل وطئة قدم داخل البازار، يعني حتى قبل موعد الافتتاح. العبء المادي اليوم مش بس العائلات المحتاجة بتعاني فيه، أنا بقول لك يعني حتى تكاليف الكتب، تكاليف الأشياء. امبارح كان الطبيب، كان المهندس، كان المحتاج، كان الغير محتاج. فاليوم الأعباء المادية علينا كمواطنين داخل الدولة بتزيد كل سنة عن سنة بشكل اللي هو يعني قفزات اللي هي نوعية، بجيش بقول لك بتزداد بواحد بالمية بسنة، قفزات جدا جدا نوعية. احنا اليوم بوضع جدا مادي جدا جدا صعب. اليوم فيش غني، كل يوم تقريبا فيش ناس اللي معها الكدي يعني أغنية وهذا. فإذا نرجع 4 سنين لورا أنا بقول لك البازار هذا كان يستهدف أكثر إيش العائلات المتعففة والعائلات اللي وضعها مش هالكدي، يعني الباقي يروح يشتري كتب زيادة. أنا مبسوط إنه اليوم صار برضو الطبيب والمهندس والمحامي يجي ويجيب أولاده إنه يبدل الكتب، لأنه أنا مش بس هدف مادي زي ما حكيت لك، هدف بيئي. قيمة العطاء والتكافل هاي اللي مجتمعنا شوي يفتقر إلها إحنا بننميها عن طريق هاي المشاريع.
0: طيب ونحسن نتابع، نريد أن نشكرك محمد عليمي على هذه المداخلة.
1: بارك الله فيك، شكرا لكم، يعطيكم
0: العافية. من الحرك الشبابي القرعوي. تستعد مدينة عرابة البطوف لانطلاق مهرجان بطوفنا السابع يوم الاثنين والثلاثاء القادمين في سهل البطوف بعد انقطاع طويل، وذلك ببرنامج حافل بالعروض حول هذا الموضوع. ناية نجار مديرة وحدة الشباب في بلدية عرابة، أهلا بك.
2: أهلا فيك
0: أخ فراد. يوم الاثنين والثلاثاء، ساعات، المكان، شو البرنامج؟
2: أول شيء بحبك أشكرك على استضافتك اليوم
0: لإني
2: تحت الفرصة إنه نحكي عن مهرجان بطوفنا السابع، اللي صراحة إحنا كثير مبسوطين ومتحمسين لعودته، خاصة إنك أنت ذكرت في البداية إنه هو انقطع لسنتين.
0: ليش؟ شو كان السبب؟
2: السبب ظروف الحروب والعنف والقتل اللي عم بمر فيها مجتمعنا. على هذا السبب انقطع، واحنا اليوم عن جد بحاجة لمثل هاي المهرجانات، بحاجة انه يكون مساحة اللي تجمعنا نفرح فيها، نفرح اطفالنا، شبابنا، اهلنا، وبنفس الوقت نحافظ على هويتنا وجذورنا وانتمائنا. خاصة انت قلت مهرجان البطوف اللي هو المكان راح يكون بسهل البطوف. طبعا لما اخترنا المكان مش هيك اخترنا المكان، اكيد في سبب افراد وفي هدف من اختيارنا لسهل البطوف اللي هو جزء من تاريخنا، من ارضنا، من هويتنا. واليوم مهرجان البطوف مش مجرد مهرجان ترفيهي، لا، مهرجان هو بالإضافة إنه تراثي برضه، ترفيهي تراثي بضم كثير فقرات، اللي هو راح يكون على يومين متتاليات ب 24 و 25، راح يكون فيه عروض متنوعة. واللي بيميز السنة مهرجان عن باقي السنين اللي فيه 70% من العروض والمشاركين بالمهرجان هن من المواهب المحلية العربية اللي إحنا كثير بنعتز فيهن ومنحب نعطيهن المنصة والمساحة اللي هن بيستحقوها. رح يكون في عنا كثير عروض من بلدنا، إذا بتحب إني أذكر لك من هي شو العروض اللي راح تكون.
0: وعمليا العروض، نحن نتحدث عن عروض تتعلق بالتراث، بكل الأمور والطقوس الشعبية لمجتمعنا ولشعبنا.
2: راح يكون عندنا فقرات شعبية، تراثية، فنية، اللي هي تقريبا المهرجان لكل العائلة، مش بس للأطفال أو بس لجيل الشباب، اللي هو لكل العائلة.
0: طيب، مهم جدا بالفعل، ونتمنى الحضور والناس تيجي وتتواجد معكم في مثل هذا اليوم المهم للجميع. شكرا لك على هذه المداخلة.
2: أهلا أخ فراد، وبحب هنا أنا من أستغلها وهي المنصة، بحب أدعي أهلنا بعرابي وكل المنطقة إنهم يشاركوا ويكونوا معنا مهرجان البطوف السابع، ويكونوا جزء من هذا المهرجان، لأنه هذا المهرجان مش بس لأهل عرابي، هذا المهرجان لكل البطوف، لأي واحد مرحب فيه أن يكون معنا في هذا المهرجان.
0: وإحنا بنشكرك عنايا نجار مديرة وحدة الشباب في بلدية عرابة البطوف، شكرا جزيلا لك.

0: هلا هلا فراد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: فضل اسكت ولا بتعرف شو بفضل لبزه حتى مرتين لانه العالم فيه وجهين.
2: ننهي مع تامر نفار في ذكرى وفاة الشاعر الكبير سميح القاسم. نستذكر اليوم احد ابرز الاصوات الشعريه الفلسطينيه الذي ترك ارثا ادبيا خالدا وشعره باقي وحاضر في الذاكرة والوجدان. تامر نفار أبدع بذلك. بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة وهذا العدد من برنامج المنتصف. شكرا لكم دائما على المتابعة. في الإنتاج كانت معنا ماجي علوطي، المحرر وفي التحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في إخراج وديجيتال عرين الصار وجواد العمري، في تطبيق ناس مصبصول. للقاء.
1: فضل اسكت ولا بتعرف شو بفضل لبزه حتى مرتين لانه العالم فيه وجهين. فليسقط هذا العالم ثم يسقط ثم يسقط.

اسمحوا لي اذا مرهقا دخنا قذفا كذبا واعذروا صدفتي في الزمان اعذروا لاعتذاري لان بقيت على قيد شعري.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: مسهلي مع فرات نصار.
2: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 الا، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
3: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
2: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صرنا يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم
3: بالشكر
2: الكتير كتير كتير.
3: يكلم إيديكم
2: يا رب.
3: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب عامل في الثلاثينيات من عمره اليوم بجراح وصفت بالخطيرة إثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء قرب نتانيا، حيث وصلت الطواقم الطبية للمكان لتجد العامل فاقدا للوعي ويعاني من إصابة في الرأس وإصابات متعددة في أنحاء جسده، ونقلته على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج. داهمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات السرية وحرس الحدود فجر اليوم مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديد المكر، ونفذت عمليات تفتيش داخل ساحة المدرسة ومبناها، فيما قالت إدارة المدرسة أن العملية أسفرت عن أضرار مادية وتكسير عدد من الأبواب والخزائن، فيما لم يصدر حتى اللحظة رد رسمي للشرطة على إدعاءات الإدارة. في حديث لراديو الناس قال نائب رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة ابن سينا في جديد المكر أسعد عيشان، قال أن إدارة المدرسة تطالب بتوضيح الأسباب التي تقف خلف هذا الاقتحام.
1: اللي الشرطة بدها تفوت تفتش في طرق كتير كان المفروض ينمشى فيها وينطلب ويفوتوا بطريقة أرقى وأحسن وانضب. إحنا ضد العنف بشكل عام، بس ما بيصير إنه مؤسساتنا التعليمية يتم اقتحامها على أيدين الشرطة والمؤازرين لبن كبير ولا غيره. مش معروف شو السبب، هل هو ترهيب، هل هو في سبب مقنع؟ وإذا في سبب مقنع ليه ما توجهوا لمديرة المدرسة؟ معنا إنسان كتير معطاء وكتير كتير تتعامل مع الناس وممكن تكون موجودة وتنفتح المدرسة، ليه ما تعاملوا مع المجلس المحلي مع قسم المعارف؟ ليش الاقتحام بطريقة كأنه مدارسنا أصبحت وكر للإجرام أو وكر لشغلات تانية؟
0: قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في الثلاثينيات من العمر من بلدة كسيفي تتهمه بالإتجار بمركبات مسروقة ونقلها إلى مناطق الضفة الغربية. وبحسب لائحة الاتهام كان الشاب يحصل على مركبات مسروقة ثم يبحث عن مركبات مماثلة معروضة للبيع في السوق، وبعد انتحال هويات وتزوير مستندات كان يعمل على مطابقة بيانات المركبة المسروقة مع بيانات المركبة القانونية ومن ثم يبيع المركبة إلى أطراف ثالثة. تشهد بلدة كفرمندا إضراباً عاماً اليوم احتجاجاً على مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي

0: بالغ من العمر 34 عاما وإصابة رجل في 37 من العمر بجروح، وذلك في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في البلدة، وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 162 قتيلا. يتواصل حصار 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة في الضفة الغربية لليوم 11 على التوالي، وسط انتشار عسكري إسرائيلي وإغلاق المنطقة واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. وقالت مصادر محلية أن قوات الجيش والمستوطنين يمنعون سكان المنازل من الدخول إليها أو مغادرتها في محاولة لفرض واقع جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أغلقت نفقين تحت الأرض تابعين لحماس شرق الخط الأصفر في قطاع غزة وفق البيان. يأتي ذلك فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن مناطق شرق جباليا وحي التفاح شمال قطاع غزة شهدت قصفا مدفعيا تزامنا مع توغل قوات هندسية إسرائيلية داخل مناطق الخط الأصفر، حيث نفذت عمليات تجريف وسط استمرار التوتر الميداني في المنطقة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل رفضت تفعيل مركز تنسيق مشترك كان يفترض أن يجمعها بسوريا والولايات المتحدة في الأردن لإدارة الحوادث، ومنع التصعيد قبل أن تنفذ إسرائيل لاحقا الغارة على مطار أبو ظهور. وجاء في التقرير أن إدارة الرئيس ترامب طلبت من سوريا ضبط النفس وأبلغتها بأن معالجة الخلافات ستكون أسهل بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارا. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: النية، هل تعلمون ما الجمع منها؟ النية في اللغة تعني القصد والحاجة أو توجه النفس نحو العمل، ويشيع جمع هذا اللفظ على صيغة نوايا، وهو جمع من غير قياس، والأدق أن نجمعها على نيات، تماماً كما جاء في الحديث النبوي الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: فاينل سيل في فاكس هوم.
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: عام لأكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام،

0: الليلة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمية شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: اكبر حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكنني خامي،
7: كنت حالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
1: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة أنه خلافاً للشائعات والرسالة المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تحذير أمني في منطقة حيفا، لا توجد أي شبهات بوقوع حدث أمني في المنطقة، وأكدت الشرطة أنه لا يوجد أي تغيير في التعليمات أو الإرشادات الموجهة إلى الجمهور. تشهد المفاوضات الجارية لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية تقدماً ملموساً بعد التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن عدد من القضايا التي كانت موضع نقاش بين الأطراف. وبحسب المعلومات المتوفرة، أبدت العربية للتغيير موافقتها على الحصول على الموقعين الثاني والتاسع ضمن تركيبة القائمة المقترحة، في خطوة من شأنها أن تدفع المفاوضات نحو مرحلة متقدمة. أدخل طفلان عادا مؤخرا من عطلة في مصر إلى مستشفى رمبم في حيفا بعدما أصيبا بفقر دم حاد نتيجة تحلل سريع في كريات الدم الحمراء عقب تناولهما الفلافل المصري الذي يحضر من الفول وليس من الحمص كما هو شائع. وبحسب التفاصيل، فإن الطفلين اللذين لا توجد صلة بينهما ينتميان إلى عائلتين لديهما خلفية تتعلق بحساسية الفول، إلا أن العائلتين لم تدركا أن الفلافل في مصر يحتوي على الفول. داهمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات السرية وحرس الحدود فجر هذا اليوم مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديد المكر، ونفذت عمليات تفتيش داخل ساحة المدرسة ومبناها. فيما قالت إدارة المدرسة إن العملية أسفرت عن أضرار مادية وتكسير عدد من الأبواب والخزائن. في حديث لراديو ناس، قال نائب رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة ابن سينا في جديد المكر أسعد عيشان إن إدارة المدرسة تطالب بتوضيح الأسباب التي تقف خلف هذا الاقتحام.
1: اللي الشرطه بدها تفوت تفتش في طرق كتير كان المفروض ينمشى فيها وينطلع ويفوت بطريقه ارقى واحسن وانضف. احنا ضد العنف بشكل عام، بس ما بيصير انه مؤسساتنا التعليميه يتم اقتحامها على ايدين الشرطه والمؤازرين لبن كبير ولا غيره. مش معروف شو السبب، هل هو ترهيب، هل هو في سبب مقنع، واذا في سبب مقنع ليه ما توجهوا لمديره المدرسه؟ معنا انسان كتير معطاء وكتير كتير تتعامل مع الناس وممكن تكون موجوده وتنفتح المدرسه، ليه ما تعاملوا مع المجلس المحلي ومع قسم المعارف؟ ليش يتم الاقتحام بطريقة كأنه مدارسنا أصبحت وكر للإجرام؟
0: أصيب عامل في الثلاثينيات من عمره اليوم بجراح وصفت بالخطيرة إثر سقوطه من علو في ورشة بناء قرب نتانيا، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان لتجد العامل فاقدا للوعي ويعاني من إصابة في الرأس وإصابات متعددة في أنحاء جسده، ونقلته على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

علاج. نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقه بشأن مقتل 15 فلسطينياً بينهم أفراد من الطواقم الطبية وموظف تابع للأمم المتحدة في منطقة تل السلطان في قطاع غزة خلال شهر مارس آذار من العام الماضي. وقال الجيش في البيان أن ستة من القتلى كانوا ينتمون إلى حماس. وبحسب التحقيق خطط الجيش في يوم الحادث لتنفيذ مداهمة في المنطقة ونشر قوة عسكرية لتنفيذ كمين لعناصر من حماس، وأطلقت القوة النار على مركبة تم التعرف عليها في البداية على أنها تابعة لحماس ليتبين لاحقا أنها سيارة إسعاف. يتواصل حصار 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة في الضفة الغربية لليوم 11 على التوالي وسط انتشار عسكري إسرائيلي وإغلاق المنطقة واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. وقالت مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يمنعون سكان المنازل من الدخول إليها أو مغادرتها. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير دخل الأراضي السورية اليوم وتفقد مواقع للجيش الإسرائيلي غداة قصف مطار أبو الظهور العسكري وبالتزامن مع توغل جديد في القناطرة. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل رفضت تفعيل مركز تنسيق مشترك كان يفترض أن يجمعها بسوريا والولايات المتحدة في الأردن لإدارة الحوادث ومنع التصعيد قبل أن تنفذ إسرائيل لاحقا الغارة على مطار أبو الظهور. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة logé في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: استمعوا إلى برامج راديو الناس عبر موقعنا الإلكتروني nasradio.fm.
3: أنتم تستمعون إلى فادي.
4: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
3: حركة سير مع فادي زغاري.

يا مساء الخير، يسعد هالمساء عليكم جميع المستمعات والمستمعين. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا، مشوار الأربعاء 19 أغسطس 2026. الساعة صارت 3:09 باستديوهاتنا، وهذا الموعد اليومي اللي بتغيروا فيه جو، بتنبسطوا، بتفرفشوا، بتغيروا طاقات، هيك بتنسوا شو كان باليوم اللي مضى، يوم العمل مبدئيا، وبالأخص كل اللي عم بيغادروا إسا أماكن العمل. الله يعطيكم ألف عافية يا رب، والمتوجهين لورديات مسائية بدي أتمنى لكم وردية سعيدة. يلا بلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. أهلا وسهلا.

يلا بدينا بدينا. ايه اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوة دي؟ يا رب تكونوا هيك اخر روقان. ومبدئيا لا واضح انه اللي بلشوا يسجلوا الحضور على الواتساب واضح انكم هيك مصحصحين اليوم مبسوطين وبدي تحكولي كمان. تنسوش يعني اكيد بعد التحية والسلام وما الى ذلك بدي تحكولي شو وضع احوال الطرق على طرق البلاد, وين انتم موجودين وشو وضع الطريق عندكم, في زحمة فيش زحمة, في حركة سير فيش حركة سير.

اسمعوا قبل ما نروح نقرأ الرسائل، في مبارح بوست قرأته كتير كتير كتير كتير حلو، واليوم هيك بدي أبدأ فيه. فيه عبرة، فيه رسالة كتير مهمة، وعنوان هذا البوست: المظاهر ربحت والإنسان خسر. ركزوا، عنوان البوست: المظاهر هي اللي ربحت والإنسان هو اللي خسر. وطبعاً كاتبت هذا البوست عم تبدأ يعني منشورها بسؤال: من وين تصارت الحياة العادية إشي منخجل فيه؟ صرنا إذا حكينا قضيت نهاري بالبيت منحس إنه لازم نبرر، وإذا ما سافرنا منحس إنه ناقصنا إشي، وإذا ما نزلنا صورة منحس إنه كأنه اللحظة ما صارت. وبتتابع بمنشورها وبتكتب: مين أقنعنا إنه الحياة الحلوة دايما لازم تكون مبهرة؟ ومين أقنعنا إنه القهوة بتصير أطيب إذا تصورت ونزلت على السوشيال ميديا، وإنه السفرة بتصير أنجح إذا العالم شافتها؟ صرنا نركض مش ورا السعادة وإنما ورا شكل السعادة، ونسينا إنه في ناس عايشة أجمل أيام عمرها ببيت صغير، بجمعة عيلة، بضحكة ولد، بعشا بسيط، وبنهار ما تصور منه إشي، بس ببساطة بنهار إنعاش. يمكن المشكلة مش إنه حياتنا عادية، يمكن المشكلة إنه خلونا نصدق إنه العادي ما عاد شي يكفي، مع إنه أكتر الذكريات اللي منشتقلها اليوم كانت أيام عادية جدا، بس كنا عايشينها بكل قلب وبكل حب. هذا البوست اللي كتبته صبية لبنانية اسمها جوزيان، بوست أعتقد هيك بلخص الحالة اللي عم نعيشها اليوم، بلخص رؤيتنا للحياة اليوم بشكل واضح وبشكل صريح، وبحكي ببساطة لأي مدى اليوم صرنا محكومين تماما زي أي شيء للمظاهر وفقط للمظاهر.

يلا بنروح لنشوف مين بلش يتواصل معنا, مين بلش يبعث لنا رسائل. محمد يسعد هالمساء, عم بحكي لي الحياة صارت مملة ومليئة بالضغوط, منشتغل عشان نرتاح وبس نرتاح بتحس انه في اشي غلط وانه محلك بالشغل مش للراحة. منيح انه في برنامجك عشان نفرغ جزء من هذا الضغط, يعني كلياتنا عم ندور بنفس الفلك محمد. وعلى فكرة وهديك المرة حكيت عن النظرية اللي إلها علاقة بانه في كتير ناس اليوم صارت اذا ارتاحت, اذا كان في عندها هيك وقت فراغ, اذا كان في عندها وقت للراحة, اذا كان في عندها وقت جودي مبدئيا يناموا, أوكي يقعدوا على بلكون البيت ما يعملوش إشي, كتير أشخاص صارت تحس إنه إذا بتعمل هاي الخطوة تأنيب ضمير كبير. رائدة يسعد لي هالمساء الحلو, بنحكي مرة على هذا الموضوع وبشاركك. أكيد سجلني حضور سخنين على الرابي دير حنة, فيش أزمة وغريب الشعور. ليش يا منال؟ عن جد في إشي غريب إنه سخنين على الرابي ودير حنة طرق سالكي.

0: حلوين.
1: طب شوفوا هالصورة اللي إسا وصلتني من أبو العبد. الله يسعد لي هالمساء الحلو يا أبو العبد. وصلتني صورة ببساطة فيها ككرتوني أو كنا نسميها صحارة زمان. صحارة هيك مصطلح أحلى. صحارة فيها صبر، فيها عنب، وفيها تين اللي إسا يعني مبينات إنهن طازة. شوفيها على واتساب، لكن بينات إسا هيك يعني مأخذات عن الشجرة إسا. الله ريتو ميت صحة وهنا يا رب. أنا عدت هدي وحالا وقت الآخرة زن زن زن أنا فراري. يسعد مساك الياس من طول كرم، أهلا وسهلا. تحية كمان لسندس، يسعد لها المساء الحلو على شارع 65 بداية أزمي. مساء الخير يا سندس. إذا ما بتعرفوا كم إشي في حوالينا أشياء إحنا منرميها مبدئيا أو منتعامل معها على إنها قمامي ومنرميها وإحنا بنفع نستفيد منها. فهمتوا علي شو المقصد؟ يعني في كتير أشياء إحنا بنتعامل معها على أساس إنها قمامي بس إحنا بنفع نستفيد منها بالذات.

وختام كمان مساء الخير يسعد مساك تسجيل حضور من كتر النشاط شايف الديك أرنب مساء الخير يا مها لا واضح قديش في نشاط إيال يسعد هالمساء الحلو

طيب أكيد عم بحكوا لي إنه طبعا في من أبرز هاي الأمور. اليوم بدي أحكي لكم عن شغلي اللي إحنا منتعامل معها هيك ونهايتها بتكون بسلة المهملات في بيوتنا, ولكن فيها فوائد عديدة, فيها أمور كثيرة اللي منقدر نستفيد منها ونستغلها. عم بحكي عن قشر البطيخ. يعني ببساطة احنا منجيب البطيخة منطلع الجزء الداخلي منها, الجزء الأحمر, وما تبقى من البطيخة الجزء الأخضر والأبيض نمسكه ونرمي على انه هذا يعني لا يؤكل قشور, وكأنه او يمكن في كتار من الأشخاص بيروحوا بعطوهن اعتقد ل يعني الدواب يمكن بوكلوا قشور البطيخ. بس اللي بدي احكي لكم اياه انه قشور البطيخ بنفع نستفيد منها وفيها الكثير من الفوائد الصحيه. في بيانات جديدة من وزارة الزراعة الأمريكية اللي صدرت مؤخرا بتسلط الضوء على القيمة الغذائية اللي تكمن بقشر البطيخ وإمكانية الاستفادة منها بدل من التخلص منها. وبتحكي البيانات إلى أنه قشر البطيخ بيحتوي على كميات من الألياف والبوتاسيوم, بالرغم من أنه مش أكتر فائدة غذائية بطبيعة الحال من الجزء الأحمر من البطيخ. كمان هو مليء بالفيتامين سي, ولكن خذوا بعين الاعتبار انه هذا الجزء بضل صالح للأكل وممكن انكم تستفيدوا منه بأكثر من طريقة. بتميز طبعا قشر البطيخ بقوامه مبدئيا المقرمش, هذا طبعا اللي بيخليه يكون مناسب جدا لانه يكون من ضمن المخللات. في ناس بتخلله تماما زي ما بتعاملوا مثلا مع الخيار, مخلل الخيار. في ناس بتدخل قشر البطيخ بالسلطات وطبعا اطباق الخضار المختلفة, وحتى كمان بيدخلوا قشر البطيخ بالعصائر. وكمان استخدامه غير كل فوائده بيساعد على تقليل هدر الطعام والاستفادة من أجزاء الفواكه اللي غالبا ما بيتم التخلص منها. للأشخاص اللي عم بيسألوا إذا هو أكل آمن, طبعا حسب هاي البيانات بيحكوا أن قشر البطيخ آمن جدا لمعظم الأشخاص, أكيد بعد غسله بشكل جيد جدا جدا جدا قبل تناوله. وبيحتاجوا الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية بالجهاز الهضمي أو اللي بيتبعوا نظام غذائي معين بقيد البوتاسيوم إنهن يحدوا من تناوله. فمن اليوم ما ترموا قشر البطيخ, حاولوا استفيدوا منه من فوائده بكل الطرق اللي ذكرت الكوياها. ويميت صحة وهنا, يعني انبسطوا بالبطيخة وانبسطوا من قشر البطيخة. على فكرة مخلل مسموع زاكي, يعني مخلل شو؟ صح, كمان بيعملوا منها مربى.

صح مزبوط تطلي من قشر البطيخ صح بس هيك مخلل مسموع انه طيب هيك زي الخيار وزي ما حكيت لكم بتميز بقوامه المقرمش والله ما عنديش فكرة أنا عن نظام الطيبات يا عزيزتي ما عندي سمعت عنه بس ما عنديش فكرة عنه

0: كينغ ستور، افخاخ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برغيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: فاينل سيل في فوكس هوم، خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: اقحط واربح،
5: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة

0: كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا، يا مساء الخير، أهلا وسهلا، يسعد لي هالمساء الحلو. تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، الله يعطيكم ألف عافية يا رب، وأهم إشي على مهلكو. وإذا في ازدحامات مرورية بحاجة للكثير الكثير الكثير من الصبر، تتعصبنوش ترفزوش، بالآخر كل واحد رح يوصل لهدفه بالزايد، كمان شوية دقائق هون شوية دقائق هناك على مهلكو. وإذا في ازدحامات كتبولنا على واتساب على 050-55-77-399، ويلا خدوا هال إقاعات. هاي الإقاعات بتصحيكوا إذا في حدا هيك شوي تعبان نعسان.

أي الإيقاعات يا جماعة لا شعوريا هيك بتعلي عنا هرمون السعادة وهرمون الانبساط وبتحسوا أنه هيك لا شعوريا كل شيء بصير سعيد كله بصير مبتسم بهاي الإيقاعات صح؟ يلا اليوم في يوم عالمي مميز وخاص جدا ويمكن هذا اليوم العالمي بهم الرجال بالدرجة الأولى بس كمان بهم النساء لأنه الشيء اللي عم نحتفل فيه اليوم بيومه العالمي هو مش حكر على الرجال ولا على النساء وإنما بإمكان الطرفين والجهتين طبعا هيك يستمتعوا فيه وبجماله. اليوم هو اليوم العالمي للبابيون، البابيون اللي هيك بزين بشكل عام العرسان، النساء كمان هيك والصبايا بيستعينوا بالبابيون لتزيين الملابس لتزيين الفساتين أو حتى تزيين الشعر. وطبعا هذا اليوم العالمي للبابيون أطلقوا ليحتفلوا بالقوة المذهلة اللي بيمتلكها البابيون لجعل أي شيء يوضع عليه ملفت للنظر بشكل لا نهائي على ما كان عليه من قبل. ولاحظوا أنه يعني أي شخص اللي بيكون لابس بدلة عادية مجرد ما يضيف يقوم بإضافة البابيون بتحسوا أنه كل شكل البدلة بأخذ شكل آخر، هيك بتحس أنه صار فيه جمالية يمكن للبسة الشخص لما بيقوم بإضافة هذا البابيون. وكمان بتظهر ربطات الشعر للصبايا بأشكال اللي لا تعد ولا تحصى من ربطات الشعر البسيطة اللي بيستخدموها لربط الشعر وتزيينه لربطات العنق طبعا اللي بتزين أعناق أنبل الرجال وأكثرهم حكمة.

والبابيون هو مش مجرد رمز ل يعني التجميل والجمال ولإضافة الرونق، وإنما في هناك معتقدات خاصة في بعض الدول متعلقة بالبابيون. فبأوروبا الشرقية يعتقد إنه البابيون الأحمر لما بيقوموا بربطه على أسرة الأطفال بيحمي من سوء الحظ، وبالمثل غالبا بترمز يعني البابيونات بالتقاليد الشعبية للحماية أو جلب الحظ السعيد لشخص ما. يمكن عشان هيك بنصحوا العريس بشكل عام بيوم عرسه يلبس بابيون، يمكن يبتعد كمان عن الجرافات. فبتشوفوا أو بتلاحظوا أنه أغلب العرسان عم بتجهوا مؤخرا للبابيونات. واحدة من أكثر يعني البابيونات اللي كانت مثيرة لأجدل

كان عرضها بيزيد عن 17 قدم، عملوها بكرواتيا بمهد ربطات العنق والبابيونات. ويعني أبرزت هاي أو أبرزت هاي البابيوني أهميتها التاريخية، وطبعا سجلوا رقم قياسي من خلال هاي البابيوني. وعشان يقوموا برفعها وعرضها كانوا مضطرين أنه يستخدموا رافعة ضخمة. وكمان الهدايا يا جماعة، لما هيك بدنا نجيب هدية حلوة وتكون مميزة منحط عليها بابيون، لأنه هيك بتصي لمسة جمالية. وباليابان يعد تغليف الهدايا ووضع عليها الأشرطة والبابيونات اللي بيسموه ميزوهيكي فن بحد ذاته. وطبعا لكل عقدة معنى خاص، كالتمني بالسعادة والصحة والرزق والمال وما إلى ذلك. وحتى كمان يعني البابيونات كمان اللي بيستعملوها الرجال ببدلات التوكسيدو في إلها أشكال وأنواع مختلفة، منها الكبير ومنها الصغير، منها العريض ومنها الأقل عرض. وطبعا هذا متعلق بذوق كل شخص. ومهم مهم مهم ننوه أنه تذكروا دايما ما في أجمل من إطلالة يعني الرجال الكامل المتكامل في البدلة البابيون أو ربطة العنق، وهذا يتبع أكيد للذوق. ولكن دايما عن جد حاولوا هيك تحافظوا على أناقة وشياكي أعزائي الرجال. يعني وبما أنه اليوم هيك اليوم العالمي للبابيون، بنفع مثلا هيك تتأنقوا تتشيكوا اليوم الأزواج. الرجل ممكن يلبس بدلة توكسيدو مع بابيون، المرأة بنفع هيك تلبس فستان جميل تعمل بابيون مثلا بشكل معين، واطلعوا تعشوا، اعملوا ديت اليوم ايها الازواج الاعزاء.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدي.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
4: فاينل سيل في فاكس هوم.
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.
6: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
7: حركة سير

يلا عدنا يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. عم نوصل للجزء الأخير من ساعتنا الأولى لليوم، وإحنا معكم هون للخمسة على هوا راديو الناس.

0: طيب هيك قبل الختام بدنا نشوف شو وضع أحوال الطرق وننطلق مباشرة إلى مركز متابعة حركة السير.
1: أحوال الطرق برعاية
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
0: شارع 60 مزدحم من مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس شارع 65 مزدحم من مفترق طمرة وحتى مفترق طابور وأيضا مزدحم من مفترق عيرون حتى مفترق كفر قرع وطريق السلامة لكم جميعا يلا ساعتنا الأولى انتهت رح نطلع لفاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل أنس غنايم وعودي للمتابعة بساعة أخرى خليكم معنا

0: 1679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت حالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
15: يلا
16: حملة
15: بلو بينجوين، عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
16: لا لا لا لا لا
0: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04

أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير فلسطينية بأن قصفا إسرائيليا قتل في حصيلة أولية 9 أشخاص في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت قبل قليل وسط مدينة غزة، وفق مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ. وقالت مديرية شرطة غزة إن الغارة استهدفت مقر شرطة البلديات في محافظة غزة وقتلت وأصابت العشرات، فيما تواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف التعامل مع الحادثة. بدوره زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلال أقل من نصف ساعة قائد فصيل في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، مدعيا مشاركته في هجوم 7 أكتوبر. في المقابل، قال مصدر في حركة حماس للتلفزيون العربي إن كوادر الحركة الذين استهدفتهم إسرائيل في غارة على ميناء غزة الثلاثاء لم يكونوا مسلحين، مشيرا إلى أنهم كانوا مجتمعين في إطار التحضيرات لحصر السلاح وتنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أصيب فتى بجروح وصفت ببالغة الخطورة إثر تعرضه لحادث دهس عند مدخل مدينة أم الفحم، ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله للمستشفى لتتمة العلاج. أفادت مصادر مطلعة بأن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير اتفقت على خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة. وفق المعلومات الواردة، سيتولى رئيس الجبهة يوسف جبرين رئاسة القائمة، فيما سيتولى رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي رئاسة الكتلة البرلمانية. جاء ذلك في ظل الحديث عن تقدم في مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية مع موافقة العربية للتغيير على الموقعين 2 و 9 وفق المعلومات المتوفرة. أصيب عامل في الثلاثينيات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع نحو 9 أمتار خلال عمله في ورشة بناء قرب نتانيا. هذا وصلت الطواقم الطبية إلى المكان لتجد العامل فاقدا للوعي ويعاني من إصابة في الرأس وإصابات متعددة في أنحاء جسده، ونقلته على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج. أدخل طفلان عادا مؤخرا من عطلة في مصر إلى مستشفى رمبم في حيفا بعد إصابتهما بفقر دم حاد ناجم عن تحلل سريع في كريات الدم الحمراء عقب تناولهما الفلافل المصرية المصنوع من الفول أو ما يعرف بالطعمية. وبحسب التفاصيل، فإن طفلين لذين لا تربطهما صلة ينتميان إلى عائلتين لديهما خلفية مرتبطة بحساسية الفول، إلا أن العائلتين لم تكونا على علم بأن الفلافل في مصر يحضر من الفول وليس الحمص. دهمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة فجر اليوم مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديد المكر، ونفذت عمليات تفتيش داخل المدرسة، فيما قالت الإدارة إن الاقتحام تسبب بأضرار مادية وتكسير عدد من الأبواب والخزائن. هذا ولم يصدر عن الشرطة حتى الآن ردا بشأن الأضرار والحادثة، فيما قال نائب رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة بن سينا أسعد عيشان لراديو الناس إن إدارة المدرسة تطالب بتوضيح أسباب

0: باب الاقتحام.
1: عملية غير مبررة، كيف قوات الشرطة بتفوت بتفتش بالساحات ولا تكتفي بل بتفوت على المدرسة بتكسر بتقتحم غرفة المدير، مش عارفين سياسي ممنهجة من وزير الأمن الداخلي بن غفير ولا هو خطأ بس خطأ مبالغ فيه. المفروض إنه يعطونا تفسير بالأخص إنه مديرة المدرسة ولا حتى المؤسس الأعلى للمجلس المحلي بيعرف إنه بده يتم هذا الإشي، مع إنه كان بإمكان، مش مهم أي شو السبب اللي الشرطة بدها تفوت تفتش، في طرق كتير كان المفروض ينمشى فيها وينطلب ويفوت بطريقة أرفع.
0: يتواصل حصار 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى بالضفة الغربية لليوم 11 على التوالي وسط انتشار عسكري إسرائيلي وإغلاق المنطقة واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. وأقالت مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يمنعون سكان المنازل من الدخول إليها أو مغادرتها في محاولة لفرض واقع جديد والاستيلاء عليها. إلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويات، ويكون الطقس حارا خلال ساعات المساء والليل، يمسي معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. شال تعني كلمة شالة في اللهجة العامية نقل شيء من مكان إلى آخر أو رفعه. فعلى سبيل المثال يقال في العامية إمي تشيل همي، أي أنها تقلق بشأني، ويقال شيل الغراض. وفي لغة الفصحى نجد نفس الدلالات، فيقال شال الرجل الأثقال بمعنى رفعها، وشال الهم بمعنى احتمله وعانه. وفي هذا السياق تتبادر إلى أذهاننا قطعة النسيج المعروفة بالشال التي اكتسبت هذا الاسم من الفعل شال، لأنها تشال وتوضع على الرأس أو الكتفين أو تلقى على العنق.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع. يا مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا المستمعات والمستمعين الكرام. 4:08 ونص ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، ويلا رجعنا لنتابع معكم بساعة جديدة من الزمن على الهواء مباشرة، وحركة سير للخمسة مع كل السائقين والسائقات. هاي الساعة اللي بنسمعكم نتناقش منتحاور مندردش احنا وانتو يوميا، واليوم الموضوع صعب. اليوم يعني أنا أجزم أنه صعب، أنا فش عندي عليه جواب، بتأمل أنتو يكون في عندكو جواب على اللي رح نسألكو إياه اليوم. اليوم سؤال فيه خيارات، أوكي؟ عنا 4 خيارات أو 4 أمور رح أحكي لكو إياها، ومطلوب منكو تحذفوا 2 منهن من حياتكو. يعني رح أعطيكو 4 إمكانيات، مطلوب منكو تخلوا 2 وتحذفوا 2، وبدكو تقنعوني ليش حذفتوا هدول الشغلتين اللي رح أحكي لكم إياهن. في عندكو الحب، في عندكو المال، في عندكو الأهل، وفي عندكو الأصدقاء. كمان مرة، الحب، المال، الأهل، والأصدقاء. لو بطلب منكو تحذفوا 2 من هدول الاشيين من حياتكو، شو كنتوا بتحذفوا وليش؟ يلا على 04-611-6666. بدي هيك اليوم تتحفوني بالإجابات، وبدي إجابات فيها هيك عمق، تفكروا كتير منيح وتحكوا لي شو كنتوا بتحذفوا من حياتكم من هالأربعة: الحب، المال، الأهل، أو الأصدقاء، وليش؟

السؤال صعب بعرف مش سهل بس حاولوا هيك فكروا فكروا للعمق. من بين الحب بدي بتستغنوا عنه بالحياة، المال بدي بتستغنوا عنه بالحياة، الأهل إذا ممكن تستغنوا عنهم بالحياة، ولا الأصدقاء ممكن تستغنوا عنهم بحياتكم.

يلا بنروح لنبدأ مع الاتصالات ونسمع شو عندكم تحكوا لنا على 0461166666 ما بين الحب المال الأهل والأصدقاء. إذا بدي أطلب منكم تحذفوا تنين إمكانيتين منهن، أي إمكانيتين بتحذفوا والسؤال ليش بتحذفوهن، يعني الأهم من شو بتحذفوا ليش. فكروا كما مرة، بعرف إنه السؤال هيك بده تفكير، فكروا قولوا لي شو ممكن يتبدل، شو مش ممكن يتبدل، شو ممكن تعيشوا أو مع شو ممكن تعيشوا، مع شو مستحيل إنكو تعيشوا أو تتخيلوا حياتكو من بين هالأربع عناصر.

0: تورطت.
1: يلا حنروح للاتصال الأول. مساء الخير جمالات.
2: مساء الأنوار.
1: أين أنت يا جمالات؟ وينك مختفية عننا؟
2: والله أنا قاعدة من أوجه غيرت له ما بتطلع.
1: لا لا.

0: الأهل بخليهم
1: الله يخليهن
0: والمال بخليه وبحذف الحب والأصدقاء
1: ليه الحب والأصدقاء؟ ليه؟ ليه؟
0: في أيامنا هاي تقدر تشتري حب في المال
1: لا عم تمزح يسا
0: كمان أصدقاء بتقدر تشتريه
1: الكل صار ينبع وينشر اليوم ها للأسف
0: كله بنبع وبنشر
1: تعرفي شغلي تعي نقول ممكن أفهم أنه الأصدقاء بتعرفي بما أنه في يعني مش دائما بتكون الحياة وردية مع الأصدقاء بتبدلوا فممكن الواحد يعيش بلا أصدقاء ممكن بس بلا الحب بدون هيك قلب نابض بالحب بجملات
0: صدق بتعرف تعيش
1: والله عن جد والله نيالك إذا واصل لهي القناعة
0: مع الوقت لما بتكبر شوي بتجيب بتحس انه بتغضر
1: فبتقولي الحب والأصدقاء منضحي فيهن لأنه هدول أسهل إشي نضحي فيهن
0: المهم الأهل يضلوا والمال تعرف بجيب كثير أشياء اليوم
1: المال بجيب حب وبجيب أصدقاء
0: شوف جربها
1: شكرا يا جمالات يسعد لي المساء
0: أهلا
1: باي باي باي باي فيش صريحة أكثر منها بتقول لك كل مال اليوم بيجيب لك حب يعني معك مصاري بتلاقي حب معك مصاري بيصير في عندك أصحاب الأهل لا فمنخلي المال والأصدق والأهل يلا كمان اتصال 046-116-6666 احذفوا تنين من حياتك الحب المال الأهل والأصدقاء شو بتحذفوا يا أم باسل مساء الفل
2: مساء الورد
1: شو أخبارك
2: الحمد لله أخبارك.
1: الحمد لله رب العالمين انت كمان سهلة عليكي زي جمالات ولا صعبة
2: والله اللي كانت جمالات بدي أكله يعني تنزل عن الخاصة
1: لا بس انت
2: اللي كانت خينة هي براسي
1: بس هي ممكن يكون عندك انت وجهة نظر مختلفة هاتي أسألك عن جد اليوم الإنسان ممكن يعيش بدون قلب نابض بالحب صدقا
2: حبيبي هاتي بلا النابض شو عمل بحياته
1: يعني ما هو انت الحب
2: قعدوا اخذوك النابض اليوم فيش حب ضحك على اللحى
1: ليه ليه ليه ليه
2: اللي فيش حب هذول اللي ابو 19 ولا 20 وبعدها هم بيتجوز وبلاكوا حالهم وقعوا في نصيبه مش بحب
1: بنحكي هاي زي ما بحكي عمرو دياب حلوه البدايات يعني هذا اللي بتقوليه
2: بلا بدايات بلا نهايات بتنسى البدايات كلها
1: فأنت بتقولي ولا في حب ولا بطيخ
2: والله الأهل والمصاري هذول نعمة من الله
1: الأهل والمصاري تعرفي شغلي احنا تعرفي شغلي امباسل يعني اسا عم نحكي احنا ومنضحك على الموضوع بس بتعرفي انه كل تفكيرنا حول المادي لوين عم بأخذنا اليوم
2: بالضبط فادي اللي يعني احنا نشتغل واقفين محلنا
1: صح
2: يعني الواحد بده مصاري يعني مرة قالوا لي اكتبي موضوع انشاء عن المال قال يحقق السعادة والله كتبت 3 منجل للعداد لا يعني بعملش السعادة
1: بعملش سعادة واليوم شو بتقولي
2: اليوم تسألوا انك روم السعادة هي المال
1: الله يرزقك ويعطيك أكثر وأكثر يا أم باسل سعد المساء الحلو هلا إلى اللقاء باي باي باي باي يلا من أم باسل مين معي ابتهاج يا مساء الخير
3: هلا هلا مساء الخير
1: شو أخبارك يا ابتهاج
3: مشتاكين والله كثير
1: زمان عنك زمان كثير
3: اسمع ملان مواضيع أكشن دائما بدي أجي أبصر دائما تفوز شو تصير يا زلمة
1: يلا إياك اليوم معانا يا ابتهاج
3: الحمد لله
1: الله يسعدك أهلا فيك ابتهاج بين الحب والمال والأهل والأصدقاء أي تنين بتضحي فيهم من حياتك
3: الأصدقاء والحب
1: ليه
3: فيش حد صالح كله بده مصالح عدا ذلك صاحبك لما بيشوفك أحسن منك أو أعلى منك
1: أحسن منه أصدق
3: لما انت تبكي احسن منه او يعني متريح ازيد منه ببلش تشادوا البلا
1: كل الصحاب حتما
3: انا جربت يعني اغلب الصحبات يعني كل المصالح واذا هذا الواحد بدها تمشي حسب البيئه تاعيتها يعني معلي في الاخر مع الاسف فيش صحبه كله بده مصالح فيش حدا صالح كله بده مصالح
1: طيب والحب
3: في مصلحه
1: والحب
3: أو ولا حب بخلال يعني كيف بدك كلها المصاري بتجيب حب
1: ابتهاج عن جد بتعرفي شغلي
3: نبض كل ما بتكبر كل ما الدائرة بتصغر بتصير تحب بس حالك وتحب إنك تتطور

0: تنجح وخلصنا يعني كله.
1: وتجمع عدي أكتر مصاري وكأنه بتقولي الباقي حتى الأمور هيك السامية زي الحب والأصدقاء صارت تفاصيل سهلة وكأنه.
0: أكيد المصاري بتجيب السعادة بتجيب كل إشي بدك إياه الصراحة، حتى الصحة لما بتتعب المصاري بتجيبها.
1: كيف المصاري بتجيب صحة؟
0: واحد مثلا واحد مش عارف يعيشك شاب بده يجي بيأشر من مشكلة لمشكلة أكبر، فمسخرة يعني.
1: بقول لك بفوت الفقر بيقولوا ابتهاج، بفوت الفقر من الباب بيطلع الحب من الشباك هيك بيحكوا.
0: ولا بيطلع ولا بمية حزان هون، بتصير حياة بس كل مع تعايش تقبل تطور نجاح ودين، يعني هو الوحيد اللي بيصبرنا في الحياة فقط الدين.
1: بس ما هو الدين أكيد بس ما هو الدين ابتهاج، الدين محبة والدين حب
0: محبة
1: والدين احترام
0: بقبول، بتحب جارك بحدود، بتحب أخو كل شيء، حتى الأخو اليوم بتعمل قبول بينك وبينه في شيء. هاي اليوتيرمي داي كل ما يعني تشبه كلها، إذا الدواء بتاخده زيادة عن اللزوم بصير عكسي.
1: صح.
0: فالواحد ياخذ الاشي
1: كل شيء بحدود وبحجمه بتقولي.
0: اوكي بحدود.
1: شكرا يا ابتهاج، يسعد لي المسا الحلو.
0: الله يسعدك. تمام،
1: باي باي. عن جد لحد الان الكل يجمع على انه المال بيعمل كل شيء، يعني فقدنا هاي الامور الحلوه والساميه زي الحب زي الصدقات، يعني الاهل وكانه شيء مفهوم ضمنا، بس الحب والاصدقاء فقدناهن اليوم. اليوم كله بتاع مصلحه عن جد، وكانه اليوم معك مصاري بيكون في حواليك اصحاب وحب، معكش مصاري ما حدا بتطلع عليك. هذا الاستنتاج اللي استنتجته على الاقل من اول 3 مشتركات.

يلا بدنا نتابع يا جماعة، بدي كمان وكمان أراء وأسمع منكم. احذفوا تنين من حياتكم من هاي الأمور الأربعة: الحب، المال، الأهل، والأصدقاء. شو بتحذفوا وشو بتخلوا؟

0: طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: اضحك واربح، اضحك واربح.
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحكوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا عدنا، يسعد هالمساء. أهلا وسهلا، الساعة صارت 4:30 باستوديوهاتنا. تحية لكل المستمعات والمستمعين، لكل السائقات والسائقين على الطرق، أنتم مع حركة سير للخمسة وعلى مهلكم على الطريق. يلا اليوم عم نتناقش بموضوع، أنا من أول الحلقة حكيت لكم الموضوع صعب، السؤال صعب، الخيارات صعبة، والإمكانيات مش

0: سهلة وبحاجة لتفكير، بس والله لحد الآن يعني من إجاباتكو حسيت أنه مش عم باخذ معكو وقت إنكو تفكروا.
1: حلوة البداية.
0: احذفوا لي تنين من حياتكو من هدول الإشي الأربع أمور: الحب، المال، الأهل، والأصدقاء. إذا بطلب منكو تحذفوا تنين، شو بتحذفوا؟ يلا 0461166666. كمان جولة جديدة من المشاركات. مساء الخير سيرين.
2: أهلا،
0: شو أخبارك؟
2: هلا
0: هلا هلا يا سيرين. شو يا سيرين، أخذ معاكي وقت ولا محسومي من البداية؟
2: أول شيء منيح إنه هذا سؤال، يعني هاي مش الحياة وصراحة هي
0: أخذ ماشي
2: هيك سؤال
0: صح
2: أو بهيك محل
0: صح. إيه
2: بس شوي مش كتير أخذ لي وقت، لا بحرص إشيان، بس مش لأني بحرص، لأنك حطيتني تحت هذا المحل. أوجي بحل الأهل وحلي الصحاب.
0: الأهل والصحاب.
2: أول شيء بنقيها أنا كبر معاي الحب من غير ما تقول إنه نقيتها، يعني من محل حب نقيتها.
0: أوكي.
2: فبعد في عندي حب. والمصاري لأنه أنا بعملها مش بتعملني، فبرجع بقدر أعمل غيرها مع أهلي ومع أصحابي.
0: هذا السبب اختارتني. حلو حلو حلو.
2: المصاري بتشتريش صحة من تجربة، بتشتريش سعادي أكيد، بتشتري غضين، بتشتري رحلة، بتشتري بس الأشياء الفيك.
0: طب هاتي أسألك سؤال. أنا مش عم بحكي إسا على الجزدين ولا عم بحكي على البراندات، أنا عم بحكي على جودة حياة. اليوم الناس اللي بتحب السفر بالنسبة لها السفر سعادي، الناس اللي بتحب الراحة بالنسبة لها المصاري بتعمل راحة، الناس اللي بتدور على جودة حياة بطريقة معينة المصاري بتأمنها، يعني بمحل معين المصاري تصنع السعادة. سيرين ولا أنا غلطان؟
2: من حدا مثلا مريض، حدا عنده سرطان،
0: سيبك تعرف يعني كفينا الشر يا ربي، بس إنه دايما وكأنه ربط المصاري بالصحة، إنه أكيد أكيد أكيد فيش إشي.
2: إذا صحتك مش منيحة يعني عادي، ما الدنيا في
0: الكاس. صح أنا معاكي، فيش إشي يوازي الصحة، أنا معاكي، بس ما بنفع نحكي إنه المصاري بتعملش سعادي.
2: بتعمل سعادي بس اليوم تعال طلع على ناس اللي معاها عن جد مصاري وعامل حالها أنها مبسوطة. أو تعال أسألك سؤال ثاني، اليوم نسبة الطلاق كتير عالية بسبب إنه صار الناس حاطة السعادة تحت إشي فيك اللي هو مصاري ومنسافر وإنستغرام وهي طلعها ودي طلعها دي، بس الحقيقة لا، كلها
0: طبعا مختلفة تماما. أنا معاكي بس كمان مرة، في أشخاص اللي بيكون معها مصاري وبتستخدم المصاري بوعي وهيك المصاري ممكن تجيب لها سعادة، وفي ناس هدول بتعرف الناس اللي بسموها النوفوريش اللي معهن صار معهن مصاري مرة واحدة وبطلوا عارفين كيف يستعملوا المصاري.
2: تمام، في ناس معاها مصاري بس معهاش السعادة لأنه أهلها متغوش مع أهلها مثلا. كيف المصاري بدها تجيب لك مثلا إمك ولا أبوك أو أخوك أو
0: فبتقولي بتعمل سعادة جزئية المصاري.
2: بس لما الأهل معك أنت تقدر، إذا أنت مثلا حدا اللي متعلم أجي أخذ لك كل مصرياتك، أنت عملت المصاري ففيك ترجعهن. أوكي. ولما حكيت لك عن الحب، أنا اخترت أهلي وصحابي من محل حب
0: أكيد، مش بس على فكرة الأهل والصحاب الحقيقيين طبعا هني بيختزلوا كل معاني الحب، هني أسمى معنى للحب. سيرين الله يخلي لك أهلك وصحابك. شكرا. يا رب يسعد لي هالمثل الحلو. شكرا جزيلا. هلا إلى اللقاء. باي باي. يلا من سيرين لسندس. مساء الخير سندس.
3: مساء النور،
0: شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: هلا فيكي. شو يا سندس؟
3: بس بحذف الحب وبحذف الأصدقاء وخلص.
0: ليه؟
3: خلص المصاري بعدين نشتري فيهم أصدقاء والحب هيك يعني لفترة وبعدين باي باي، ليه نكذب على بعض؟ شو بعرفني؟
0: ليه؟ اسمع ليه الحب مؤقت سندس؟ ليه اليوم؟
3: عزا مؤقت يعني بعد تجارب عم بقول لك.
0: ليه مؤقت؟
3: حتى فاضي بعدين خلص صرت تعود والسلام عليكم.
0: هاتي أسألك سؤال. اليوم على سبيل المثال أهلك قديش إلهن سوا؟ كم سنة؟
3: 36 سنة. عودوا على بعض بأني كل تنين وخميس بتخانقوا بين الله.
0: ما اختلفناش بتخانقوا كل اثنين وخميس وثلاثة وأربعة. أنا معاك زي كل الأهل، بس اليوم إذا لا سمح الله ولا قدر الله حدا منهن تعرض لمكروه لا سمح الله، هل ممكن التاني يتركوا يهملوا.

0: بتحسيه واقف فوق راسه زي شو؟
1: لا بضل واقف فوق راسه.
0: ليه؟ بس لأنه تعود عليه ولا لأنه لا مجبور؟ لأنه شو؟
1: بس ما هو في ربنا بقول لك حاطط بيناتهم المودة والرحمة. أنا معلش حب.
0: أنا معاكي مودة.
1: فاهم المودة والرحمة.
0: ممتاز. بتعرفي إنه المودة والرحمة إذا بدك تروحي لمعناهن المعنى الحرفي تبعهن بكتير أكبر من الحب. بكتير أكبر من الحب.
1: لأن الحب إيش مؤقت. ما
0: الحب مش مؤقت. الحب بتحول ليأخذ شكل مختلف ومرات شكل أجمل وأسمى. بس بتحول ليروح لمحل أسمى يا سندس وأحلى. المودي والرحمة كتير أحلى من الحب.
1: إنت بدك تجادلنا عش إمت ولا عش خليت؟
0: كيف كيف كيف كيف؟
1: بدك تجادلنا عش إمت ولا عش خليت؟
0: على الأربعة بدي أجادلك. اسمعيني. وانا بخلي المصاري. مين قالك بخليش المصاري؟
1: ليك اذا بيكون معي مصاري بسامح انسان. بس عندي وشك مهزز لما بقولش مصاري. بس راح اسامح ولا اطيق ولا صاحب ولا هم يحزنون. كل ولا احد يروح على بيته.
0: طب سمعتي من شوي قالت المستمع الكريم اللي كانت معنا انه احنا اللي بنعمل المصاري مش المصاري بتعملنا.
1: صراحه مش احلى منه يكون معي مصاري من دون ما اتعب واروح اعمل مصاري.
0: من عندك تجيبي مصاري يعني؟
1: كل ما اتعب ما تتعبي. خيارات. انا اخذت
0: لبديات
1: كيف بدي
0: اعملها بعرفش. هذا السؤال يعني. اوكي انت مش اكيد مش رح تخلقي في عندك بير مصاري بدك تطلعي انه يعني انت بدك تتعبي تعملي المصاري.
1: اسمع انت خلتني مبسوطه ل 10 دقائق تخيلت المصريات معي بدك كل شيء بس بدك تقول لي لا.
0: الله يبعت لك رزق من حيث لا تعلمين ولا تدرين يا سندس.
1: الحمد لله مستورة.
0: يسعد قلبك. شكرا سندس.
1: بنفعش كمان بنفع كمان شيء مصاري بغلطك.
0: مش غلط مش غلط. حلوين حلوين. صاد المثل حلو سندس.
1: باي باي.
0: هلا باي باي.

0: يلا متابعين, ما بين الحب والمال والأهل والأصدقاء, إذا بتحذفوا تنين وتضلوا مع تنين, شو بتحذفوا وشو بتخلوا؟ يا كريم مساء الخير.
1: مرحبا يا
0: ميت, مرحبا يا عفيك, شو الأخبار؟
1: تمام, معلش الحال.
0: أهلا وسهلا. شو يا كريم, شو بتحذف شو بتخلي؟
1: مبدئيا المحادثات اللي كلها اللي كانت, بس بدي اليوم واقعنا تعيس وعالمنا كئيب, فإنه الناس هالكد مستعدة تتنازل وتقلل المصاري على حساب أي شيء. وأنا بختصر الموضوع بأنه أنا بحسب بس المصاري, فاعرف أي شيء ثاني.
0: لحظة كريم, بنفع بحياتك تحسن جودة الصوت شوي عشان أسمعك أوضح لو سمحت؟
1: هيك أحسن؟
0: يعني أفضل هيك كمان مرة.
1: أنا بقول يعني كمان مرة, المحادثات اللي كانت بس بتدل كدي عالمنا كئيب وتعيس اليوم. وإذا بتسألني شخصيا, بحذف المصاري, لا بحذف أهل, لا بحذف حب, لا بحذف أصدقاء, لما راح أحس بأمان بين أهلي وناس راح تيجي المصاري هنا وفيها وبس.
0: طيب اوكي, حذفت المصاري, بدي تحذف كمان امكانيه بين كل الامكانيات اللي ضلت مطلوب؟
1: والله يا فادي, حتى لو انه افتراضي, السؤال صعب علي صراحه.
0: جرب, تعال نفكر. انا سالت السؤال اليوم عشان نفكر مع بعض, هو سؤال فانتازيا وافتراضي. تعال نفكر مع بعض. المال اوكي, فهمت ليه بتحذفه. بين الحب, الاهل والاصدقاء, شو بتحذف؟
1: يعني بدك تحط له موقف محرج.
0: لا, انا بدي توصلوا لهذا المحل, تفكروا وتفكروا وتفكروا ليش حذفتوا هذا الاشي. يلا اعطيني امكانية.
1: يعني يمكن لاني مش عايش اليوم قصة حب, انفع ازيح احذف الحب.
0: ببطل في حب بحياتك, شو بتكاش تحب كمان شوي؟
1: لا مش يعني احنا بنحكي يعني مؤقتا.
0: لا مش مؤقتا, عطول مش عم بحكي مؤقتا,
1: عطول كمان.
0: بدك تحذف الحب عطول؟
1: هيك عم بتعجزنا كتير.
0: مش حايش فارس كرم حكي

0: كنا شوي بلا حب بلا بطيخ، توافقوا؟
1: لا والله ما بدون الحب والمحبة يعني، الحب والمحبة
0: صح صح. طب يلا
1: يعني كيف أساسا كيف مع أهل وناس إذا ما فيش حب؟
0: ما أخدتش منك جواب أنا،
1: أنا مش عارف والله ما عندي جواب.
0: أول إشي أهلك الله يخلي لك أهلك يا رب، وأهلك بيطلعوا برا المعادلة، بين أصدقاء وبين حب شو بتخلي وشو بتزيح؟
1: بين أصدقاء وبين حب أنا مش عارف كيف يعني واحد يحذف الحب وبدي يعيش مع أهل وناس بدون حب.
0: جرب.
1: لا أنا افتراضية الحالة إذا أفكر فيها، إذا حذفت الحب كيف بدي أكون بين أهلي وناس غير؟
0: طب هات نحذف الأصدقاء ونخلي الحب،
1: يعني ما أهلي كمان أصدقائي يعني. شو يعني ما يبتعلى فرق، ما فعش تحذف شيء،
0: عم بتلف وبدور. أوكي وصلت، شكرا يا كريم، يسعد لي المساء. هلا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. من كريم لأبو محمود، مرحبا.
2: يا هلا بيك،
0: شو الأخبار؟ الحمد لله، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: محمود تفضل.
2: سؤالكم
0: المرة، سؤالي بدي أعطيك أربع أمور تحذف منهن تنين وتخلي تنين، ما بين الحب والمال والأهل والأصدقاء، شو بتحذف شو بتخلي؟
2: المال بتضيحه على جنب.
0: أوكي.
2: لأنه لما في عندك أهل وحب هدول بيجوا، المال بيجي يعني أنت بتنت بتجيبه. والأصدقاء تقدر تزيحن، تقدر تعيش بدون أصدقاء يعني.
0: تقدر تعيش بدون أصدقاء؟
2: تقدر طبعا، لأنه أهلك هن أصحابك. مرتك هي الصديق، مرتك كان برضو جوزها واحدة بيكون هو صديقها.
0: بس في أصدقاء اللي بوصلوا لمحل بيكونوا بمثابة أهل. أبو محمود
2: طيب ماشي، بس تقدر تعيش.
0: أنا معاك، أنا معاك، وفي مرات أصدقاء ممكن يكونوا أقرب منك على أهلك.
2: ما بظنش أبلش في أصحاب قراب، بس مثل الأهل فيش صراحة. واحد مجرب يعني.
0: فأنت بتقول أصدقاء ومال بزيحهم برا بخلي حبه أهل.
2: طبعا الأهل يعني، الأهل أول شيء الأهل هني رقم واحد، لما الواحد دون أهل زي واحد بلا وطن.
0: الله يحمي لك أهلك يا رب ويخليهم على رأسك.
2: يعني بقول لك واحد مجرب يعني، الوالد متوفي
0: الله يرحمه يا رب.
2: الله أمين، تعيش والله يخلي الموجودين وعمار الجميع يا رب يطول بعمارهم.
0: شكرا يا محمود، الله يحمي لك الوالد يا رب وزوجتك وعائلتك. شكرا حبيبي، سعد هالمسا، هلا إلى اللقاء، باي باي. حلو، يلا كمان مشاركة. يا مريم مرحبا.
3: مرحبا، يعطيك العافية.
0: يعافيك، شو أخبارك؟
3: تمام الحمد لله.
0: هلا مريم، شو يا مريم شو منحذف وشو منخلي؟
3: أنا شخصيا أول شي بحذف الأهل.
0: الأهل.
3: أوكي. وبعدين الأصدقاء.
0: أوكي.
3: وبختار الحب والمال عشان هني بيجيبوا السعادة وبخلونا نعيش. أنا بحب صحباتي، بس هني أكيد رح يكونوا مبسوطات لما يشوفوني أنا مبسوطة.
0: مريم بنفع أسأل ليه حذفنا الأهل؟
3: مش يمكن هني حذفونا؟
0: فبتقولي انت انحذفتي وكأنه من قبلهن؟
3: اكيد، فأنا بحذفهن.
0: مرات لما أهلنا بحاولوا على سبيل المثال يحذفونا مثلا، منحاولش نعمل كمان محاولة معهن، نجرب نشوف شو عم بيصير هناك، نجرب.
3: ما هي بعد المحاولة المليون اكتشفت انه لا، فلازم تكون انت اناني. من دون حب صعب تعيش، والمصاري بستغرب من الاراء بقول لك لا ولا. طب احنا عايشين وشايفين الغلا والكوى والمشاكل كلها من تحت راس المصاري، فالمصاري بتكون سبب السعاده.
0: انت بتفكري انه اليوم صديقاتك ممكن يعوضوك عن اهلك او عن عائلتك؟
3: هن معوضاتني.
0: بنفع اعرف باي فتره حذفوك اهلك او انه
3: من البدايه للنهايه كل الوقت انا محذوفه؟ فبتفاجئ لما يقول حدا فيش اصحاب. لا، في اصحاب، في جدعان، في ربنا دائما باخذ منك شيء بعوض شيء انا معوضني فيه. انا حتى خايف يسمعوا الصحاب يعرفوني. لانه هني دائما بظهر وهني سند وهني وقفت معي، فأنا متأكدة بيشوفوني مبسوطة رح يكونوا مبسوطات.
0: طب قولي لي، قدرتي تفهمي الأشخاص اللي حكوا من شوي إنه أنا الله يخلي لي أهلي وأنا أهلي أهم شيء وما إلى ذلك، والأصدقاء هني مش إشي مهم بحياتي، قادرة على فهم هاي النظرية؟
3: مش عارفة، حاسة إنها كثير مجاملات أكثر عن اللازم، لأنه أنا عايش وشايف اللي حولي، في أهلي ملاح من بعوج، بس أنا حاسة قسم كبير لا عم بجامل

0: لا تخرى على المصاري.
1: لا لا أنا سيبك من المصاري، عم بحكي إسا على الأهل
0: يعني. لا لا لا لا مجامل كبير.
1: بس بركي أنت مثلا ما جربتي، عم تحكي أنه كأنه أهلك حذفوك بجيل كتير بكير، بركي أنت ما جربتي الشخص اللي بهيك بكنف أهله هذا الشعور اللي هو عايشه، بركي عشانك حاسي أنه عم بجامله.
0: ممكن ممكن أنا بحكي من تجربتي الشخصية، أنا بستغنى عنهم.
1: عندك أولاد مريم؟
0: عندي الحمد لله، وعم بعيشين اللي أنا فقدته.
1: الله يحمي لك إياهن يا رب. عم بحاول أتخيل، وإذا عم بكتر أسئلة منفع تحكي لي عم تسأل كتير يعني بتوقف.
0: لا لا عادي عادي. لا
1: عم بحاول أتخيل إذا بيوم من الأيام سمعتي ابنك أو بنتك لا سمح الله ولا قدر الله بيحكي إنه أنا بحذف أمي، أنا ما بدي أكون تحت كنف أمي.
0: الإشي بوجع. بس أنا بضل أشغل حالي عشان اللي عشته ما عيشوش إياهن.
1: فبتقولي أنا اللي فقدته عم بعطيه، وعم بعطيه بغزارة اليوم لأولادي.
0: أيوة، وبعطي بزيادة، بقوله لي أنت خربتين وكثر دلال وهيك، بقوله فقد الشيء بعطيش، بالعكس فقد الشيء بعته وبعته بغزارة. لا مستحيل اللي عشته أنا عايشه لأولادي. لا ما أنت اسمع، أنت بتخرب الشخص، أنت بتخرب أجيال. يعني الام او الاب لما يكون حدا مش سوي بخلف اطفال واولاد كمان بصير يعاملهم باللاوعي، ببطلوا اسوياء وهن بيكبروا وببلش جيل جورجي جيل جورجي. فانا حاولت عندي اقطع الاشي وقد ما اقدر اصلح من حالي، يمكن بغلط.
1: فيش انسان معصوم عن الغلط مريم،
0: بس يمكن عن سهو بغلط، اما مش قاضي ولا بميز زي ما بصير تميز بالعين
1: تميز.
0: وعلى عينك يا تاجر. ولا لا
1: مريم، انا اول شيء بدي اشكرك على مشاركتك الجريئه والمهمه. انا بدي اتمنى لك اتم الصحه والعافيه، الله يحمي لك اولادك يا رب ويخليك على راسهن ويخلي لك صديقاتك اللي عم بعطوك شعور انه هن اهلك وناسك.
0: الله يسعدهن والله يورديتهن.
1: الله يحميكوا يا رب. شكرا مريم، يسعد هالمساء.
0: شكرا،
1: الى اللقاء. باي باي. يلا فاصل ونعود.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو.

0: نعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها، بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغضه. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا، وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا للمتابعة. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. عم نوصل هيك لختام مشوارنا لليوم، ولكن قبل الختام بحاجة نطلع إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية
2: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: طريق رقم 1 مزدحم من مفترق شعر هجاي وحتى مفترق شورش. طريق رقم 4 مزدحم من مفترق جيا وحتى مفترق جفعات شموئيل. وطريق 65 مزدحم من مفترق طمرة وحتى مفترق كفرتافور. وطريق السلامة لكم جميعا. وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، لياس مرجية، جواد العمري وعارين نصر. على رأس الساعة تلتقون زميل فرات نصر وبرنامج استوديو المساء. أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
2: إيروكا، يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: الكوبي

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: ذكرنا كيف نكفيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
3: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
5: زاهي صليبة مع خطوة خطوة.
6: خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
8: يلا
9: حملة
8: بلو بينجوين، عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط.

0: استوديو المساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. فاجعة في مدينة أم الفحم، مصرع الشاب عمر مهدي محميد إثر تعرضه للدهس قبل قليل. مفاوضات المشتركة تتقدم، وأين موقع المرأة في المشهد السياسي؟ وغزة تحت وطأة التصعيد، تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار القصف والتضييقات.
1: بل بكثر الشهداء، خلي الناس تختص.
0: تراكترونات الكهربائية تحت المجهر، إصابة خطيرة في حادث في الناصرة، بعد قليل سنكون مع كل هذه التفاصيل.
2: الحادث بين الصفافي وبين حي بلال في شارع الولد، كان لازم بتركترون في سيارة واختي وصحبة مش فيها، هذا التركترون طاير ومفش ولد كثير كبير يحتمل القانون.
0: إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8 واستوديو المساء اليوم الأربعاء. ونكون بداية مع تطبيق ناس، من يعني هل هناك بالفعل اتفاق كواليس تفاهمات ثلاثية عبر التطبيق؟ وبالفعل الإعلان يلوح بالأفق، وهناك من يقول أقصى حد يوم الأحد. أم الفحم، مصرع الشاب عمر مهدي محميد إثر تعرضه للدهس قبل قليل. وأيضا انتبهوا لأطفالكم، حالتا لدغ أفاعٍ خلال أسبوعين في مشفى العيمك بالعفولة، حيث بالفعل يخضع العلاج هناك أكثر من طفلين للعلاج في أعقاب لدغة أفعى في منطقة مرج بن عامر. وغزة نتحدث عن ضحايا جراء قصف مقر للشرطة، وإسرائيل تعلن استهداف قيادي في الحركة. وأيضا في غرفة المراسلين، وزير الخارجية الفرنسي يقول عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات على بن غفير، وكان يجب أن يكون هناك عقوبات من أجل أن هناك تعامل مثل التعامل من أجل معاقبة شخص مثل بن غفير. ورئيس لجنة الانتخابات يأمر نفتالي بنت بحذف فيديو دعائي يظهر فيه جنود إسرائيليون. ويوسف جبارين يتصدر القائمة المشتركة، أحمد الطيب الثاني وسامي أبو شحادة في المركز الثالث. الجيش الإسرائيلي يقول استهداف قائد ميداني في حماس وقصف اجتماع لعناصر الحركة في قطاع غزة. إذن كانت هذه أبرز العناوين في تطبيق ناس. نذهب الآن إلى الأبرز وما كان وما جاء وما كان في الجعبة وفي البقجة خلال نهارنا هذا. علي خضر زيدان رئيس مجلس محلي في كفرمندا تحدث عن جريمة القتل في القرية أمس.
3: جريمة بشعة جدا، أنا شخصيا في لي علاقة شخصية مع المحضور، كان في عرس لابن خالته، بما أنه مهدد طلع من البيت برفقة زوجته وأبنائه، لما بده يروح اتصل بواحد صديقه اللي هو موظف في المجلس المحلي أيضا، طلب منه أنه يوصلوا على البيت. لما وصلوا على البيت كان الكمين ينتظروا في جنب البيت، وهناك حاول طبعا أطلقوا الرصاص، انهزم، حاول أنه يهرب عدة أمتار، لحقوه قتلوه من مسافة قصيرة جدا جدا. كان يحتضن ابنه، طبعا حاول يحمي ابنه ما يصل أي شيء يعني بجسده، والأب قتل بدم بارد وبصورة بشعة، لم يراعوا لا طفل ولا انه موجود في جنب بيته. العمليه جدا جدا بشعه، البلد اهتزت، البلد في حزن عميق. طلعنا بيان على انه احنا في عنا اضراب شامل، تضامن مع العائله وضد العنف والجريمه. شو بدي اقول، ان الا وان اليه راجعون، لا نقول الا ما يرضي الله. السبب ربما انه في عليه بعض الديون، ولكن لا شيء بيعطي شرعيه القتل، لا شيء يستحق القتل. فعشان هيك انا بتوجه لشبابنا عدم

0: التورط في ديون مع عائلات إجرام أو حتى أي ديون رضوية اللي بالآخر أنت لا تستطيع سدادها.
1: أسعد طه عضو لجنة الحراسة في كفر مندل مناشط اجتماعي تحدث عن الإضراب الشامل اليوم الذي كان اليوم في القرية.
2: بفعل كفر مندا حزيني بتتألم، اليوم كان يوم كثير فيه ألم، كفر مندا بإضراب شامل، تجاوب كبير من الأهالي، أجا هذا الخبر كالصاعقة على أهالي كفر مندا. إنسان بيكون بعرس بده يروح على بيته مع طفل عمره سنتين ويتم غدره وقتله أمام طفله وهو في حضنه بده يحميه. الأجواء اللي موجودين إحنا فيها في الدولة، سياسة الحكومة، دور الشرطة، غياب كل القانون، كل هاي العوامل بتأدي إنه المجتمع العربي كله ياتو يتألم، والجريمة والخاوة كله عمال ينهش في المجتمع العربي عنا. وبالفعل إحنا بكفر مندا حاولنا وبنعمل كثير نشاطات وكثير في تعاون من الأهالي ولجنة الحراسة ومتطوعين، ولكن بالآخر في دور للدولة. الدولة هي حماية المواطن. إذا الدولة بدها تحمي المواطن تبعونا شو دورها؟ إيش هي موجودة؟
1: أسعد عيشان نائب رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة ابن سينا في جديد المكر عن مداهمة الشرطة لمدرسة الرحمة للتربية الخاصة في البلدة.
3: عملية غير مبررة، كيف قوات الشرطة بتفوت بتفتش بالساحات ولا تكتفي بل بتفوت على المدرسة بتكسر بتقتحم غرفة المديرة، مش عارفين سياسي ممنهجة من وزير الأمن الداخلي بن كبير ولا هو خطأ بس خطأ مبالغ فيه. المفروض إنه يعطونا تفسير، بالأخص إنه مديرة المدرسة ولا حتى المؤسس الأعلى للمجلس المحلي بيعرف إنه بده يتم هذا الإشي، مع إنه كان بإمكان، مش مهم أي شو السبب اللي الشرطة بدها تفوت تفتش، في طرق كتير كان المفروض ينمشى فيها وينطلب يفوتوا بطريقة أرقى وأحسن وأنظف. إحنا ضد العنف بشكل عام، بس ما بيصير إنه مؤسساتنا التعليمية يتم اقتحامها على أيدين الشرطة والمؤازرين لبن كبير ولا غيره، مش معروف شو السبب، هل هو ترهيب، هل هو في سبب مقنع، وإذا في سبب مقنع ليه ما توجهوا لمديرة المدرسة، معنا إنسان كتير معطاء وكتير كتير تتعامل مع الناس وممكن تكون موجودة وتنفتح المدرسة، ليه ما تعاملوا مع المجلس المحلي ومع قسم المعارف، ليش يتم الاقتحام بطريقة كأنه مدارسنا أصبح وكر للإجرام أو وكر لشغلات تانية.
1: منير سبيدات رئيس مجلس محلي باسم الطبعون عن اقتحام بن كفير للبلدة أمس.
4: بن كفير أتى بدون أي تنسيق لا مع السلطة المحلية ولا مع أي طرف من أهالي بسمة طبعون. طبعا هي زيارة استفزازية موجة الانتخابات اللي احنا بعد شهر ونص، هو يحاول بأي طريقة استفزاز على أساس أنه يخاطب جمهوره المصوتين له. طبعا احنا كأهالي بسمة طبعون رفضنا هاي الزيارة، طبعا الرسالة واضحة، يعني هو بحاول يفكر أنه هو بده يعزز قوته السياسية، ولكن احنا قوتنا السياسية احنا يوم الانتخابات كل أهالي بسمة طبعون ومجتمعنا العربي لازم يطلع صوته. احنا تصويتنا هو اللي راح يغير الخارطة السياسية وغير هاي السياسة العنصرية اللي موجودة اللي نعاني منها من 4 سنين، من هد بيوت، من سياسة، ومن برضو زيارات استفزازية. يعني ما شهاش يعني اي داعي انه يجي على بسمة طبعون الساعة 6:30 المغرب بيتجول بالشوارع، هو قاعدته بده يشوف وين في قرية عربية. وللأسف انه هاي زيارة مش اخر زيارة تكون في مجتمعنا العربي، راح تكون بعدة قرى وعدة مجالس وعدة مدن عربية، لانه هو بحاول يدور كل طريقة انه هو بتصور بالتيك توك بيقول انه انا هنا وانا السلطة وانا القانون وانا، بس هي بس قاعدة استفزازية لا غير.
1: خالد محميد مدير بيت نضال لذوي الاحتياجات الخاصة عن الاصلاحات الجديدة في آلية اصدار شارات ووقوف السيارات المخصصة للاشخاص ذوي الهمم العالية.
5: اللي احنا موجودين فيه اليوم هذا فشل بدل على فشل الوزيري في المواصلات اللي موجود اليوم، ولهذا السبب انا برايي انها لازم تقدم استقالتها. مدوبار على 10,000 شخص فقدوا اليوم كرتسيم تبعينهم، اليوم من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 10 عشرات الاتصالات بتيجي لناس معها نيادوت 60% بفوتوا على المواقع بلكوا الكرتيس تبعينهم مسحوبات. الغلط بدا من الوزير السابق، كانت عنده دعاية انتخابية وزع كرتسيم. أنا ما بحكي على الوسط العربي، الوسط العربي 10% بالنسبة للوسط اليهودي. الوسط اليهودي كل شخص كل سيارة بالبيت مع كرتيس بتجيبهم. بعدين إحنا قاعدين اليوم منطالب إنه تصير إفعاداتنا يدود للكرتيس، إفعادة لكل دبار، كل شخص بيقدم لكرتيس موقف سيارة مشان ما يحرمنيش وما يحرمش أصحاب التحديات لازم يكون بالفحص.
6: استوديو المساء مع فرات نصار.

0: إذن أهلا بكم من جديد. تكون الانطلاقة مع إقرار وفاة الشاب عمر مهدي محميد إثر تعرضه للدهس قبل قليل. تفاصيل أوفى لدى مراسلنا ضياء حجيحي. أهلا ضياء.
1: نعم أهلا بك فرات وبكل المستمعين. لقي الشاب عمر مهدي محميد 17 عاما من مدينة أم الفحم مصرعه اليوم الأربعاء بعد أن تعرض لحادث دهس على مفرق المدينة في منطقة وادي عارة. طبعا بحسب الطواقم الطبية التي عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب الذي كان بحسب المصادر الطبية مصاب بحالة حرجة وفي كافة أرجاء جسده، فيما أعلنت وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. نقل طبعا إلى المستشفى وهناك توفي. طبعا قوات كبيرة من الشرطة تتواجد حتى هذه اللحظات وتحديدا من شرطة السير. وفقا للمعلومات الأولية فرات، أن الشاب كان يحاول عبور الشارع الرئيسي وذلك في محاولة للوصول إلى محطة الحافلات، فيما لقي حتفه بعد أن تعرض للإصابة من حادث دهس من مركبة عابرة.
0: نعم ضياء نشكرك على هذه المداخلة. إذن التحقيقات شرطة السير مستمرة في حادث الدهس الذي أدى إلى مصرع وفاة هذا الشاب. ونذهب الآن إلى التقدم الذي أعلن عنه عن المفاوضات بما يتعلق بإعلان الثلاثية أو المشتركة الثلاثية. هناك من يقول تفاهمات حول التناوب رئاسة الكتلة ومنصب نائب رئيس الكنيست، يعني هذا الذي أشغل أعضاء الكنيست العرب وقادة المجتمع العربي. زميل وديع عواوده،
2: مساك بالخير يا أستاذ فرات أنت وكل المستمعات والمستمعين. نعم الآن صدر هذا البيان بعد كثير من التسريبات خلال هذا الأسبوع، وكانت راديو النص صباح يوم الأحد قد أعلنت أو كشفت عن أن العربية للتغيير قبلت عمليا بقرار لجنة الوفاق بما يتعلق بتوزيع المقاعد، وكانت العربية للتغيير قد رفضت ذلك في البداية، وبعد ذلك دخلت المكونات الثلاثة في مداولات، دخلت على الخط بعض الجهات الأخرى. الآن قبل قليل فرات قبل أن نخوض في سؤالك، كان سكرتير الجبهة أمجد شبيدة قد أصدر بيان للتو قال فيه بالمختصر المفيد أن بعد الجلسة الحوار الأخيرة تم الاتفاق على كل النقاط للانطلاق للعمل، واليوم وبعد اجتماع للجنة المركزية العربية للتغيير التي من المفروض أن تصادق في اجتماعها في اجتماع اللجنة المركزية الخاصة بها، وربما هناك مؤتمر الحركة على ما تم التوصل إليه، ويأتي هذا الاتفاق وفقا لقرار الوفاق مع بعض التنازلات التي قدمتها المركبات الثلاثة من منطلق المسؤولية الوطنية الأخير. هذا ما جاء في بيان أمجد شبيطة، ويضيف البيان بهذا نكون قد طوينا هذه الصفحة
0: وناشر صورة ثلاثية يعني طبعاً الأماكن الأولى في القائمة،
2: يعني هذا متوقع في محاولة لإشاعة أجواء إيجابية بأنه فعلا تم طي صفحة الخلافات والانطلاق العمل. وقيل في هذا البيان قريبا سيتم الإعلان الرسمي من خلال مؤتمر صحفي الكاميرا، ربما يكون غدا ربما يكون بعد غدا الجمعة في أبعد موعد. شكر للوفاق على رأس الأديب محمد علي طه، المؤرخ بروفيسور مصطفى كبهة، الرئيس السابق للمتابعة محمد برك الذي لعب دورا مجسرا، وكذلك للرفيق أسامة السعدي لعب دورا محوريا، إلى جانب الإخوة في العربية للتغيير على رأسهم الدكتور أحمد طيبي وعلي حيدر وأحمد دراوشي. والشكر طبعا للإخوة في التجمع الوطني الديمقراطي من يوسف تطور إلى خالد عنبتاوي وآخرين. وهذا يأتي فرات بعدما كان هناك تفاهمات، وهذا ردا على سؤالك مباشرة، كان الاتفاق أو كان قرار لجنة الوفاق الثاني والتاسع للعربية للتغيير مع تناوب بين التاسع والسادس. الآن هناك تسريبات حتى الآن غير رسمية طبعا تقول أن التناوب يبدأ بحال لم تفز الثلاثية بتسعة مقاعد قبل حلول سنتين على الانتخابات، يعني تعديل ربما نسميه على الضفاف أن يكون جوهري وربما يكون غير جوهري. أما في التفاصيل الأخرى فقد أثمرت هذه المداولات فرات عن المداولات بين يوسف جبرين وأسامة سعدي عن تعديلات بعض النقاط غير السياسية وغير الجوهرية. رئاسة كتلة المشترك الثلاثية تكون من نصيب التغيير، كذلك الأمر نيابة رئاسة الكنيست طيلة الولاية البرلمانية كمان.

0: وديع يعني تحدثنا عن الترتيب، باتت واضحة القائمة وترتيب والأسماء. السؤال، وأعتقد أنك أنت أيضا تتساءل بهذا السؤال، أين موقع المرأة في المشهد السياسي على الأقل من القائمة المشتركة وأيضا في القائمة الموحدة؟
1: بخلاف ما كان في المرات السابقة، هذه المرة تأتي القائمة المشتركة، يأتي التحالف لحد معين على حساب المرأة. المرأة موجودة في أماكن غير، يعني ليست في القيادة.
0: قريبة أم بعيدة برأيك؟ يعني
1: لا، بعيدة طبعا، ولكن هي موجودة ولكن ليس بالشكل الكافي. وأقول لك حتى نرى الغابي بكاملها فرات، هناك أيضا حالة مشابهة جدا في الحلبة الحزبية الإسرائيلية. انظر ما حصل في الليكود، سيدتان فقط في العشرينية الأولى. وهناك أيضا في بقية الأحزاب اليهودية، ودعك من شاس واليهودية، ترى إنما بقية الأحزاب المرأة في تراجع في الحلبة السياسية في إسرائيل. وهذا ربما يقودنا لسؤالك المستبطن، يعني بعد تأخير يأتي هذا الاتفاق، والآن الميدان ينتظر العمل الحقيقي. كل نشمر على سعده، لأنه نسبة التصويت على ما يبدو هذه المرة تكون أكبر نتيجة أمرين مهمين جدا. فرات، الأولى أن المعركة طاحنه هذه المرة بين معسكرين يتصارعان هوية إسرائيل وروح إسرائيل وعلى سلطة. والأمر الثاني بدون طول سيري هو احتمال استحضار مئات الألاف من الإسرائيليين من الخارج من أجل المشاركة في هذه المعركة الفاصلة، وهذا يعني زيادة عدد المشاركين الإسرائيليين اليهود في الانتخابات، وبالتالي يتطلب الأمر أن يشارك العرب أكثر فأكثر. يعني دعني أكون صريح معك فرات، وأقول لك هناك انتقادات على المشتركة، هناك انتقادات على الموحدة، هناك انتقادات على كل الأحزاب، ولكن نحن الآن في ظرف صعب جدا. انظر يمينا ويسارا ويسارا وترى الجريمة، وترى ما يحصل في الضفة وفي غزة، ترى عملية الاستفزاز التي يتعرض لها المواطن العرب، هناك مر وهناك أمر. لكن هذا لا يعني أن يتنازل المسؤولون عن المساءلة مثلي ومثلك في توجيه الأسئلة الصحيحة لصناع القرار السياسيين، لأنه فعلا أمام وضع خطير وحساس يتطلب المزيد من المسؤولية، يتطلب المزيد من تغليب المصلحة العليا.
0: ودي معنا دقيقتين يعني نحاول أن نشمل ونجمل هذا التداخل مع اقتراب موعد الانتخابات، ومع يعني الانهاء من القوائم، شتى القوائم، ما يحصل الآن في قطاع غزة من تصعيد، ما يحصل أيضا وما ينسب لوسائل إعلام عبرية بالحديث عن ما يحصل في سوريا والتهديد السوري والتهديد التركي.
1: رسميا يقال في إسرائيل وعلى لسان نتنياهو وغير نتنياهو أن هناك احتياجات أمنية واستراتيجية تتعلق بموضوع التهديد التركي في سوريا، وخاصة أن هناك عقيدة أمنية استراتيجية جديدة في إسرائيل بعد 7 أكتوبر، مفادها بالجوهر أن إسرائيل لا تنتظر الهجوم، إنما تنتقل من الدفاع إلى الهجوم إلى المبادرة في محاولة لما يعرف بجز العشب إلى إزالة التهديدات قبل أن تحدث. ولذلك قامت ما قامت به في اليوم الأخير في سوريا، وكذلك الأمر في غزة، رغم أن هناك اتفاق على وقف النار وهناك اتفاق على خريطة الطريق لوقف الحرب، المرحلة الثانية من هذه الخطة الأمريكية المكونة من 20 نقطة، ولكن لا شك أن هناك أيضا دوافع أخرى وحسابات أخرى ترتبط بما نحن فيه، موضوع الانتخابات. لا شك أن نتنياهو الذي كان يبحث عن نصر مطلق ووعد الإسرائيليين بالنصر المطلق وعرض نفسه طيلة عقود بأنه تشرشل الإسرائيلي وأبو علي الشرق الأوسط، يجد نفسه أمام وضع صعب في كل الجبهات. لم يحقق النصر المطلوب، وبالتالي هذه الحالة الأمنية الآن ربما تكون بنظره تصب في طحونته وتخدم أهدافه الانتخابية، وليس منه لسيما أنه يقرأ الاستطلاعات ويرى أن الانتصار كمان في الصناديق ليس بالمهمة اليسيرة.
0: الزميل وديع عواودي، شكرا لك على هذه المداخلة. نريد أن نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل سنكون مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومع تصاعد القصف الإسرائيلي والتضييقات.
2: بل بكثر الشهداء، خلي الناس تحزن علينا. امبارح
3: استوديو المساء مع فرات نصار.

كينغ ستور. افخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بارغيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 23/8، خاضعه لشروط الحمله.

0: مجموعة المشهداوي. أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: اضحك واربح، اضحك واربح.
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
7: فاينل سيل في فاكس هوم،
8: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. استوديو المساء مع فرات نصار.
10: عدنا إليكم من جديد. تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع تصاعد القصف الإسرائيلي وأيضا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل ومنافته حركة حماس، أيضا حيث قالت حماس لا صحة لمزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف قادة في حماس وسط مدينة غزة. وأيضا يقولون توقيت المجزرة بعد اللقاءات مع الوسطاء وجهود دفع تنفيذ الاتفاق يؤكد تعمد حكومة نتنياهو تقويض هذه الجهود. هذا ما تقول الحركة في بيان لها قبل قليل. نريد أن نتوجه بالفعل إلى الحالة الإنسانية والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. من هناك تنضم إلينا المواطنة جيهان. أهلا بك أختي. أهلا
11: وسهلا فيك أخوي.
10: يعني واضح من خلال الحديث ومن خلال ما يحصل الأزمة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة. حدثينا عنك، خلينا نكون مع قصتك، مع عائلتك، مع وضعك، الناس تفهم، تصورين الوضع.
11: صحيح، أنا والله مواطنة زي هالمواطنين، كنت عايشة في بيت آمن، لا إلي ولا في أي تنظيم أنا وجوزي وبلادي ولا إلنا في حدا، حابين نعيش بأمان وسلام. جوزي

0: بياكل لقمته بالحلال، بروح لأولاد وعندي أطفال ثلاثة كان الحمد لله. إجت الحرب من أولها، بيتي راح من أولها، إذا بتسمع منطقة الشمال اللي هي الصفطاوي راحت العمارة كلها، راحت سيارة جوزي شغله، ما ضل المشهد، عيلته راحت استشهدوا، أمه ست كبيرة وأبو ست زلمة كبير، كلهم استشهدوا عيلته، وضلوا لحال وحداني، وضلينا من مكان لمكان نتلقن من رفح لخان يونس، وتبهدلنا الحمد لله لما شفنا الويل. حتى نشدنا ناس كتير انه بدي خيمة، اي بس خيمة اصر حالي انا ولادي بدل ما اضلني اركن عند العالم، لان ما فيش يعني جزء ملهوش قرايب، واغلب يعني اهله استشهدوا، وضلت انا وولادي يعني نشدت كتير ناس. في الشتاء نغرق ونتبهدل، وهنا في الصيف الحمد لله تبهدلنا في انسرات، كنا قاعدين في ارض يعني لناس، وطلعونا منها لأنهم بدهم أجار، وأنا جوزي للأسف ما بيشتغل، ودور على شغل كتير مع إنه دارس جامعة، هو دارس جامعة بس كله بده واسطة، كتير قدم على الروابط وقدم قدم ما خلى، وأنا يعني كنت أدرس جامعة بس وقفت طبعا، من وين يعني راح أدبه معهوش ولا يكسي أولاد ولا إشي بعد هالحرب، خرب ديارنا. بعدها يعني طلعنا من هناك لأنه ما معه للأسف يدفع أجار، فطلعنا إجينا هنا على البحر في الشوارع. إذا بتسمع امبارح يمكن سمعتوا مجزرة في المينا اللي هي على شواطئ بحر غزة، أكيد سمعتوا فيها، كل الأخبار جابت عنها
1: أكيد. نعم.
0: المجزرة ما كانت تبعد عني يمكن أكم من متر، فجأة أنا قاعد أنا وولادي، الخيمة من الشرايط اللي إحنا لفناها وقاعدين يعني شبه شيء يعني شارع أنا اللي قاعدة، لأن ما لقيتش مكان أرص فيه، ويعني بضل مجانا مش قادرين ندفع أجار، فقعدنا فيه وتم الاستهداف وربنا سلمنا، والشظايا طارت علينا، وهالنسوان وهالصغار يعني وين ما رحنا بهدلة على الفاضي. ونشدت ناس كتير إن بس بدي خيمة، طب بدي أي إشي، اللي بيطلعوا الأكواد، أنا هلقيت كمان حامل، ووضع صعب، الدنيا شوب يعني نار نار، حر الشوب صعب في الخيام. طلبت ناس كتير إني أقدر أكسي، طب البيبي عندي سوء تغذية، عندي فقر دم، بطلبوا مني علاجات في العيادات، ما حدش بيقدر يوصل لي، بقولوا لي احكي للدكتور فلان فلان، ما حدش برضى يختم، بقول لك كل الدنيا على هالحال هذا. بتمنى يعني من صوت إذاعتكم يعني إذا في حدا بيقدر يسمعني، أو هالمرة يعني عن جد صوتي يصل لهم، إذا أي حدا بيقدر يساعدني فيعني حيا الله. عندي ثلاث أطفال وأنا حامل يعني عدي في الشهر السابع ولدت، والله والله ما معي إني أكسر المولود اللي جاي، ولا إشي عندي ولا فراش ولا إشي
1: أبداً.
0: يعني ربنا بيعلم.
1: قديش أنتوا كم نفر؟
0: إحنا 5 نفر والسادس جاي على الطريق
1: إن شاء الله على خير
0: إن شاء الله.
1: يعني عمليا أنتوا يعني الآن ما فيش حتى خيمة مش موجودة عندكم؟
0: لا والله للأسف، في يعني واحد ابن حلال قال لي بدي أعطيك إياها مؤقت، عبيل ما حدا يعني إنه تناجدي حدا يطلع لك، ونشدت ما خلت، روحت للمخيمات كله بقول لي وين منطقتك روحي، طب أنا منطقتي كلها هدم، ما حدش ولا جرافة راضية تشيل الهدم، بقول لهم طب منطقتي أي جرافة، طب أنا إيش ذنبي، بقول لك بدك جرافة بدك تدفع مصاري، طب من وين أدفع مصاري أشيل الردم وأحط مكان بيتي، ما فيش شيء. ونفسنا أرجع على منطقتي بس للأسف لسه يعني عند الخط الأصفر والهود غاد طخ، وهذا يعني إيش بخوف، وهينا قاعدين في نص البحر والهذا وعلى الفاضي بمجازر، مجازر كل يوم، مجازر كل يوم بنقول خلصت على الفاضي، وما حدا بتجاوب معي ولا أي حدا، حتى الأكواد، الأكواد الغذاء العالمي بتطلع للكل، بقوله للحوامل، وبروح من الساعة 7 الصبح بروح وبمشي وبروح بنشد الكل على الفاضي على الفاضي، كله بقول لي إذا إلك واسطة حرف الواو بيطلعوا لك بيعملوا لك، طب ليش هيك، طب إيش أسوي. رحت أنا نشدت المختار مسؤول الخطير في قطاع غزة اللي هو الأستاذ أبو رمضان، برضو حكى لي هات بياناتك، وهي إلي يمكن 4 شهور بعت مناشدته وما حدش برد علي على الفاضي، بيخطوا البيانات ولا بطلع لي كود ولا بطلع لي إشي، مع إنه في ناس استفادت عليها 4 مرات و3 مرات، أنا بس قلت لهم مرة أنا راضية مرة بس، اللي أقدر أجيب إشي نفسنا فيه بس، أجيب لأولادي لبسة يلبسوها، هدنة نلبسها، نستر حالنا بس، يعني ما كنتش أنا هيك بس يعني إيش أسوي، الحرب عملت فينا يعني مش بإيدنا اللي صار، وجوزي ولا بالحيلة ولا بال ما فيش شيء، يعني حاولت كتير أتوجه لمطاعم يشتغل هانها كله بالواسطة، يروح يقدم على طلب الوظيفة يقولوا له استنى الرد وما يجيش الرد.
1: نعم. طيب تأمل إنه يعني هذا النداء يكون له تجاوب، ونشكر
0: إن شاء الله يا رب.
1: يا إذا كنا مع المواطنة جيهان من قطاع غزة. نذهب الآن إلى ما يحصل في مدينة طمرة، حيث عقدت أمس جلسة بين أصحاب البيوت المهددة بالهدم في طمرة ولجنة التخطيط والبناء. تنضم إلينا سيدة من أصحاب البيوت المهددة بالهدم في طمرة، ولاحقا أيضا سينضم إلينا المحامي معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة. أهلا بك سيدتي بداية. أهلا
2: بك.
1: أهلا. بيتكم من البيوت المهددة بالهدم؟
2: بيتنا من البيوت المهددة بالهدم.
1: وين تنبنى البيت؟
2: البيت انبنى بسنة 1982 انبنى البيت.
1: كثير يعني مرق وقت.
2: إلا مرق وقت
1: أكثر من 40 سنة. 44 سنة.
2: 44 سنة. 44 سنة.
1: وبالتالي يعني هذه الوضعية وهذا الوضع أنه أنتوا عايشين في بيت ب 44 سنة، الدولة إسا فطنت أنه إحنا بدنا نهد هاي البيوت.
2: أيوة.
1: شو بتقولي على هذا الوضع؟
2: شو بدي أقول لك؟ هذا الوضع بطمن الشيلة، فيش أمان، مش عايشين بأمان، فيش استقرار، عايشين مع أعصابنا إحنا بالبيت على فكرة. يعني أنت عارف أنه بعد ما اتصل في طاهر قبل ساعة تقريبا ساعة ونص وصلت نعمل هوتش قلبوا على الورقة، أجا موظف وصلنا لنا كمان مرة ورقة هوتش قلبوا على البيخ لقى البيت وهدمه.
1: نعم.
2: إيش يعني وصلتنا قبل ساعة ونص تقريبا. تعرف الأعصاب اللي فتنا فيها، فاتوا الأولاد فيها، جوزي يعني، والمحامي طمننا الحمد لله. المحامي يعني الحمد لله حكيت معاه وقال لي لا اطمنوا إن شاء الله خير إن شاء الله. شو نقول إحنا؟ متوكلين على رب العالمين وعلى المحامي إن شاء الله.
1: المحامي بيطمنكم؟ شو بقولكم المحامي؟
2: المحامي بقول بعمل هو بدي يعمل اللي بقدر عليه، والباقي طبعا القاضي والقضاء بقرر، وإن شاء الله هو بقول اطمنوا، هو بقول اطمنوا بعطينا يعني، هو بريحنا لما بقول اطمنوا بريحنا يعني عمال. وإن شاء الله إن شاء الله أنا بقول إن شاء الله إنه بطلع بإيده وبطلعنا من هاي الأزمة إن شاء الله.
1: البيت ولا كم عيلة أختي؟
2: إحنا عيلة ست أنفار.
1: في حال انهدم يعني فيش وين
2: انهدم، فيش إلا وين نروح، لا عنا أراضي ولا عنا بيت بيوت يعني، فإنا نروح. هاي أولاد يعني إسا عمالين يبنوا مستقبلهم، الولد إسا عمال يحضر بسخومتر بدي يبني مستقبله، والبنت 12 لطالعة 11، والولد بالعاشر يعني مراهقين يعني، كل واحد له خصوصياته. وعن جد يعني لما إسا أجا هذا الشاب اللي وصل لنا الورقات على تشوف كيف يعني صرنا مش عارفين نقعد يعني، وفضنا أعصاب غير شكل.
1: وهذا مهم بالفعل على أمل أنه نضال يستمر يكون أكبر وشعبي وأوسع لأجل حل هاي المشكلة.
2: إن شاء الله أنا بتأمل أنه يكون النضال شعبي، وأن كل الفئات وكل كل شخص حتى لو بيقدر يساعد ويطلع يناضل من أجلنا أو من أجل البيوت هاي اللي بتنهدم، من أجل أولادنا، من أجل مجتمعنا، المجتمع اللي إسه والأولاد الجيل المستقبل، لازم نوقف وقفة واحدة عشان نضمن أمن وأمان لأولادنا. يعني بصراحة فيش أمان، فيش أمان، الأمن يعني فيش خوف ورعب. لو تشوف البنت لما بدأ عليها يسدي ويعطيها الورقة ما غدراء اتصلت لي بتقول لي في حدا برا على الباب، أنا مش راح أقدر أفتح، أنت اللي افتحيله.
1: على أمل يكون هناك حل. نشكرك على هذه المداخلة.
2: إن شاء الله بكون حل.
1: نتوجه الآن إلى المحامي معين عرموش، ربما يكون معنا، وعضو البلدية واللجنة الشعبية في مدينة طمرة، ونتحدث عن عشرات البيوت المهددة بالهدم هناك. وفجأة فطنة الدولة، فطنة السلطات بوجود عشرات البيوت في طمرة بنيت قبل يعني سمعت أكثر من أربعة عقود، وبالتالي هذا يثير التساؤل. أهلا بك أستاذ معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة. أستاذ معين معنا؟ سنحاول مرة أخرى التواصل بالمحامي معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في مدينة طمرة. معنا؟ طبعا حتى الآن لا، ولكن استمعتم إلى شهادة هذه السيدة. 44 عاما، قبل 44 عاما بني هذا المنزل، يأوي 6 أفراد ويحاولون قدر المستطاع منع أو يعني إبعاد أو تجميد أمر الهدم الذي وصل للعائلة في الآونة الأخيرة كما وصل للعديد من العائلات. هو معنا المحامي معين عرموش، أهلا بك.
3: مساء الخير أستاذ فرات، لك ولجميع المستمعات
1: والمستمعين. أستاذ معين، كعضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة، أنتم منذ يعني فترة تخوضون هذا النضال، نتحدث عن عشرات البيوت، تحدثنا قبل قليل مع السيدة من أصحاب هذه

0: هي البيوت. الوضع يعني ليس بالجيد، خاصة أن هذه الحكومة ومن يقف على رأسها ماضي إلى الأمام بكل ما يتعلق بالمجتمع العربي.
1: واضح. لا أنا يعني بدي أخالفك في الرأي أنه الوضع سيء جدا، يعني
0: سيء جدا،
1: سيء جدا لعدة أسباب اللي إذا معنا وقت نشرحها شوي. القضية الأولى عدم وجود إمكانية تسوية، والمسؤول عن هذا الموضوع هو سلطة أراضي إسرائيل، يعني هي مسكرة كل بواب لإمكانية الوصول إلى تسوية، لتنظيم أو تسوية العلاقة بين القسيمة وبين صاحب المسكن. القضية الثانية اليوم إنه هي يعني اختاروا الفترة هاي تحديدا كونها فرصة محاكم وأعياد في المجتمع اليهودي، وطبعا المحاكم راح تكون مسكرة، هيك في إمكانيات المناورة تاعت أو العمل القضائي المتاح لأصحاب القسائم أو أصحاب البيوت المقائمة على القسائم هي ضيقة جدا، وفيش إمكانية للنظر في هذه الطلبات في الوقت الحالي. الأمر اللي بيعطي وقت أطول وشروط أحسن للدولة أو سلطة الهدم بدي أسميها لتنفيذ مآربها في المجتمع العربي. والقضية الثانية ان احنا موجودين في انتخابات، يعني والهدف منها انه التوقيت، وهدف عدم وجود نظام تسوية هو الهدف منه طبعا الهدم اكثر اكبر عدد ممكن بصفة الامر. هذا هو دعاية الانتخابية لبعض الاحزاب اليمينية في المجتمع اليهودي. فعشان هيك بقول سيء جدا يعني، وسيء على مستوى تنظيمنا. احنا هسه بدنا نوجه شوي الاصبع الاتهام لنا، ليس من باب جلد الذات وانما من باب تنظيم هذا الامر، لانه صرنا بنعاني منه عشرات السنين. ما زال الكثير كثير كثير من مواطنينا بشعر انه هو لاجئ في البلد اللي هو ساكن فيها، يشعر انه هو قائم مؤقت على في هاي البلد. فيش هناك نظام حطيناه احنا كمجتمع عربي للتخفيف عن هاي الناس ومساعدتها واخراجها من الورطة اللي هي فيها.
0: يعني استاذ معين، يعني هذا النضال ممكن ان ياتي في بثماره في نهايه المطاف، ربما تكون هناك يعني مظاهرات، خوض نضال اكبر، مظاهرات امام مباني حكوميه.
1: وضع النضال رايح يتسع بحسب الحاجة طبعا. احنا كما ذكرنا يعني في هناك بعض التحركات المحلية وهذا لا يكفي، لازم يكون هناك تحركات قطرية منظمة بين جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، لانه الكل بيعاني، فيش حدا مستثنى، فيش ولا اي سلطة محلية مستثنى من الهدم او من جائحة الهدم. القضية الثانية لازم يكون كمان لجنة متابعة هناك لها دور، ودور كافي ووافي في هذا الموضوع.
0: عم بتقوم بواجب لجنة المتابعة أستاذ معين؟
1: مين قائم في واجبه بدي أسأل أنا؟ يعني السلطات المحلية قائمة في واجبها؟ خلينا نحط الإصبع.
0: لا مهم جدا طبعا.
1: لجنة المتابعة عند المؤسسات الكافية أنها تقوم في هذا الدور، اللي أنا بقول لازم تبني هاي المؤسسات، لازم تنبنى هاي المؤسسات اللي هي تعالج وتحاكي النواقص وتحاكي الأمور اللي إحنا بحاجة لأنه على الأقل نأخذ القسم الضئيل من الميزانيات المخصص لمجتمعنا. يعني حتى في كثير ميزانيات للأسف الشديد بتروح علينا لأننا منعرفش كيف نطالب فيها، مش من باب جلد الذات. كمان دور لازم يكون عندنا مؤسسات استشارية، مؤسسات قضائية اللي هي تعالج هاي المواضيع، لاسيما احنا بنعرف ان مجتمعنا بيعاني من هذا التمييز، وبنعرف انه صرنا عشرات السنين يعني من 48 لليوم احنا بنعاني من قضية الهدم. شو عملنا احنا كمجتمع على مستوى المؤسسات وعلى مستوى اللجان الشعبية؟
0: حيك منديله.
1: أنا بقدر أقوله بكل صراحة، إن نحكي الصراحة ونتطلع بالمرايا على أنفسنا ونشوف عيوبنا. أنا في رأيي هذا مش عيب، بالعكس هذا إشي فضيلة اللي إحنا لازم نتعامل معها ونشوف حالنا إيش اللي إحنا بحاجة إله كمجتمع عربي، اللي منعاني منه كمجتمع عربي بأكمله من النقب للجليل. ليش فيش لحد اليوم مؤسسات استشارية، مؤسسات قضائية، مؤسسات مطالبة طالبة تفاوض باسم المجتمع العربي، إن كان على مستوى الوزارات، إن كان على مستوى مكاتب حكومية، إن كان على مستوى مؤسسات حكومية؟ وين إحنا من هذا الموضوع كلياته؟ ما بقول إنه أنا ببرر كل

0: العام بيعملوا بنفير وكل العصابات اللي حواليه والدعاية الانتخابية اللي بنيها على أساس هدم بيوت العرب، عندما لازم أنه هاي الحكومة، هي حكومة اللي هي بتدير شؤون الدولة، هي اللي لازم تهتم في توفير البيوت للمواطنين.
1: نعم،
0: مش مهم عرب ولا غير عرب.
1: وضحت الصورة.
0: يعني أنه هن بيتباهوا بيتفاخروا في الهدم، يعني هذا شيء غير طبيعي، هذا غير طبيعي. فيش دولة في العالم، فيش كيان في العالم بيقوم في اللي بيعملوه اليوم هذا النظام.
1: وضحت الصورة، نريد أن نشكرك على هذه الإضافة.
0: إحنا المطلوب منا إحنا نجتهد أكثر، نتكاتف أكثر، نحط لنا خطة ونمشي عليها بشكل مثابر.
1: المحامي معين عرموش، عضو البلدية واللجنة الشعبية في طنطا، شكرا لك. نخرج إلى فاصل ثم نواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.

طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
5: أحذية زاهي صليبة مع
6: ديكولاين. أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر، خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: واستوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد ونعود ودائما

0: أفتح هذا الملف، ملف ما يسمى التراكترون الكهربائي أو المركبات الكهربائية التي المفترض أن تكون لأجيال كبيرة، ولكن تشاهدون الأطفال يقودون هذه المركبات الكهربائية في الشوارع، يتسابقون مع شاحنة، مع دراجة نارية، مع مركبة خصوصية. هذا يحصل في غالبية البلدات، ووقع اليوم حادث طرق حيث اصطدم تراكترون كهربائي بالخلفية مركبة، ومما أدى إلى إصابة الطفل الذي كان يقود هذه المركبة الكهربائية أو التراكترون الكهربائي. نستمع إلى شاهد عيان من عن هذا الحادث اللي وقع اليوم أو عصر اليوم في مدينة الناصرة.
1: حادث بين الصفافري وبين حي بلال في شارع. الولد كان نازل بتراكترون في سيارة واختي وصاحبها مش فيها. هذا التراكترون طاير وفش ولد كثير كبير يحتمي القانون بأوراق أجد براسه، الولد مصاب. يعني محلنا نمشي إحنا 50 هم ماشي 70، وهذول التراكترونات بتقوم بسرعات. في عنا بالحارة كثير من هاي التراكترونات، وعنا بسكليتات كهرباء كمان من طراز سوريون هاي اللي بتسبق موتورسيكل، وعنا فوضى شغل. يعني بالنسبة للأهالي بلاش تستهتر بحياة أولادها، مش كل واحد معه شوية مصاري يجيب له تراكترون لابنه أو بسكليت كهرباء أو سوريون وغيره ورياته. يعني توجه على الأهالي إنه يديروا بالهم على أولادهم مشان الله يحملهم إياهم، لأنه ستلاقي أمه وأبوك عليهم بعيطوا عليه. الولد يعني إيه صار بالرأس لما ضرب سيارة، رأسه خبط بالقزاز. يعني لو الولد في صغير كان بضل حيات جوا قلب السيارة.
0: تنضم إلينا ياسمين مصالحة يونس، أم لأربعة أبناء عاملة اجتماعية. أهلا بك.
2: وجميع المستمعين
0: أهلين. بطلبوا منك ولادك بدن تراكترون كهربائي أو سكوتر كهربائي؟
2: طبعا بطلبوا، لأنه هذا إشي عن جد صار شائع، يعني في كل ثانية حوالينا وين ما نروح. بحس هذا الموضوع صار تحدي جديد إنا كمجتمع عن جد، إضافة لكل تحدي العنف، أفت العنف اللي بمجتمعنا وكل الوضع السياسي المشحون. بحس هذا الموضوع كمان صار كمان تحدي إنا كأهل قاعدين بنواجه كل يوم.
0: طب والحل كيف ممكن؟ يعني انت كعامله اجتماعيه، واستمعونا الينا الان، يعني عدد كبير من الاهالي عائدون في طريقهم او عائدين في طريقهم من العمل في ساعات الاكتظاظ، والان هناك ايضا من يسافر داخل قريه عربيه، ويعني قام طفل يركب تراكترون بالسباق.
2: صراحة أول إشي لازم كلياتنا يعني كأهل وكمجتمع، وكمان إشي اللي نحكي عنه في كل مكان من إحنا نتواجد فيه، يكون عندنا أول شيء قناعة تامة إنه هذا شيء خطر وممنوع منعًا باتًا. إحنا نكون مع حالنا هيك مقتنعين، ويكون رأينا هيك حازم وقوي وبدون تردد إنه هذا الموضوع ممنوع باتًا، غير مقبول. وإحنا بأي فرصة، أنا الصراحة بطلع مع أولادي بالسيارة، بأي فرصة بشوف قدامي أولاد سايكين على تكترون أو على كوركينت كهربائي أو دراجة كهربائية، بشرح لهم، يعني بكون بورجيهم كيف الولد هذا سايك بآلي اللي هي بتمشي بسرعة، اللي هي يعني الولد بعد ما عندوش كل الآليات ولا المهارات اللي يقودها. فبشرح لهم كيف الخطورة، كيف هو مش متعلم، كيف هنا في مفرق، كيف ما عرفش كيف يمرق بطريقة يتخطى المفرق بطريقة سليمة. هذا الاشي لازم احنا كل الوقت نقول اول شيء نحكيه مع حالنا، مع انفسنا احنا كأهالي وكمان مع اولادنا. وبفكر اللي انتم بتعملوه كمان بالاذاعة بوسائل التواصل الاجتماعي بكل فرصة لازم احنا نحكي عن هذا الموضوع. وانا الصراحة مستغرب ليش الدولة بعدها عن جد مش مكفي موارد كافية عشان تضبط هذا الموضوع. يعني في فوضى عارمة هنا، يعني كل ولد
0: فوضى كبيرة
2: بالضبط، كل طفل وولد يعني بشوفه من جيل صغير عن جد بيقوده بسرعة كثير عالية. يعني بستغرب كيف فيش لا الشرطة المحلية بالبلديات ولا الشرطة، يعني ولا حدا قاعد من جد بيعمل نظام بهذا الموضوع من مرة. يعني فإحنا لازم نثيره عن جد بدون توقف بكل فرصة.
0: ونحن دائما نذكر من خلال هذه اللقاءات، بدون علاقة له يقوى حادث أو يعني حصل أم لم يحصل، هذا ما نقوم به. نريد أن نشكرك ودائما نذكر بالمخاطر. ياسمين مصالح يونس عامل اجتماعية، شكرا لك.
2: شكرا
0: لكم،
2: يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله فرصة
0: آمنة
2: للجميع.
0: هذا ما نأمل. نذهب الآن إلى قصة نجاح ومن قام بالتحليق في السماء هذا الكوكب، أو يعني سنحاول أن

0: أصلا لأنه موجود في الولايات المتحدة لكنه حلقة من الرينة إلى الولايات المتحدة. الحديث عن قصة شاب عربي بدأ بمسيرته في عالم الطيران عام 2023 وأصبح خلال سنوات قليلة طيارا تجاريا ومدرب طيران، وحصل في سن 20 على تكريم من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA. هو معنا الطيار أمين بصول، حاصل على رخصة الطيران التجاري ومدرب طيران في الولايات المتحدة. أهلا بك
1: حبيبي، كيف صحتك عم فراد؟
0: أهلا عمي، أهلا كابتن.
1: الله يسعدك، الله يسعدك حبيبي، الحمد لله. أخبارك أنت؟
0: إحنا يعني نفتخر أنه في شبابنا هيك بنجحوا، للأسف كنا نتمنى يكون هذا النجاح في سماء بلادنا وبلاد الشام، ولكنك أنت بتطير في سماء الولايات المتحدة.
1: حبيبي الله يخليك، والله الشرف لي. أول شيء أني بدي أطلع وبدي أحكي وبدي أبين لكل الناس أنه قد ما يكون الحلم كبير دايما لازم يكون في عنده ثقة الواحد بنفسه، ودايما يحاول يدور على شغلات. هذا اللي أول جملة بحب أحكيها وأفتحها بالمقابلة تبعتنا.
0: نعم، وأنت اليوم تعمل في أي شركة طيران؟
1: أنا اليوم بدرب بكلية طيران هنا في ولاية ماريلاند بأمريكا. أنا أخذت رخصة التدريب بشهر 9/2024 ومن وقتها بدرب وبشتغل غاد. الإشي حلو وصعب بنفس الوقت، أو أنه في مسؤولية أكبر. يعني الناس بتشوف طيارة وحلو الواحد بيطير وبروح مطارات حلوة وبشوف ناس وكل هاي الشغلات، بس الإشي عقد ما أنت بتنبسط وفي شغلات كثير جديدة عقد كبر المسؤولية نفسها. يعني أنت تخيل بدك تاخذ طالب اللي هو بعده مخلص جديد التعليم النظري، وانت بدك تعلمه شوي شوي، بدك يعني زي ولد صغير بدك تساعده كيف يفكر، كيف ياخذ قراراته، ولهي هي المسؤوليه الكبيره، وهذا هو التشالنج يعني اكبر شيء اللي ممكن.
0: طب اخ امين، يعني شبابنا كثير عندنا هذا الطموح، يعني انا بحكي معك وزميلنا طاهر يونس بيقول هذا حلم بالنسبه لي، طب كيف ممكن بالفعل شبابنا يحققوا من هذا الحلم؟ هل انت بالفعل بتنصحهم بالسفر بعيد بعيد مسافات من اجل تحقيق الحلم؟
1: هو طبعا بالاخر يعني اذا الواحد بيتفرج ببسطها، يعني الواحد اذا بده يكمل كل حياته مش قاعد بيعمل الشغل اللي بيحبها او الحلم اللي بيطمح له لو شو ما كان الاسباب، يعني انه مش هالقد الاشي شافي زي ما نقول، فاهم؟ فالواحد على الاقل يحاول يسمع اخبار، يحاول يقرا بالانترنت، يسال ناس اللي هي مجربه هاي الشغلات. بس أنا بقول طبعا كل الوقت وأنا بعيد عن البيت والأهل والصحاب، صار لي تقريبا سنتين مش راجع البلاد، بس مشان أحقق الحلم هذا بالآخر.
0: والجنسية الأمريكية حصلت عليها؟
1: أنا بالطريق إن شاء الله.
0: يعني هذا كمان بيعطيك أكثر وأكثر تتقدم.
1: طبعا طبعا بعطينا أكثر أتقدم.
0: وشو بالنسبة لك الحلم والطموح أخ أمين؟
1: أقدر أقول إنه
0: ربما تكون عندك مدرسة وشبابنا العرب تيجي عندك تتمرن.
1: الحلم هاي شغلة والله كبيرة على الآخر، وأنا والله الحلم والطموح بالآخر بالنسبة لي إني أطير هون بشركة طيران كبيرة اللي إن شاء الله كمان شوي يعني مش بعيدا عن هاي الخطوة. وتعرف الواحد يعيش حياة هادية ويعمل الاشي اللي بحبه ويساوي الاشياء اللي بحبها، هذا بالنسبة لي اكبر فوز بالدنيا.
0: وخمين لما اخذت رخصة ما قالوا لك انت عربي، شو جنسيتك، شو ما كان عائق هناك؟
1: هون بامريكا لا ما كان عائق، بس بالبلاد لما كنت اقول في ناس كانت تضحك وفي ناس كانت تقول لي انت مش راح تصير، وصارت معي يعني أنا شخصيا كانت كل مش راح تصير وصعب وعشانك عربي وهاي، بس أنا ما كانش شيء لتفكيري بالبلاد، يعني أنا مش راح أرجع البلاد ولا مفكر أطير بالبلاد حتى، لأنه هاد في مشاكل بيعملوا مشاكل على الشغلات.
0: طيب احنا متمنى لك النجاح واللقاء الجاي وانت بأكبر الشركات الأمريكية والعالمية، وبدنا نهديك هالأغنية رح تسمعها طبعا انت اسا في الخلفية.
1: الله يسعدك،
0: نشكرك ونتمنى لك النجاح دائما في كل خطوة بتقوم فيها.
1: شكرا.
0: وتحلق وتطير لأبعد مدى من النجاح. شكرا لك.
1: شكرا، الله يسعدك، شكرا لكم.

0: أحوال الطرق برعاية
1: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: ومن السماء إلى الأرض وإلى الشلخت، شارع 65 مزدحم مفرق عيرون حتى ميعامي، وشارع 70 مزدحم مفرق صومخ حتى عبلين. بهذا نصل نهاية هذا العدد، عدد آخر من استوديو المساء. طاهر يونس في التحرير، إلياس مرجي في الهندسة الإذاعية، علي نصار، جواد العمري وموسى بصول، أطيب التحيات واللقاء.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكاني خامي،
6: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 400

0: 99 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: اضحط واربح، اضحط واربح.
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانية. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيط التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية وفق قرار لجنة الوفاق، وذلك بعد جولة أخيرة من المفاوضات بانتظار مصادقة اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير مساء اليوم. وقال شبيطة في منشور على فيسبوك إن الأطراف اتفقت على جميع النقاط بعد جلسة مفاوضات أخيرة وتنتظر الإعلان الرسمي. لقي شاب عمر مهدي محميد مصرعه متأثرا بجرحه الحرج التي أصيب بها إثر حادث دهس وقع عند مفترق يوم الفحم بعد ظهر اليوم، وكانت الطواقم الطبية قد قدمت له الإسعافات الأولية ونقلته إلى المستشفى بحالة حرجة قبل الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته. أصيب شخص بجروح متوسطة جراء جريمة إطلاق نار وقعت قبل قليل في مدينة عرابي، أذى ونقلت الطواقم الطبية المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أفادت تقارير فلسطينية بمقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت وسط مدينة غزة. قالت مديرية شرطة غزة إن الغارة استهدفت مقر شرطة البلديات، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني التعامل مع الحادثة. بدوره زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلال أقل من نصف ساعة قائد فصيل في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، مدعيا مشاركته في هجوم 7 أكتوبر. في المقابل قالت حركة حماس إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر الشرطة في مدينة غزة تأتي في إطار ما وصفته بالتصعيد، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونفت الحركة مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف قيادات معتبرة أن هذه الادعاءات تهدف إلى تبرير الغارة. قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تطورات الوضع في غزة، مشيرة إلى أنه أشاد بقبول الحركة خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يسهم ذلك في إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، مشددا على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق. أصيب عامل في الثلاثينيات من عمره اليوم بجراح وصفت بالخطيرة إثر سقوطه من ارتفاع نحو 9 أمتار خلال عمله في ورشة بناء قرب نتانيا، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان لتجد العامل فاقدا للوعي ويعاني من إصابة في الرأس وإصابات متعددة في أنحاء جسده. أدخل طفلان عادا مؤخرا من عطلة في مصر إلى مستشفى رمبم في حيفا بعد إصابتهما بفقر دم حاد ناجم عن تحلل سريع في كريات الدم الحمراء عقب تناولهما الفلافل المصرية المصنوعة من الفول أو ما يعرف بالطعمية. وبحسب التفاصيل فإن الطفلين اللذين لا تربطهما صلة ينتميان إلى عائلتين لديهما خلفية مرتبطة بحساسية الفول، إلا أن العائلتين لم تكونا على علم بأن الفلافل في مصر يحضر من الفول وليس الحمص. داهمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة فجر اليوم مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديد المكر ونفذت عمليات تفتيش داخل المدرسة، فيما قالت الإدارة إن الاقتحام تسبب بأضرار مادية وتكسير عدد من الأبواب والخزائن، أذى ولم يصدر عن الشرطة حتى الآن ردا بشأن الأضرار والحادثة. وقال نائب رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة ابن سينا أسعد عيشان لراديو الناس إن إدارة المدرسة تطالب بتوضيح أسباب الاقتحام.

0: يتواصل حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى بالضفة الغربية لليوم الحادي عشر على التوالي وسط انتشار عسكري إسرائيلي وإغلاق المنطقة واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. وأقالت مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يمنعون سكان المنازل من الدخول إليها أو مغادرتها في محاولة لفرض واقع جديد والاستيلاء عليها. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل معتدلا ولطيفا، فيما تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء رياضة. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مساء رياضة راديو الناس، فادي مصطفى يرحب بكم، أهلا ومرحبا بكم ومية تحية رياضية. صفقة من العيار الثقيل، برشلونة طبعا رسميا ضم رودري حتى 2030. ألف مبروك لكل اللي بيحبوا برشلونة وللي فكروا انه ينتقل لفريق ثاني من كلهم. هاردلك 76 مليون يورو هذا الفريق دفع الكاتالوني، حسم السباق طبعا على خدمات اللاعب وتفوق على الغريم ريال مدريد. في الثواني الأولى يكلف إيخائيل ناصر خطأ قاسي وبداية قاسية وخسارة لرعنانة، وأيضا بداية قاسية قصت ابن يهودا على ابن أريني برباعية في افتتاح الموسم ومن أول غزواته كسر عصاته، وكذلك الوحدة كفر قاسم تخسر أمام كفار شليم، والفريق العكي بقيادة المدرب أدهم هادية يخسر أيضا بداية غير موفقة لفرقنا العربية ولمندوبنا في الدرجة الممتازة. البداية تكون مع الكابتن أحمد عابد من الفريق خاين ناصرة. تحياتي كابتن أحمد.
1: مساء الخير فادي لأخواننا المستمعات والمستمعين.
0: الممتازة بلشت بالبارحة، كل عام وانت بخير لإلك وللمشجعين، وإن شاء الله فعلا يكون موسم حلو ومميز. شعورك في انطلاقة المباريات وأنت في الدرجة الممتازة؟
1: أولا كل عام وانت بخير للجميع، وإن شاء الله سنة موفقة لجميع الفرق العربية والنجاح لجميع اللاعبين العرب في كل فرقنا عربية أو في فرق ذاك الفرق في الدوري وفي خارج البلاد.
0: نعم.
1: إيه طبعا عودي الأخير بعد 3 سنين في الدرجة الأولى، عودي كتير كانت حلوة للكل للجمهور، لأن اللاعبين كتير اشتقنا نرجع نشوف فريق مكابي خيال الناصري في الدرجة الممتازة. للأسف اللعبة والنتيجة ما كانتش زي ما بدنا، بس طبعا معنا في البداية فريق جديد لعيب جديدة رح يخلنا وقت لنوجد الاتصال بين الحلقات الدفاعية والوسط الملعب والهجوم.
0: نعم.
1: وإحنا كلنا أمل أنه إن شاء الله رح تكون سنة موفقة.
0: حلو، أنت بتيجي على المباراة بتخطط بتهندس المباراة زي ما بدك، ولكن تلقيت هدف من ركلة جزاء في أول ثواني، باعتقادك كيف الإشي أثر على هذا الهدف المبكر، على الخطة الذهنية، على التكتيك للفريق، وشعرتوا أنه فعلا دفعتوا الثمن هذا الخطأ طولة المباراة؟
1: صحيح، في البداية كان شيء كتير سريع، بس هذا بقول إيش إنه نترك اللعبة، وحتى إحنا بعد ما تلقينا هدف بالعكس صار إيش صحانا، وصلنا لفرص 100% اللي ممكن تجيب فيها وترجع للعبة. كان في عارضة، كان في فرصة محققة لبعض اللاعبين، فإحنا ما تركناش اللعبة. فأكيد زي ما حكيت الإشي شوي بنزل من الحماس للعبة.
0: نعم.
1: ومن ننساش إنه في كتير لاعبين اللي هي لها أول لعبة في الدرجة الممتازة، كمان في شوي عليها اللي هو ضغط ممكن يكون سلبي، فكل هالشغلات.
0: بس هاللاعبين عندها أمجد، عندها أحمد، عندها أنس، يعني بتعرف ناس

0: اللي عندها الخبره هيك تاخذ في ايدها وتمسكها. احمد انا شفته تاخرته 2-0 ولكن للامانه سيطرته، كان لكم سيطره حتى واضحه خلال دقائق المباراه، ولكن حسيت وكانه في مشكله في الهدوء امام المرمى وطريقه بناء الهجمات. شعرت زي انه فعلا بحاجه لهذا الفينش والاجر اللي تخلص الهجمات. سيد
1: انا
0: حكيت
1: لك
0: خصوصا
1: الفرص
0: الناس
1: برشا عندهم، بس على الاقل كان في 5 فرص اللي هي محققه الاهداف، كان مقدر نسجل نرجع للعب وحتى نفوز من اللعب، نرجع 2-0 ونقلب 3-2. بس ما حكيت كانت استغلال الفرص كان ما كانش موجود. عادي عشان هيك احنا نتمرن، وهذا الشيء مش جديد علي ولا على لاعبين اللي عندها خبرة. الأسماء اللي حكيتها أسماء كتير كبيرة، أمجد وأنس وباقي اللاعبين اللي عندها خبرة، وإحنا بنحاول قد ما نقدر نساعد اللاعبين الأجانب. اللاعبين الأجانب أسف لاعبين الصغار بالعمر الجديد قاعدين بيلعبوا، وكانت لهم باكورة اللعب في الدرجة الممتازة. طبعا الشيء بضغط مش هوية، احنا بنحاول دائما نخفف ضغط عن اللاعبين ونستعمل الخبرة الموجودة عندنا كلاعبين اللي صرنا 10 و15 سنة نلعب كرة قدم. هنحاول قديش نقدر نخفف ضغط. طبعا الشيء مطلوب كمان من الجمهور، انا بتوجه من هون للجمهور كمان شويه صبر، بعدنا في بدايه الطريق، شويه صبر على اللاعبين الجديده، على اللاعبين الصغير بالعمر واللاعب الاجانب.
0: طبعا
1: احنا ان شاء الله في الطريق الصحيح. خان الناصري هاي السنه راح يكون في فريق قوي وراح ينافس، وفيش عندي شك انه احنا راح نكون فريق
0: احمد الكولي ينافس للبقاء. طبعا مش ما تفتحش نفس لناس ثانية،
1: اكيد
0: اللي بلش اسمه ينافس وصعود ومش عارف ايش.
1: الهدف اخفاد، الهدف طبعا واضح وصريح، احنا هدفنا الوحيد نضلنا في الدرجة ممتازة بكرامة، في نقدم اداء حلو، نلعب فوتبول حلو اللي يعجب الجمهور. هذا هدفنا يعني واضح من البداية، احنا لا بدنا نصعد للدرجة العليا ولا
0: عداله. احمد بقترح كل هاي الجملة تكون بين قوسين، لانه امبارح انا بثيت مباراة لفريق اللي كان من الصيف اللي فات بشهر اخر 6 بدي اطلع درجة، وهو الفريق الرناوي، ومضوا ايش كل اللاعبين اللي ايش بدك اياها، وامبارح الفريق لم يحضر الى المباراه، خسر 4-1، وسيب النتيجه بحكي على الاداء. فمرات انت بتحضر فريق وبتقول مع تصريحات الرنان كبيره وما بتحضر للمباراه، ومرات بتكون متواضع وبتيجي بتفاجئ الكل، فانت ما بتعرف ايش مخبي لك في الدرجه الممتازه.
1: فانت بتعرف قديش انا كم ادم بحب التواضع وبحب، فانا هذا بستعمله مش بس كره قدم، في كل حياتي انا
0: صحيح وانا اشهد
1: في كل مجالات الحياة بحب أكون متواضع، لأنه كل ما كنت متواضع وكل ما خففت عن حالك ضغط وسيطرت على نفسك في كل شيء بالحياة، أنت هنا أنت بتكون قوي للتحدي اللي أنت سيد عليه. فعشان هيك أنا دائما بدعو إنه قديش نقدر نخفف ضغط، نخفف تصريحات اللي هي أكبر منا. إذا درجعك شوي لورا، فقلت الأبيب لما تصعدت معهن للدرجة العليا،
0: نعم،
1: في أول مباراة خسروا كمان 1-0، شفنا فرق اللي هي صرحت إنها بدها تصعد لدرجة ممتازة، امبارح كمان خسرت وطلعت في 0 نقاط، فهذا لا يقول ولا شيء. دائما
0: عشانك الجولة الأولى أحمد هي مش نهاية الموسم،
1: لا طبعا هذا
0: فعلا
1: يعني أنا أعكسه إنه بعدنا في أول لعبة أول مباراة شوي خفف ضغط على اللاعبين الجديدة، شوي صبر للجمهور اللي بيجي بيشجع اللعب، لكل الفرق أنا بحكي العربية شوي صبر. عندنا مشكلة إحنا في الوطن العربي إنه إذا إحنا الفريق بفوز بحطونا فوق، إذا الفريق بخسر كل اللعيب لنستروح على البيت. لا، هذا تفكير خاطئ.
0: حلو، نقطة مهمة يا أحمد.
1: لازم في طريق طويلة، في شيء اسمه أنت صدقني، لما إنه كل واحد بركز على الطريق لهدف، ومش ما نقول هدف، أنت ركز على الطريق، تركز على الهدف اللي بآخر
0: الهدف بيجي لما تركز على الطريق. الهدف صحيح،
1: ركز على الطريق، هي الطريق، لأنه الشغلات اللي حتسويها أنت بالطريق هاي هي اللي راح توصلك للهدف. أما إذا أنت مركز بالهدف نفسه اللي في آخر الطريق، أكيد صدقني راح مش راح توصله.
0: في مثل ايش يا احمد انت كابتن حقيقي، لانه نداءك لازم يصل لكل اذان المشجعين العرب، تروا بالصبر على مهلكم، هاي نخاء الناصري خسرت مش نهايه الطريق، الريني مش نهايه الطريق، واجمالا لكل المشجعين اللي بيجوا شجعوا الفريق على الحلوه وعلى المره.
1: نعم صحيح 100%.
0: احمد عابد الكابتن النصراوي، تحياتي لكم، النجاح، الى اللقاء.
1: شكرا.
0: إذن رسالة مميزة من أحمد عابد، شجع فريقك، شجع فريقك على الحلوة على المرة.

0: الرقم طبعا شو اللي بيعمل اللاعب، ولكن طبعا فيها اشياء اللي هي كمان تتعلق بالعامل الذهني، انه انا برتاح بهذا الرقم، انا بحس انه هذا الرقم هو اللي بيميزني. تعرف
1: كان مباراة لفريق أمتسبور، سجل هدفين واحتفل، عمل رقم 10، فسألوه شو السيرة، بخبيش انه ضياء السابع بده رقم 10، والان غرفة الملابس مولعة والاعلام التركي الكل ضاجج، لانه الفريق لما وقع مع نجم اخر بحجم ضياء السابع اوعده في الاتفاقية على رقم 10، فضياء بكل وين رايحين يا عمي، انا 10 بتأمل الامور تكون على 10 على 10 وتنحل هالاشكالية مع ضياء.
0: انا بقول اول شيء كل احترام لضياء السابع انه بثبت حاله بهاي المستويات، ولاعب مخضرم، لاعب جدا كبير، انا بتمنى له التقدم كمان وكمان، ولكن افكر انه هاي تعرف زوبعة فنجان اللي راح تنتهي سريع
1: حاليا، مولع الاعلام التركي راح يكون زوبعة فنجان
0: لانه لسه بلاقوا عايش يروجوا، لانه لاعب زي ضياء سبع لما بيشوف بيفتح الامور بالنسبه لهم هذا شيء كبير، ولكن افكر انه ضياء لازم يكون ذكي، وهو انسان ذكي يتعامل مع الموضوع بشكل وبحكمة صح وينتهي الموضوع.
1: بلكي انت بتنصحه، بس بركن عليك، بدي اخذك لفريق مش بعيد عنك، قريب على الجميع، وبالامس طبعا نوفا جليل شهدت مباراة، الفريق الرناوي استضاف ابن يهودا، بداية موفقة، أسيل كناني هدف رائع استغل خطأ في ابن يهودا، ومن ثم غابت الريني، لم تحضر الريني للمباراة، 4-1 خسارة قاسية امام فريق منافس على الصعود، ايش قولك في هالمباراة؟
0: طبعا زي ما قلت بداية غير موفقة للريني للموسم الكروي، ولكن احنا شفنا انه فريق ابن يهودا يتعالى في درجات على فريق الريني في كل وظيفة على أرض الملعب، شفنا الفروقات في القدرات الشخصية والفروقات في القدرات الجماعية،
1: بس مع انه خذ اسم اسم قبال الريني وابن يهودا، الفوارق لازم تكون لصالح ابناء الريني، يعني الفريق اللي جاب خيرة اللاعبين في الممتازة، ولكن اللي نصف الفريق الرناوي كان 6 مصابين من التركيب الأولى،
0: طبعا هذا إشي بيأثر كثير على أداء الفريق، ولكن فريق الرناوي عنده كادر واسع، نعم. اللي مفروض إذا هو عنده أهدافه السنة هاي إنه يحقق الارتقاء أو يكون من ضمن الفرق اللي تكون في،
1: بس ما فيش أهدافه، في هدف واحد، في هدف واحد، ما تحكيش أهدافه،
0: أكيد أكيد طبعا ممنوع البداية السنة تكون بهذا الشكل، ولكن ممكن هذا إشي ممكن يصير، يعني السنة بعدها طويلة والسنة بعدها عنا العديد والكثير من المباريات اللي الفريق الرناوي لازم يعيد حساباته ويشوف إنه هل هاي اللاعبين اللي هو ضمها للفريق هي فعلا هي المناسبة. أفكر إنه الطاقم الإداري والمهني في الريني تخرف بهذا الموضوع وبتحدث بهذه المواضيع، وسريع جدا راح نشوف إذا الفريق الرناوي اختار اللاعبين الصح اللي يساعدوه على الهدف الوحيد اللي انت حكيت عليه.
1: هذا اللي شفته إنه على أقل 3 أو 4 لاعبين بيلعبوا كأنهم كبيرة عليهم الدوري الدرجة الممتازة، هيك بيلعبوا بدون نفس، حسيت وهاي نقطة، يعني أنا متأكد لو مثلا لو أنت يعني سعيد بصول بعد المباراة، إيش بتحكي لهيك اللاعبين المدجج لفريق مدجج بالنجوم، شو كنت بتحكي لهم؟
0: طبعا اكيد انا بفهم انه سعيد انه ما يكون غير راضي عن الاداء وعن النتيجه، طبعا هاي النتيجه بيتيه اللي هي زي ما بقولوا قاسيه جدا وممكن تاثر سلبا على الفريق للالعاب القادمه، ولكن احنا بدناش نتسرع، يعني مظبوط انه الاشي مؤلم، ولكن احنا بدناش نتسرع بالحكم على الكادر واللاعبين. افكر انه سعيد لازم يتروى يشوف شو الأداء القادم للفريق، ويشوف ويراقب عن قرب كيف الفريق بتدرب، شو وضع الفريق المهني للمباراة القادمة، وبتأمل إنه يكون هاي كبوة عابرة للفريق الرناوي. يعني
1: حلو، بتعرف لما أنت اليوم عندك فعلا مجموعة كبيرة من اللاعبين، عندك ممكن من أغلى لاعبين في الممتازة أنتوني سيفر بتقاضى مبالغ كبيرة عالية، هنا بدك على خطوط إسلام مدرب اللي على أقل ذهنيا شايف حاله أكبر من لاعيبته، وهون شوية علامة سؤالي على مدرب اللي ما عنده خبرة تدريبية، يا دوب درب الريني شوية مباريات في رماتا شارون، وهو الآن يقف على الخطوط بده يدير كل المجموعة من هالكوكبة، الضغط الكبير في غرفة الملابس، حجم اللاعبين، سعر اللاعبين، وكمان الهدف قدامه إيش هو، الارتقاء، وحط على جانب سعيد بصول، سؤال مدرب ما عنده الخبرة ما فيها مجازفة؟
0: أكيد فيها مجازفة كبيرة لصديق الرناوي، إنه اليوم موجود مدرب اللي هو ما عنده

0: الخبرة الكافية أو التجربة. ولكن هو اثبت حاله في مع الفريق الغناوي بالموسم السابق انه اجى وعمل توازن معين بالفريق، فاكيد بيطلع له انه ياخذ الكريديت. بتامل انه الضغط ما يزيد عليه، لانه اذا زاد عليه الضغط احنا راح نشوف تفكك في الفريق الغناوي. بتامل انه هذا الشيء ما يصير. والامتحان الجاي القريب بالمباراة القادمة راح يورينا
1: خيريات جات والله مباراة بانتظارها،
0: مباراة جدا صعبة، عشان هيك أنا قلت الامتحان القادم القريب اللي هو مباراة خارجية، اللي هي مباراة اللي راح تورجي إذا الطاقم المهني وبالذات المدرب قدر إنه يمرق هاي الكبو اللي صارت مع الفريق الغناوي.
1: نعم.
0: ويجمع اللاعبين ويقربهم لبعض ويجيبهم على اللعبة جاهزين من ناحية ذهنية، من ناحية تكتيكية، من كل الجوانب. وهذا إشي كمان أفكر إنه سعيد رح يأتي الهدوء هذا إنه هو يعمل هذا الإشي. وإن شاء الله إنه النتيجة تكون إيجابية.
1: طبعا الوحدة كفر قاسم خسرت 2-0 أمام كفر شلايم باعتقادي وامتداد للفترة التحضيرية غير جيدة، امتداد لكأس التوتو غير جيد. وإنت كمان شفت المباراة أو مقاطع من المباراة، الفريق القسماوي بدأ بحلة غير جيدة
0: بتاتا. يعني الفريق الخصماوي احنا شفنا انه اداؤه غير مرضي حتى بمباريات على طول الطريق، في مباريات كأس التوتو في غاد تغيير كبير صار في الاداره كمان. تنساش انه تركن كمان المدير المهني روي كوهن، صار عندهم تغييرات جدا كبيره، جابوا لاعبين حرروا لاعبين ادائهم غير مرضي بالمره يعني.
1: وللفريق الجار إخائي الناصر 2-0 أمام رعنانا، بدي أسمع منك كمان كلمة، وأنا متأكد راح تقول لهم أول للطريق ومش ولا يهمكم وبتأكد تحاول ترفع رأسهم يعني، لأنه سمعنا أحمد عابد الفريق الإخاء سيطر ولكن في النهاية خسر.
0: طبعا بدون شك أنه الفريق الإخاء عنده لاعبين محليين لهن ممتازين. وإلهن تجربة وإلهن اسمهن في الدرجة الممتازة. بتأمل إنه هذا يكون عن جد يعني زي ما تقول فاتحة اللي هن يشوفوا الأشياء الإيجابية، حتى لو إنهم خسروا يشوفوا الأشياء الإيجابية بالخطارة هاي. في كمان مرة في لاعبين ممتازين زي أحمد عابد زي أمجد سمال جدا عنده تجربة جدا كبيرة، وفي عندي مدرب ممتاز اللي هو علاء
1: الصايغ.
0: علاء الصايغ اللي هو كمان كان مساعد لمدربين ممتازين. بتأمل وإن شاء الله إنه هم يعودوا ويفتحوا طريق الانتصارات، وعن جد اللي صار معاهن بالسابق ما يعود على نفسه، ونشوف أخاء الناصري اللي هي بتدور بس إنها تبقى في الدرجة الممتازة. لا بتمنى إنه أخاء الناصري فريق غالي علينا، وإن شاء الله أنه بيكون في المراتب المتقدمة
1: إن شاء الله. إسلام كنعان المحلل، شكرا لك، تحياتي.
0: شكرا.
1: إذن تقام الليلة الساعة 10 الوجبة الثانية من مباريات ذهاب ملحق التأهل لأبطال أوروبا، وفريق بير السبع في رومانيا راح يستقبل فريق صباح من أذربيجان. 180 دقيقة تفصل هذا الفريق عن حلم الالتحاق بدوري أبطال أوروبا. ونقول للاتحاد أبناء سخنين ألف مبروك من الدرجة العليا. طبعا تعاقد مع لاعب خط الوسط علي حجاج، يأتي من نادي بيطار القدس لينضم إلى سخنين لموسم واحد فقط. بعد الفاصل نواصل.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز تشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدي.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: مساء الرياضة من جديد، فادي مصطفى معكم في راديو الناس. والآن إلى الفريق اللي كلنا بنحبه وحابين نطمن عليه فعلا ونسأل شو أخباره، الفريق العرابي. تحياتي كابتن عبد رباح.
1: أهلا أخي فادي، إلى كل جميع المستمعين.
0: آخر الأخبار عن فريق خبوي العرابة؟
1: إن شاء الله الفريق ابتدى تدريبات مبارح.
0: مبروك بدغ النوي هاي.
1: شكرا. بعد الطريق طويل بعدنا بأولها، الفريق عم بلملم حاله، عم نحاول نلم الكادر. الأخ معمر قراقرة مدير مهني للفريق هو اللي عم بدور، بحاول قديش ممكن ندير الأمور على السريع. تعرف إنه بداية شهر 9 في مباريات الدوري، في مباريات كأس الأسبوع الجاي.
0: لحظة، واحد يعني الأمور سويت أمام الاتحاد العام، أخذتوا الموافقة رسميا، لا غبار عليها، أنتوا جاهزين.
1: بعدنا ما مرقناش في سلطة مراقبة الميزانيات، كان في مشاكل كيف تعرف بالفريق، والمفروض انه لحديت ان شاء الله نمرق في سلطة مراقبة الميزانيات.
0: حلو، يعني انتم بتستنوا بس هذا المصادقة والفريق راح يتسجل، وانتم حبيتوا
1: مراقبة الميزانيات
0: تستبقوا الامور. مدرب باتريسو سياك تم تعيينه؟
1: نعم، كيف قلت لك الأخ محمد قراقرة هو بدير الأمور المهنية بالفريق، اخترنا مدرب باتريسيو سياق يكون مدرب الفريق.
0: باتو سموه أسهل، اسمه
1: باتو مدرب عنده خبرة كبيرة بالدرجة الأولى، وبعرف اللاعبين وبعرف الفرق، ونتأمل إن شاء الله أنه الفريق، أكيد البداية راح تكون صعبة، بس نتأمل أنه الفريق يلملم حاله كيف لازم، و مع لاعبين صغار لاعبين
0: شلون صغار يعني شلون راح يكون اكتشافات جديده من عرابي، راح نسمع اسماء جديده فيها مراهنه، بس صدقني فيها كمان فرصه. يعني انت ما بتعرف شو شو هالمستقبل مخبي للشبيبه. وذكرك دائما يعني ام الفحم اللي بلشت مع مينوس، وفجاه اكتشفوا لاعبين واكتشفوا مواهب، فارس اغبريه راح على الدرجه الممتازه، مجد اغبريه في الطريق لوقع في الريني، مجد خوري. يعني اسماء مرات انت بتقول هذا الفريق صغير وبعده شباب، ولكن قد يتفجر في كل لحظه.
1: انت عم تحكي معي اللي انا مسؤول عن قسم الشبيبه والاولاد والاشبال في عرابي من سنين طويله لفريق بلدي عرابي. انا اكثر واحد

0: بده وبيهتم بلعيب البلد، لعيب الناشئين، لعيب الصغار. اللي بتذكر عبد لما دربت الفريق بالدرجة الأولى قبل عدة سنوات، قبل أكثر من 10 سنوات، كنا 9 أو 9 لعيبة بيت من عرابي يلعبوا في التركيب الأولى بالدرجة الأولى. لسه بتذكر لك الأسماء، يمكن مش نتذكرها كلها، بس كنا 8 أو 9 لاعبين في أغلب المباريات البيتية، لاعبين ناشئين زي وسام رباح، زي أمير نصار اللي وصلوا الدرجة العليا، اللي كان عندي مباريات الأولى كانت معي وإني طبقوا 17 سنة قبل ما تبقوا 17 سنة. فأنا أكثر مدرب وأكثر شخص بدي وبهتم بلاعبين الشبيبة، لاعبين
1: هاي قصدي. ما تخاف، أوكي عندك فريق شاب، صدقني في الدرجة الأولى هي الدرجة اللي بحددها من بركض أكثر، صحيح من عنده خبرة، ولكن من اللي بتعب أكثر، من اللي بحاول. أما أنت اليوم تجيب نجوم لهالدرجة، صدقني حتى باتريسو سياق ما بده، بده لاعبين اللي تشتغل على أرض الملعب، وصدقني عرابي عرابي عرابي اعطي الفرص للشباب.
0: بالضبط، والمقابلة اللي كانت معهم بارح، أول مقابلة حكى أنه بده لاعبين تشتغل وبدها يعني تجتهد يعني عشان تنجح، وهذا إن شاء الله بكون بداية نجاح يعني لفريق عرابي. انساش أنه الفريق يعني إذا نطلع على اللاعبين، حتى اللاعبين المحليين اللي كانوا الموسم الماضي تقريبا أغلبهم تركوا، لأنه ما كانش كان مستقبل الفريق مجهول، واللاعبين انضموا لفرق واتفقوا مع فرق، حتى لو هني بالنهاية تابعين لعراب، اللاعب اللي صار متفق مع فريق ومع إمكانياتنا إحنا المادية إمكانية ضئيلة جدا نسبيا، ف يعني تقدر تثق في طريق حدا. متأمل إن شاء الله كيف حكيت إنه يكونوا كثير لاعبين من الشبيبة من عنا، لاعبين صغار حتى من أولاد عرابي أو حتى مش من أولاد عرابي بس بالأساس من لاعبين الشبيبة. كفينا فرق على السنوات الأخيرة كنا في لاعبين كثير ملاح اللي برأيي بدقلن محل بالدرجة الأولى، إن شاء الله ننبثبتوا حالهن، ومنحوش الفريق أنه يحتاج أنه يجيب لعيبة أكثر وأكثر خلال الموسم.
1: صحيح، حتى لو جبت لاعبين تعزيز، إذا جبت لاعبين صح كل واحد في مكانه مش راح تصرف كثير أموال. شو وضع الملعب من ناحية مصادقة؟ طمنا على الملعب.
0: الملعب امبارح كنت أنا ونائب رئيس البلدية الأخ شامر عاصي، حكينا مع الأخ أشرف تبعون المسؤول فيه، مشكلة شوي بسلطة الإطفاء مثل الملعب. نتأمل أنه خلال الأيام هذول الكم يوم، الأخ أشرف وعد أنه خلال هذول الكم يوم نحاول نحل المشكلة. إذا انحلت هاي المشكلة بتخيل أنه باقي المشاكل بتكون خفيفة نسبيا للفريق، من ناحية أرضية ملعب، من ناحية غرف ملابس، من ناحية مدرج، من ناحية الملعب يعني ما من ناحية إضاءة، من كل النواحي مش رح تكون فيه ولا أي مشكلة، فيه مشكلة يعني بظل المشاكل شغلات صغيرة من هون ومن هناك، كاميرات، كل شغلات هاي اللي ممكن تحلها بشكل يعني بشكل مش صعب يعني.
1: عبد أنا بدي أمون عليك، تمون عليه إنه على الأقل الملعب يكون مصادق. يعني تخيل أنت عم تحكي لي وضع اقتصاد صعب، لاعبين تعزيز صعب تجيب، وتروح تلعب كمان برا على الرابي وتدفع مبالغ، يعني هاي آخر إشي بتحلم فيها. فبدي تشد على البلدية، لأنه في الجلسة اللي كانت مع البلدية وكأنه كانت أجواء إيجابية، الملعب هو أهم شغل باعتقادي لليوم لفريق العرابي.
0: أنت تعرفش قديش من شد على البلدية، أنا مش بس فريق عرابي الكبار يعني
1: طبعاً.
0: حتى فرق الشبيبة اليوم عندنا فرق، عندي قسم الشبيبة عندي 12 فريق قسم الشبيبة، وعندنا فريقين بنات غير، فيعني هاي أنا من وجه هاي المشكلة بشكل دومي على مدار سنوات كثيرة، من وجه هاي المشكلة المباريات البيتية مع كل الظروف. يعني إذا من صادق على الملعب البيتي
1: إن شاء الله حلينا كثير مشاكل طبعا،
0: وبنطينا دفعة قوية.
1: ولكن الخبر الأجمل أنه طبعا الفريق يعود إلى التدريبات، وهي بشرى لأهلنا في عرابي والمنطقة. عبد رباح مشكور، تحياتي لك بالنجاح.
0: شكرا لك.
1: الآن ننتقل إلى الفريق الطيراوي، مندوبنا في الدرجة الجنوبية ألف شباب الطيرة، تحياتي أحمد مسار ومدير الفريق.
2: تحياتي أخ فادي لك ولجميع المستمعين.
1: أنت مندوبنا في الدرجة الجنوبية ألف، أي يعني لقب كبير، أنت لازم تمثلنا كمجتمع عربي على أحسن وجه.
2: مندوب حصري.
1: السنة تقريبا جابوا لك كمان مندوب بس هيك.

0: بك لطف ما في دربي.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. نفش هاي نفش دربي لأنه فيش مندوب ثاني غيرك.
1: الحمد لله. إن شاء الله إنه رح نمثل الوسط العربي أحسن تمثيل في الدرجة الجنوبية الأولى إن شاء الله.
0: الكل بيحكي طبعا على صعوبة الدرجة الجنوبية، على المنشآت اللي موجودة. بداية نطمننا على الفريق، وين أنتم ماشيين؟ أهم اللاعبين موجودين عندكم؟
1: فريق شباب الطيري يعني الكل العام سمع الإنجاز اللي حققناه يعني بصراحة بأبسط الإمكانيات، فحاولنا السنة إن نحافظ على نفس الفريق مع بعض التعزيزات اللي نقدر نتنافس قدر الإمكان في الدرجة الجنوبية ألف اللي هي بمثابة درجة ممتازة مش أقل حسب رأيي.
0: مخفي ممتاز مخفي
1: بالضبط. يعني السنة للدرجة الجنوبية هناك فرق مع تعزيزات مع بناء فرق اللي هي بمستوى كتير كتير عالي.
0: رمات الشرون مش بعيدة عنك عن الطيرة، بس المبالغ تختلف اعتقادي.
1: نعم في فرق 2-3.
0: طيب شيخ أحمد، أنت طبعا قلت حافظنا على التركيبة وكمان حافظت على المدرب، كان بديهي أنه عمار سلمان يكمل معكم.
1: نعم نعم، طاقم المدربين موجود، عمار سلمان، محمود الداوي مدرب الحراس، وطاقم المساعد كله موجود. غالبية اللاعبين استمروا معنا، مثال إبراهيم جوابري، ليل كوهين، سارح الجحية، دوراي، إيتاي الفسلاسي.
0: ألو.
1: يعني الهيكل
0: مين حارس المرمى؟
1: دافيد بلولو. استبدلنا الحارس بدافيد بلولو. نعم.
0: أسماء مجربة في الدرجة الأولى للأمانة، وعندها كمان الخبرة والريكورد اللي نعم. يعني تحافظ على الفريق. شو أهداف الفريق السنة؟
1: أهداف الفريق أنا بقول لك لحد قبل 3 أسابيع كانت الخطة إن شاء الله أن ننافس على الدرجة القطرية، إذا كانت قطرية.
0: من قطرية.
1: قطرية. ولكن بعدها اليوم إحنا عنا مش أقل من 6 فرق منافسة للصعود للممتازة، وإحنا
0: اعتقادك في 6؟
1: لا ما عندنا القدرة أن ننافس هاي الفرق.
0: في 6 فرق يعني فعلا؟ مين غير رباط الشرون حسب رأيك؟
1: ديمونا، الشرون، يبني، أبويل أزور، ميم خافير القدس، ديمونا، زديروت، فرق اللي بيت شامش حتى اللي طلعوا جديد، فرق اللي هي معززة وبميزانيات اللي هي تفوق ميزانيتنا بعشرات المرات.
0: عشرات المرات؟
1: نعم نعم، تحكي غاد عن ملايين اللي هي بشكل جنوني يعني.
0: طب كيف هالملايين؟ انت فعلا العام يعني وقفتها على قسم كبير، فوزت، قسم تعادلت، وانت رجل بتفهم في الاموال كثير وشاطر في الاموال، شو بتقول لي؟ مش كل شيء مصارف الدرجه الجنوبيه؟
1: هاي اللي بنقوله، ولا في اي درجه حسب رايي ان وجدت الروح ووجد القلب الواحد صدقني بتفوق كثير على المصاري. يعني الفريق عندنا فريق اللي هو كان متواضع في بدايه السنه، حتى تعثرنا كثير وما حققناش من 7 لعبات 4 نقاط.
0: نعم.
1: ولكن أجا المدرب عمار سلمان بصراحة دب روح جديدة، لعب لعبتين برضو كان تعثر، ولكن بعدها 7 لعبات هيك بتجيب فوز ورا بعض، 7 لعبات برتف بكلوان
0: على التوالي
1: مع الروح الموجودة أصبحنا ند لأي فريق، وكنا ند لأي فريق يعني غلبنا الكل.
0: صحيح.
1: مع الكل.
0: والكل سأل شو هالاستفاقة اللي حصلت في شباب الطير. أحمد مصاروي طبعا أنت مدير الفريق، وحابب أسألك وين الفريق بتمرن، وين راح يلعب، هالإشكالية اللي كانت مع البلدية انحلت، وين بيتك؟ بيتك بالطيري ولا خارج الطيري؟
1: نعم الإشكالية من ورانا، الفريق بتدرب بالملعب الطيراوي، راح يلعب في الملعب الطيراوي.
0: حلو.
1: والإشكالية اللي كانت الحمد لله هي من ورانا،
0: والملعب مصادق عليه لمباراة ليلية. وطبعا
1: حتى الآن لا، إن شاء الله خلال الأيام القريبة إن شاء الله إنه نلحق نلعب الكاس في الملعب إن شاء الله.
0: في عرابة بحكي لعب رباح، الملعب بده إطفاء وهيك بده بطفوه. غادي أنت عندك شو الإشكاليات في الملعب؟
1: لا بعض الأمور، بعض اللمسات، الملعب الطيري هو بشكل عام يوافق عليه، ولكن تعرف لابد من لمسات هنا وهناك.
0: ما حسك حذر مع البلدية هالمرة؟ بإنصاف تم توزيع تم توزيع الميزانية بإنصاف بينك وبين فريق الطراوي الثاني؟
1: السنة ما في ميزانية، عادة بلدية الطير توزع ميزانيات شهر 11 و12، والعام برضو أخذنا حقنا يعني العام انت فاهم كانت الأمور بإشكاليات محاكم وما شابه، أخذنا حقنا، ولكن السنة إن شاء الله إنه بيكون هناك إنصاف.
0: على فكرة السنة هي أول مرة باعتقادي ولا جبتوا سيرة الوحدة الطيراوية ولا حكيتوا عنها، كان صيف خالي من محاولة الوحدة.
1: هي بعد الجولة اللي كانت السنة الماضية خلاص ما ضلش هناك يعني خلينا نقول
0: أنا فكرتها بتتجدد كل سنة أوتوماتيكية المحاولات
1: ما ضلش طعمي خاصة اللي ضيع الموضوع أنه كنا قاب قوسين أو أدنى حتى أنه يكون دربي في الطيري
0: يعني تقريبا
1: ما كانش يعني هناك محاولات للوحدة وإن شاء الله نتمنى التوفيق للفريقين يعني
0: طبعا دائما الفريقين شو بتوعدنا السنة أحمد مصار ومدير فريق شباب الطيري
1: بوعدك انه فريق شباب الطيري يكون فريق اللي يمثل الطيري ومثل الوسط العربي كممثل في الدرجة الجنوبية على افضل وجه واكثر وجه محترم ان شاء الله ووجهتنا قدر الامكان لفوق يعني ان شاء الله وان شاء الله انها تتوفق الامور يعني زي ما توفقت العام مش اكثر
0: طبعا واحنا بنأكد كمان مره انه الدرجه الجنوبيه وانا عندي ارقام ما بدي احكيها بس ضيف اللي بعدك راح يحكي شويه ارقام عن الفريق اللي بدربه يعني صدقني ارقام صعبه في فرق عندها ثلاثة في فرق أربعة في فرق 4.5 مليون غير بدناش نحكيها على الراديو
1: فادي انا كنت اقعد مع لعيبه واللعيبه عمليا الارقام اللي يعطوني اياها ضرب 4 وضرب 5 من المقترحات عندي
0: طب ولا بتسأل حالك كيف هذا ابن الممتاز بينزل على الدرجة الأولى لولا ما أنه عنده 35,000 في العقد يعني بتعرف المبالغ صعبة على الفرقنا العربية
1: طبعا طبعا أنا يعني أمثلة بسيطة أنه في يبني اقترحوا عليه القد اللاعب يجي كله قلوا تفضل روح
0: عيب الله معك
1: بالضبط فرما تشارون متفعيم أو بيقترحوا القد بأزور بيقترحوا القد بكله مع كل احترام
0: أنا عندي جواب لإلك بتمسك تلفونه بتحط له على الويز رمات الشروم تقول له يلا تسهل
1: بالضبط ما تميلش
0: والقهوة علينا
1: ما تميلش لا
0: أحمد وصاروي مدير فريق شباب الطيرة بالنجاح إن شاء الله وحافظ على الأموال أهم شغلي إلى اللقاء بالنجاح بالنجاح فعلا مبالغ كبيرة عم بطلبوها اللاعبين في الدرجة الأولى الجنوبية وأحمد وصاروي بيقول الله معكم يا بتلعب في الطيري في المبالغ اللي إحنا حاطينها يا سلامات سلامات والقهوة علينا هالمرة الإعلانات علينا ومن بعدها بنكون في كمان فريق أشعل الدرجة الأولى الجنوبية

تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: اللي بيكبل قشرة وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: عملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعب القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات.

الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه اللي مرات بتغدو. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعات المشهداوي.
0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
6: خد حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. توصلت الأحزاب الثلاثة تجمع والجبهة والعربية لتغيير الاتفاق النهائي لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمة مشتركة ثلاثية، وذلك بعد أيام من المفاوضات فيما بينها بمشاركة لجنة الوفاق ورؤساء السلطات المحلية. هذا وأعلن سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة

التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية وفق قرار لجنة الوفاق، وذلك بعد جولة أخيرة من المفاوضات. وقال شبيطة في منشور على فيسبوك أن الأطراف اتفقت على جميع النقاط بعد جلسة مفاوضات أخيرة وتنتظر الإعلان الرسمي. لقي الشاب عمر مهدي محميد مصرعه متأثرا بجرحه الحرجة التي أصيب بها إثر حادث دهس وقع عند مفترق مدينة أم الفحم بعد ظهر اليوم. وكانت الطواقم الطبية قد قدمت الإسعافات الأولية للشاب ونقلته إلى المستشفى بحالة حرجة قبل الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته. أفادت تقارير فلسطينية بمقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت وسط مدينة غزة. وقالت مديرية شرطة غزة إن الغارة استهدفت مقر شرطة البلديات، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني التعامل مع الحادثة. بدوره زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلال أقل من نصف ساعة قائد فصيل في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، مدعيا مشاركة في هجوم 7 أكتوبر. في المقابل قالت حركة حماس إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر الشرطة في مدينة غزة تأتي في إطار ما وصفته بالتصعيد، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ونفت الحركة مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف قيادات معتبرة أن هذه الادعاءات تهدف إلى تبرير الغارة. قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تطورت الأوضاع في غزة، مشيرة إلى أنه أشاد بقبول الحركة خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يسهم ذلك في إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، مشددا على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق. داهمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة فجر اليوم مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديد المكر، ونفذت عمليات تفتيش داخل المدرسة، فيما قالت الإدارة أن الاقتحام تسبب بأضرار مادية وتكسير عدد من الأبواب والخزائن. شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر رمان في قضاء النبطية جنوبية لبنان وسط دوي انفجارات وتصاعد ألسنة لهب من المواقع المستهدفة. وفي المقابل شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة وقف الهجمات والالتزام باتفاق الإطار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مشيرا إلى مرور سفن وكميات كبيرة من النفط عبره. وأضاف أن دولا وجدت بدائل للنفط الإيراني عبر شراء النفط الأمريكي، وقال إن واشنطن قد تجري محادثات مع إيران في مرحلة ما، مؤكدا رفضه امتلاكها سلاحا نوويا. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل معتدلا ولطيفا، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج

0: مستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. إذن هذا البرنامج يأتيكم للحديث يعني عن موضوعات عابرة للحدود. نحن نهتم قدر المستطاع بكل ما يحدث الآن في مجتمعنا، ولكن أحيانا هنالك مجريات تجري في العالم في هذه القرية الكونية التي نحن بحاجة أيضا إلى الإشارة إليها. اليوم هيك محضرين ملف بعيد كثير فيه الكثير من الطلعات والنزلات. نبدأها من كوبا، الجزيرة التي لا تزال بعد أكثر من 6 عقود تعيش مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة. نبدأ اليوم عمليا، ما الذي يحدث؟ هل سيغزو ترامب كوبا؟ والإشكالية اللي هناك شو عم بيصير؟ ولماذا في شخص عمره تقريبا 40 سنة يتحول من حارس شخصي لسيدو عمليا راؤول كاسترو، يتحول إلى الشخص الذي تتفاوض معه واشنطن من أجل تكرار على ما يبدو سيناريو فنزويلا؟ ومن كوبا إلى تركيا، تخوض حكومة رجب طيب أردوغان معركة من نوع آخر، كيف نقنع الشباب بالزواج والإنجاب؟ اللي بسمع تركيا ودول الإسلامية وما إلى ذلك بفكر أنه لا، ما في عندنا قضايا من هالنوع، ولكن هذه قضايا تشبه كثيرا ما يحدث أيضا في الشرق الأقصى في الصين وغيرها، تشجيع الشباب على الزواج. وفي بريطانيا انتخابات تبدو للوهلة الأولى كأنها نكتة. نايجل فرج في مواجهة رجل اسمعوا منيح، برت يعني لابس سطل زبالي كل الوقت، يتخفى إلى سطل قمامة. شو القصة؟ القصة هي بدأت عمليا مثل مزحة تقليد وما إلى ذلك، تحولت إلى السيرة الأبرز في بريطانيا. سنكون عند هذا الموضوع وننهي مع منتج عالمي موجود في ملايين البيوت، زبدة الفول السوداني. هذه الزبدة اللي احنا بنشتريها يعني من مرة لمرة وعم بتصير ترندي، شو قصتها؟ من أين بدأت وأين نشأت؟ ولما نفتح العلبة ونلاقي الزيت، هذا الزيت شو قصته؟ عن هذا سيكون لنا تقرير. إذن لنبدأ من كوبا، كوبا والولايات المتحدة. نستمع إلى هذا التقرير الذي عدته الزميلة شيرين يونس.
1: تعيش كوبا اليوم واحدة من أخطر لحظاتها منذ ثورة العام 1959، أزمة اقتصادية عميقة، نقص في الوقود والغذاء والدواء، وانقطاعات في التيار الكهربائي قد تمتد لساعات طويلة، فيما زادت إدارة دونالد ترامب الضغط على الجزيرة عبر العقوبات وتقييد إمدادات النفط.
2: We're there to help the families, the people. There won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart. It's a mess. And they sort of lost control. They've really lost control of Cuba.
1: وفي المقابل بدأت هافانا بإصلاحات اقتصادية أكثر انفتاحاً على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. الرجل المركزي في السياسة الأمريكية تجاه كوبا هو وزير الخارجية ماركو روبيو، ابن مهاجرين كوبيين وأحد أشد خصوم النظام الشيوعي. استراتيجية روبيو تبدو حالياً أقل اعتماداً على التدخل العسكري المباشر وأكثر على خنق النظام اقتصادياً ودفعه نحو تغيير داخلي تدريجي. لكن المفارقة أن روبيو بالتوازي مع الضغط فتح قناة اتصال مع شخصية مثيرة جداً، راؤول رودريغيز كاسترو، حفيد راؤول كاسترو. الحفيد ليس رئيساً ولا وزيراً، لكنه رجل أمن مقرب جداً من جده، وكان مسؤولاً عن حمايته. وكشفت تقارير أن روبيو ورئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية CIA أجريا اتصالات سرية معه، ما يشير إلى أن واشنطن تعتقد أن راؤول كاسترو على الرغم من بلوغه 95 عاماً وتقاعده رسمياً لا يزال يمتلك نفوذاً حقيقياً خلف الرئيس ميغيل دياز كانيل. والآن عاد الحفيد إلى العناوين بسبب اتهامات وردت ضمن تحقيق أمريكي بشبكة جريمة منظمة وتهريب مهاجرين تعمل بين كوبا والمكسيك والولايات المتحدة. الحكومة الكوبية تنفي الاتهامات التي لم تثبت قضائياً بحقه، إلا أن هذا لم يمنع واشنطن من مواصلة الاتصالات في ظل مساع أمريكية تبدو جدية أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء ملف كوبا العالق منذ عشرات السنين عبر التفاوض أو عبر القوة، وسط تخوفات من تكرار سيناريو إيران.

0: الزميل محمد القاسم مختص الشؤون الدولية والأمريكية، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك فراس وسعد مساك انت وبيت الجمهور.
0: يعني كوبا ملف معقد الآن، قديش بأخذ عناوين في الولايات المتحدة هذا الموضوع؟
1: كان له وقت. خليني أحكي عن زبدة الفستق لأنه هاي اللي ربينا عليها، إنه هاي من أكثر السندويشات لجميع الناس في أمريكا، يعني فقير متوسط الحال غني، بينت باتر أنجلي يعني تغذية أو مربى على الخبز السلايس المقطع مع البينت باتر، هذه الصبح تاخدها معك على المدرسة يعني زي زيت والزعتر عندنا على سبيل.
0: أيوة والله احنا جديد هيك، انا بلشت احطها للاولاد من مش من زمان يعني.
1: يا مش مشكله، بس انه يعني هذه تعتبر سندويشة تقليدية في الولايات
0: والله
1: المتحدة. طبعا
0: البنت في تقرير عندنا عنها عن الموضوع.
1: بتروح على السوبر ماركت الموديلات والانواع الى اول ما الى اخر. كوبا في الولايات المتحدة موضوع أساسي ليس بجديد، هي يعني من ستينيات القرن الماضي. ولكن أمر آخر مهم إنه بالنسبة للجمهوريين الكوبي الأمريكي واللي بتجد نسبة كبيرة منه في فلوريدا نظرا للجغرافيا من جزيرة كوبا، هم من أكثر الداعمين للحزب الجمهوري نظرا لأن الحزب الجمهوري على مدى عقود من الزمن كان دائما بياخذ موقف متشدد ضد الشيوعيين
0: والله.
1: الكوبيين إن كان فيديل كاسترو أو أخو راؤول كاسترو والحكام الجدد.
0: يعني أنت بتقول لي إنه هن مؤيدين للحزب الجمهوري على الرغم من الحزب الجمهوري يقود سياسات ضدهن على مدار السنوات.
1: الكوبي المهاجر من كوبا خرج هجرة هربا من الشيوعيين، فلما وصل أمريكا يمكن من المهاجرين القلائل اللي إذا هاجروا بطريقة غير شرعية ودخلوا الولايات المتحدة يطلع لهم أوراق ويعتمدوا يعني كمقيمين وبالآخر بيأخذوا الجنسية على طول.
0: حلو.
1: ولذلك دعم الحزب الجمهوري لتغيير الحكم في كوبا على مدار السنين أدى إلى أن هناك دعم من السكان الأمريكيين من أصول كوبية بشكل كبير. راؤول كاس عفوا ماركو روبيو أهله مهاجرين أيضا من كوبا. وهذا لعب دور في تسليط الضوء مرة أخرى وبشكل قوي وكبير على كوبا. ولكن بعد الفشل في إيران إنه لم يتم الإطاحة بالنظام كما أراد الرئيس ترامب بصورة سريعة، أصبح الآن موديل المحاولة الفنزويلية أقرب. هناك محادثات كما في مقدمتك وتقرير الزميل شيرين إن في محاولات لتغيير النظام ولكن بطريقة بيضاء وليس بطريقة حمراء، يعني مش بشكل دموي، عبر الحديث وفتح
0: قنوات
1: اتصال مع الحفيد لكاسترو راؤول أو عبر ضغوط اقتصادية غير طبيعية. يعني الولايات المتحدة بتهدد أي دولة بترسل مساعدات لكوبا، منعت المكسيك وفنزويلا بإرسال شحنات من النفط والوقود، كثير من الشركات خصوصا في قطاع السياحة منها أحد أهم الفنادق في هافانا أغلقوا أبوابهم ورجعوا على إسبانيا قبل حوالي أسبوع أو أسبوعين. فالبلد تعاني، والاعتقاد السائد في واشنطن إن رح ينهار النظام اقتصاديا من خلال الحرب الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية. كوبا مهمة جدا للولايات المتحدة، أمريكا ما بدها إذا يعني اللي بيقرأ التاريخ وبتبع من أيام خليج الخنازير ووجود الاتحاد السوفيتي وعلاقته المهمة والاستراتيجية مع الشيوعية مع كوبا، ونظرا لقربها أعتقد 150 كيلو بحري بعيدة عن ولاية فلوريدا، هذا الأمر مرفوض كان على مدار السنين في الولايات المتحدة، ولكن لم تتجرأ الولايات المتحدة ولا حتى روسيا في الدخول في صراع عسكري للحل قضية كوبا، كانوا تاركينها يعني منفصلة. الآن الولايات المتحدة تجد أنه في فرصة ذهبية، خصوصا أنه أمريكا الجنوبية عمالها تتغير في راس. أمريكا الجنوبية تتحول من أمريكا مش تبعتها، مش أمريكا جيجيفارا ولا أمريكا

0: المتحدة لا تريد أي دولة تهدد أمنها القومي ولا حتى الأيديولوجيات في الولايات المتحدة قريبة منها. والآن يعني المعركة القادمة حول كوبا، ومنها بيعملوا مثال لبقية دول
1: أمريكا الجنوبية
0: وبقية العالم. ولكن ما حدث مع إيران وكل التطورات الثانية أبطأ من هذا الموضوع. كانت كوبا على يعني تقريبا يوميا يتم الحديث عنها في الإدارة الأمريكية، لم تغب عن الساحة ولكن ليس بنفس الساحة.
1: أنت تقول بأنه يعني إيران خلقت تخوف من أنه أي تدخل ربما عسكري لإجبار كوبا على الاستسلام للولايات المتحدة قد يواجه بما واجهته الولايات المتحدة في إيران، وهنا فضيحة بتصير مضاعفة.
0: الفضائح كثيرة للرئيس ترامب، الحمد لله كثر يعني كل من أفعاله هو، ولا يريد مشكلة أخرى، لا يريد صداع آخر. يعني ما بين المشاكل الداخلية والأزمات الداخلية والفضائح الداخلية اللي هو بيتعامل معها بشكل يومي، من سفينة أو البارج البحرية الكبير USS لينكولن اللي الآن فضيحة كبيرة في الولايات المتحدة.
1: شو إيش قضية البرج؟ شو عم بيصير؟
0: قضية البارج اللي فيها 5000 بحار لم ترسوا على ميناء أرضي منذ 250 أكثر من 250 يوم. الحمامات معطلة، فيها كثير من الأعطال، الإنترنت مش شغال، والبحارة صابهم يعني أحد البحارة رمى نفسه في البحر من حوالي أسبوعين. لم يعني ما مات، ولكن إنه في حالة من المشاكل. والرئيس ترامب يحاول إنه كنيسة تحت السجادة، ولكنها المشكلة الأكبر الآن والكل بينتقدوا فيها. وقبل ذلك فضيحة الطيارة اللي هرب في كونتينر الأكل في مطار أنقرة عبر طيارة عسكرية ثانية، بينما ضحى يعني كان بده يضحي في جزء كبير من الستاف الموظفين البيت الأبيض وزرائه والصحفيين اللي طلعوا على الطائرة الرئاسية الأولى بسبب حدا موصلهم انه في تهديد. بنعرف مين، بنعرف اذا وصلك معلومات
1: طبعاً.
0: انه في تهديد على حياته من قبل ايران. هاي فضيحه اخرى. ايران نفسها اللي اليوم بينتهي ال 60 يوم لاتفاق التهدئه ولم يتم التوصل الى حل، بينما خلق مشكله جديده في العالم اللي هي مشكله اغلاق مضيق هرمز، وسعر جالون البترول في الولايات المتحده او البنزين وصل لأكثر من $4. يعني المواطن الأمريكي بدأ يشعر في المشكلة وضيق الدخل في جيبته، اللي تضخم الأسعار، غلاء أهم السلع الغذائية الأساسية في الولايات المتحدة، فمشاكل كثيرة تواجهه. واليوم صبحنا على أنه بيدعم رئيس كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية، حليف استراتيجي للولايات المتحدة. يعني كل يوم في مشكلة.
1: شو وضعه بالانتخابات اللي في استطلاعات محمد بكل ما يتعلق بالانتخابات النصفية؟
0: في استطلاعات بشكل يومي، أعتقد أهم استطلاعين اللي هو إنه تدني شعبية الرئيس ترامب فراس تاريخيا، لأنها منخفضة أكثر من أي رئيس في ولايته الثانية في هذا التوقيت، يعني أمر تاريخي في الولايات المتحدة. أيضا تدني شعبية، وهي لم يكن لها شعبية من يعني من البداية الحرب على إيران، وأيضا في خوف من إنه الحزب الجمهوري، وهذا خوف يعني طبيعي وحقيقي ومنطقي، يخسر الانتخابات النصفية، مما يعني أنه ليس هناك غالبية أو أغلبية جمهورية في الكونغرس في البرلمان، مما يعني شلل لسياسة الرئيس ترامب تقريبا في السنتين القادمات. غير مرة أخرى عن المشاكل اللي بتواجهه داخليا سياسيا وخارجيا. يعني هذا الرئيس اللي وعد خلال حملته الانتخابية لما كان مرشح، شو حكى لنا 24 ساعة بسكر موضوع أوكرانيا وروسيا، موضوع حرب أوكرانيا وروسيا عم تتفاقم أكثر فأكثر. علاقة الولايات المتحدة مع حلفائها الاستراتيجيين في أوروبا وحول العالم سيئة جدا، وهذا بيأثر بشكل كبير على الرئيس ترامب الآن.
1: وسؤال أخير، يعني أنت عم تحكي على قضية الحرب على إيران والعودة إليها تبدو أصعب مما كانت عليه في السابق، يعني لأنه مش عم بسمع أنا كمان عم بنحكي عنها بشكل جدي كما كان في الأسابيع القليلة الماضية.
0: صحيح، كلامك صحيح. والحديث في الولايات المتحدة الآن ليس عن العودة إلى الحرب، لأنه أصبح يعني شيء نسبته قليلة أنه يتخذ الرئيس القرار واحتماليته. الحديث الآن عن السيناريوهات اللي متواجدة أو اللي تقدم للرئيس. إحنا إذا بنسمع أكثر فأكثر من الرئيس إيش؟ أنه الإعلان على الانتصار، يعني نتوقع في أي يوم رح يخرج

0: علينا ترامب ويحكي انه الولايات المتحدة حققت انتصار على على ايران واعادة فتح مضيق هرمز ويترك ويترك يعني تخيل انه وكانك زيد ما في زيد يعني اجى دمر الدنيا في مع زملائه اللي مسكوه من ايده ودوه لمستنقع تذكركم يحكي عن انه راح تكون فيتنام ترامب ايران وانها مستنقع هذا بالضبط اللي بنحكي فيه في الولايات المتحده الان والمشكله الاكبر انه لم يحقق شيء يمكن ان يعلن الانتصار الوهمي وانه يعني تستمر المفاوضات ترامب ما عنده طولة بال ما عنده صبر إن لم يحقق ما يريده بسرعة بيروح للملف اللي بعديه ولذلك الإيرانيين فهموا حتى الكوبيين فهموا بيزهق بسرعة من أي ملف حول إيديه إذا ما عمل فيه زي مثلا فنزويلا يدخل يخطف الرئيس ويترك ويعلن الانتصار انتصار وهمي بس موجود على الكاميرات هذا أهم من الرئيس ترامب من أي شيء تاني
1: يعني شو بدي اقول لك الله بعين اشكرك جزيل الشكر محمد القاسم بعدك عم تعمل سندوتشات فول سوداني ولا بطلت
0: اسمع احنا بنحبه في البيت انا بحبه كثير
1: انا طبعا بقدرش
0: نقطه وتعلمته لما كنت في سنه اولى جامعه من زميل السكن ادم مارتن هو اللي علمني على انا كنت اطلع عليه صدق انا عمري بحياتي ما شفت زبده الفول السوداني كنا ناكله يعني مقمص وناكله بينفخنا وعادي اصبح يعني شيء اساسي في كل بيت مرطبان الفول السوداني زبده الفول السوداني مع اي نوع مربى مع التوت روعه
1: مع عسل منيح كمان
0: بس ما بتعمل توست للخبز السلايس لازم تكون بيضة ويعني انه تنطبق على بعض وتاكلها هيك
1: صح
0: تحط في كيس البلاستيك وبياخذها الولد معه على المدرسة والبنت
1: بس في كمان شغل اليوم خليك معنا بالحلقة رح تسمع التقرير بالاخير يقول لك شو الانواع المنيحة وكيف نحكم على هاي الزبدة انها منيحة او لا فهذا بالتقرير لانه
0: اخر مع التطبيق
1: يعطيك الف عافية اشكرك جزيل الشكر محمد القاسم مختص الشؤون الدولية والولايات الامريكية شكرا لك نطلع لفاصل ونواصل
2: برنامج ميكس مع ناصر طه
3: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون كل شي جديد وأحلى الريمكسات ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة أجدد الأغاني أقوى اللقاءات وكل شي جديد كل نجوم الفن معكم مباشرة كونوا معي في ميكس كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة معي أنا ناصر طه
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس
5: أنا دايما بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كتير فش بعد راديو الناس
6: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين
7: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي دايما نسمع راديو الناس
8: راديو الناس هي المنصة الوطنية
9: أنا من أحد الناس اللي دايما بسمعوا راديو الناس وهي للناس بالفعل للناس لكل الناس
10: راديو الناس أحسن ناس عمي
11: هيدا حكينا راديو
12: المسافرون الكرام للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 راديو الناس المحطة المركزية
2: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم
1: عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM بعدما كنا في كوبا والولايات المتحدة نتجه عودة هيك شوي بالطيارة إلى تركيا هناك في شيء لافت يعني مفاجئ مع أنه يعني الموضوع بيصير بأكثر من دول ولكن أنا شخصيا تفاجأت عندما سمعت بأنه رجب طيب أردوغان وعمليا الرئيس التركي يعلن عن إطلاق برنامج دعم جديد يعني هدفه هو الشباب المقبلين على الزواج في شوية قروضة إعفاء من أقساط معينة هذه البرنامج اللي هو يأتينا شوي نحاول نفهم ماذا وراء هذا الخبر وماذا وراء هذا القرار عبد القادر عبد الحليم زميلنا في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي مرحبا
13: أهلا بك براس وكل مستمعين
1: 250 ألف ليرة قرض كثير بهدول بعيشوا بتركيا. بس قبل ما نفوت بالموضوع
0: يعني بعثوا دفعة 250 ألف ليرة هني حوالي 20 ألف شيكل اليوم، لكن في سلم الرواتب التركي المبلغ يعتبر مبلغ جيد، يعني خلينا نقول إنه محطن جيد لبدء مسار معين، لكن كل تأكيد مش مبلغ جدا جدا كبير، يعني لدرجة مثلا إنه يغني عن العمل
1: مش مش كانت خلينا نقول.
0: لا لا لا أكيد.
1: شو القصة أكيد. شو القصة بتركيا؟
0: القصة فراس بترجع حتى لقبل، يعني إحنا بنحكي من من بعد تولي حزب العدالة والتنمية وتحديدا يعني أردوغان السلطة بسنوات، أعتقد 2007 2008 2009، بهاي السنوات كان بدأ الخطاب التركي اللي فيه نوع من القومية، فيه نوع من المعايير المجتمعية، كان بدأ أردوغان بالإشارة إلى مسألة ضرورة وجود عدد أفراد أعلى بالأسرة كمعدل للأسر التركية كمعدلات الإنجاب. طبعا
1: شو المعدل اليوم تقريبا؟
0: المعدل اليوم أقل من الاتحاد الأوروبي لك يعني أنت أو يوازي تقريبا، يوازي أقل بقليل جدا من الاتحاد الأوروبي، أقل من دول كفرنسا على سبيل المثال. بالتالي في موضوع معين يعني هنا أوكي، ب 2007-2008 كان في معدلات نوعا ما يعني إلى حد ما بدأت بالانخفاض بصورة سريعة، وكان في دعوات من أردوغان لرفع معدلات الإنجاب خشية فقدان قيمة تركيا كقوة بشرية يعني في دول أوروبا، الاتجاه نحو الشيخوخة مقارنة بالدول الأوروبية كان أسرع. صحيح أن الدول الأوروبية اليوم معدلات الشيخوخة فيها أعلى من تركيا، لكن هذا يعود إلى أن معدلات الإنجاب بتركيا بالثمانيات وبالتسعينات كانت مرتفعة، فبالتالي الجيل اللي موجود حاليا من جيل الشباب هو مواليد التسعينات مواليد الثمانينات، ولكن إذا بنحكي عن فترة ما بعد 2000 انخفضت معدلات الإنجاب، وبالتالي بعد 10 سنين 20 سنة راح يكون معدل الشيخوخة حتى أعلى من المعدلات الموجودة بأوروبا، نظرا لأنه معدل الإنجاب الحالي أقل. بالتالي في هناك خطورة اقتصادية، يعني أنا مش خبير اقتصادي لكن بقراءات اقتصاديين اللي اطلعت عليها، أولا هذا يثقل من ميزانية الدولة لأنه راح
1: طبعا في مخصصات وفي مواصلات ببلاش وفي طبعا
0: تماما، فكل ارتفاع في معدل المسنين في مقابل معدل الشباب العاملين هو يثقل من ميزانيات الدولة مستقبلا، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية، زيادة الضرائب حتى تغطي هاي الزيادات الكبيرة جدا في الميزانية. بالتالي قبل شهرين في شهر 5 كان صدر إحصائيات جديدة من دائرة الإحصاء التركية اللي بيّنت فعلا أنه يعني الموضوع مش بس من منطلقات مجتمعية أو دينية مرتبطة بشخصية أردوغان، إنما لا، دائرة الإحصاء التركية أصدرت إحصاء بشير إلى أنه معدل الخصوبة ما يسمى بمعدل الخصوبة في تركيا انخفض بنسبة كبيرة وبشكل متسارع جدا خلال السنوات العشر الماضية. طبعا الموضوع ينسب لجوانب اقتصادية، ينسب لتغير في تفكير المجتمع التركي نوعا ما خلال السنوات الماضية، لأنه ما أعتقد فقط جوانب اقتصادية، يعني تركيا في الثمانينيات والتسعينيات لما كان معدل الإنجاب بين 3 إلى 4 أطفال لكل أسرة ما كانت وضع اقتصادي أفضل بكثير من تركيا الموجودة حاليا، بالعكس كان حتى بنى تحتية يعني أحيانا تكون ناقصة متطلبات حياة أساسية، ومع ذلك كان معدل الإنجاب أعلى. لكن اليوم معدل الإنجاب انخفض بصورة كبيرة، وقبل شهرين أردوغان أعلن عن العقد القادم 10 سنوات القادمة من 2026 حتى 2036 تحت مسمى عقد الأسرة والسكن والإسكان، عقد الأسرة والإسكان، ومن هناك بدأت هاي الخطة اللي جلت بعدد من القرارات، منها القرار اللي تحدثت عنه، هو ليس الأول بالمناسبة، حتى في السنوات الماضية كان في قروض معينة بدون فائدة تعطى للمقبلين على الزواج، اليوم في دعم لكل أسرة لديها 3 أطفال أو أكثر تتلقى دعم ومخصصات أكثر من الأسر اللي لديها أقل من 3 أطفال، وفي عدة قرارات من وزارة منها من وزارة الإسكان، وزارة الأسرة، وزارة الشؤون الاجتماعية اللي تحاول أن تعزز من معدلات الإنجاب لدى الأتراك بكونه خطر استراتيجي على تركيا، حتى من وجهة نظر دائرة الإحصاء والسكان، من وجهة نظر اقتصادية، من وجهة نظر قوة بشرية، وليس فقط يعني زي ما ذكرنا مش بس من منطلقات مجتمعية ودينية. تحدثنا عن أردوغان كثير يمكن فراس، لكن مهم أشير أيضا إلى أنه الموضوع ضمن الانتقادات التي توجه من المعارضة التركية، يعني أذكر في فترة تدفق اللاجئين السوريين والإيرانيين والأفغان إلى تركيا.

0: خلال السنوات الماضية 2015-2016 أذكر أنه كان ضمن الخطاب الموجود ضد اللاجئين أنه معدل الإنجاب لدى اللاجئين أعلى من معدل الإنجاب لدى الأتراك، وهذا نتيجة سياسات أردوغان العشوائية في استقطاب اللاجئين، وبالتالي هناك خطر تغيير ديموغرافي. يعني هذه نقطة كان دائما كانت موجودة في الخطاب، خطاب المعارضة التركية اللي يحاول من خلالها أنه يعني يخوف الأتراك، خلينا نقول، من اللاجئين ومن سياسات تركيا بشكل عام في تلك السنوات.
1: يعني أنت عم تحكي على، أنا بفحص المعطيات اليوم، يعني معدل الإنجاب في تركيا 1.42، هذا يعني منخفض،
0: هذا معدل جدا منخفض،
1: منخفض طبعا.
0: يعني وفق آخر إحصاء صادر عن هيئة الإحصاء تويبك في تركيا المعدل 1.42 أعتقد.
1: واحد نقطة أربعة اثنين.
0: جدا جدا منخفض. إذا منطلع 10-20 سنة لقدام ضمن معدلات مثل هيك، فإحنا رح نحكي على واقع ربما تركي
1: مختلف،
0: حتى أسوأ من الواقع الأوروبي، لأنه يضاف إليه كمان هجرة. يعني هناك نوع من الهجرة اللي موجود في تركيا إلى دول أوروبية، عمل الشباب في الخارج، ولو أنه معدلات البطالة ليست يعني بالسوء الكبير. يعني أوكي، هناك بكل تأكيد هناك بطالة، 10% ليست بطالة منخفضة
1: طبعا،
0: وتحديدا الجيل الشباب كمان وفق هيئة الإحصاء التركية بنحكي على معدلات تصل إلى 14% عند بعض الخريجين من مواضيع معينة، يعني اللي بتخرجوا بي اي تصل نسبة البطالة إلى 14%، أعلى من معدل البطالة العادي اللي موجود في تركيا. وهذا كمان نقص خطر إضافي يدفع للهجرة إلى الخارج، يدفع للبحث إلى عن وظائف خارج تركيا، يضاف إلى مسألة انخفاض الإنجاب. صحيح. وبالتالي في يعني في بشكل حقيقي أوساط داخل الحكومة التركية، ليس فقط كما ذكرت من منطلقات مجتمعية أو دينية، بتشوف الموضوع خطر استراتيجي، لأنه الصناعات التركية، تركيا كدولة صناعية، تركيا كقوة بشرية تستفيد من قوتها البشرية، قد يرى أنه في خطر على وجودها بهذه المنزلة خلال السنوات المقبلة.
1: يعني مثير، مثير جدا. أشكرك جزيل الشكر عبد القادر عبد الحليم على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية عبد القادر.
0: شكرا شكرا.

طيب إذن يعني عمليا بكل ما يتعلق في هذا الموضوع بكل تركيا وما إلى ذلك انخفاض، أنا ما كنتش يعني الصراحة هذا معطى نوعا ما مفاجئ في تركيا، خاصة وأنه يعني أصبحت أوروبية قبل موعدها، حتى أن المعدلات كما ذكر عبد القادر في تركيا هي أكثر منخفضة من أوروبا، وهذا لافت أن تكون يعني بهذا الحجم. طيب نخرج الآن إلى فاصل ونواصل بعد، خليكم معنا.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله قال لي
3: ده
4: الله.
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. الآن إلى موضوع هيك يعني شوي مثير.

0: مرشح ساخر في بريطانيا يرتدي نوعا ما سطل قمامة ينافس على دائرة انتخابية، وكل الوقت يعني في سطل قمامة هيك موجود في على المنصات وما إلى ذلك. بدنا نعرف هيك شو قصته، لأنه ظهر كثيرا بالصور وتحول إلى حديث الانتخابات في بريطانيا، ولكن يحمل بين طياته الكثير من التفاصيل السياسية، وتحديدا أنه هذا السطل القمامي تنافس، أو على الأقل من يرتدي السطل القمامي تنافس مع أحد أهم رجال السياسة في بريطانيا ناجل فراج، الذي من اليمين المتشدد الذي أيد خروج بريطانيا للاتحاد الأوروبي، والذي هو عمليا يرى نفسه أيضا قائدا في بريطانيا في السنوات المقبلة. عصام كرماوي الصحفي المقيم في لندن، يعطيك ألف عافية.
1: أهلا فراس.
0: شو القصة؟ خلينا شوي شوي، ما حدا من المستمعين لا يعرفون بالضبط ما الذي يحدث في بريطانيا. في صورة طلع فيها ناجل فرج هذا الشخصي، ومع في واحد متخفي إلى سطل القمامة مرشح للانتخابات. شو عم بيصير في بريطانيا؟ لماذا هذه الصور؟ وشو قصة؟ شو القصة من وراها؟
1: لا بد من يعني إلقاء الضوء على خلفية هذا الموضوع طبعاً. بالتحديد ناجل فراج كما تعلم هو زعيم حزب الإصلاح البريطاني، الذي له بعض أعضاء البرلمان، ليس هو ممثل في البرلمان بحوالي 5 أو 6 أعضاء، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه يتقدم حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة، وهناك من يرشحه لأن يصبح رئيسا للوزراء في المستقبل، رغم أن هذا الحزب هو كما ذكرت هو حزب يميني متشدد معاد للأجانب، لديه أعداء للإسلام السياسي، وما فتح يتحدث عن هذه الأمور في دعايته الانتخابية يستقطب مصوتين من أقصى اليمين وإلى ما هنالك. ناجل فراج هناك فضيحة تحوم حوله، إذا أنه تلقى قرضا، هو يقول إنها هدية من أحد الأثرياء بقيمة 5 مليون جنيه استرليني، وفشل في التصريح عنها مما يخالف القواعد البرلمانية
0: بريطانيا. طبعا هذا إشي يعني عبور لخط أحمر كبير يعني.
1: بالضبط، فالبرلمان شكل لجنة التحقيق معه وادعى أنه نسي وأنه لم يكن يدري أن عليها أن يعلن عن هذا المبلغ، ومرات يقول أنه كان قرضا، مرة أخرى يقول أنه كان هدية. لكن طبعا هناك كعضو برلمان يجب أن يلتزم بالقواعد البرلمانية المعمول بها، لذلك تشكلت لجنة التحقيق هذه للتحقيق معه في هذه المخالفات. هو قرر أمر غريب جدا فراس، قرر الاستقالة من البرلمان، لعل وعسى أن تذهب هذه القضية مع استقالته، وبنفس الوقت قرر الترشح مرة أخرى في الانتخابات الفرعية، لأنه عندما يستقيل يصبح المقعد شاغرا.
0: طبعا
1: قرر أن يرشح نفسه في الانتخابات
0: على نفس المقعد
1: على نفس المقعد. بالضبط،
0: يعني أنتوا عم بتحاكموني وبتحاسبوني، وأنا بدي أشوف الناس إذا رح تصوت لي ولا لا، بما معناه
1: للحصول على تفويض جديد كما أراد. لكن الأحزاب الحزبين الكبيران وحتى حزب الديمقراطيين الأحرار، يعني نتحدث عن حزب العمال الحاكم والمحافظين والديمقراطيين الأحرار، الأحزاب الرئيسية قررت مقاطعة هذه الانتخابات، أي أنها لم تقم بأن تنزل أي مرشح مقابل لناجل فراج، لأنها أرادت أن تقطع عليه هذه اللعبة التي أراد أن يلعبها، فقررت عدم يعني الزج بمرشح يقف ضده. لكن كما ذكرت أكثر من 30 شخصا معظمهم من الفكاهيين، ومنهم الرجل الذي يرتضي يضع سلة القمامة على رأسه في إشارة إلى فساد النخبة السياسية، قرروا الترشح ضد فراج. وبالفعل هذا الرجل الذي يرتدي سلة القوامة حصل على آلاف الأصوات، يعني
0: 27% من الأصوات.
1: لكن إذا نظرنا في التاريخ البريطاني الديمقراطية البريطانية فراس، تعلم أنها يعني الإنجليز دائما يقولون أنها أعرق الديمقراطيات في العالم. كان هناك تقليد في السابق أن يترشح كوميدي في الدائرة التي يترشح فيها رئيس الوزراء. فكان هناك شخص اسمه لورد ساتش يتظاهر بالجنون، وكان دائما يرشح نفسه في الدائرة التي يترشح فيها رئيس الوزراء، وكان يحصل على أصوات أيضا، لأنه يعني الأصوات احتجاجية، بعض الناس يريدون يعني شخصيات فكاهية في الانتخابات وما شابه ذلك. فاز فراج كما كان متوقعا في هذه الانتخابات بحوالي 65%، لكنه في الوقت نفسه عندما تم الإعلان عن النتائج لم يذهب كما هي العادة.

0: يعني كل المرشحين كانوا يقفون على المنصة إلا هو، وقال إنه تلقى يعني نصيحة من الشرطة بعدم التواجد هناك، لأنه هناك كان مظاهرات ضده في الخارج، لكن الشرطة نفت ذلك وقالت إننا لم ننصحه بعدم
1: كذاب يعني، كمان بيكذب وبتعرف يعني، وهذا ببريطانيا كمان خط أحمر.
0: بالضبط، ذلك يعني القصة طريفة، لكنها في الوقت نفسه يعني تكشف عن ما يقول البعض أنه الوجه القبيح للسياسة أو للعمل السياسي، وهو وجود الفساد المستشري في الدوائر السياسية. طبعا احنا يعني استمتعنا بهذا هذه
1: المسرحية طبعا
0: المنازل الانتخابية بالفعل، وكان وجود الرجل الذي يرتدي صلة القمامة يعني مهم جدا، وهناك الكثير من الناس الذين تابعوه واهتموا بما يقوله.
1: سؤال أخير يعني هيك باختصار عصام، هل يعني هذا الموضوع أثر على حظوظ نايجل فرج في أنه قبل فترة كان هو ملك الانتخابات واليمين المتشدد قد يحتل داونينج 10 مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا؟ تحليلات يمينية متشددة تحدثت عن هذا الموضوع، هل هذه الانتخابات وكشف عن فساد نايجل فرج وهذه الهدية أو القرض اللي أخذه بخمسة مليون جنيه استرليني قد تضعف حظوظه في الانتخابات العامة مستقبلا؟
0: استطلاعات الرأي تشير إلى ذلك فراس، خاصة وأنه نايجل فرج هو يستفيد من الأصوات الغاضبة في حزب المحافظين، يعني هو يأخذ أصوات من المحافظين وليس من الأحزاب الأخرى أو مصوتي الأحزاب الأخرى. مصوتي المحافظين بالذات هم يعني مستاءون من أداء الحزب، لذلك يذهبون كنوع من الاحتجاج يذهبون للتصويت لفرج. لكن بعد هذه القضية والآن يعني ما أن أعلنت نتيجة الانتخابات، حتى عادت اللجنة البرلمانية وقالت إنها ستستأنف التحقيق معه في قضايا المخالفات التي ارتكبها في الفترة السابقة عندما كان عضوا في البرلمان قبل أن يستقيل، لأنه لم يستفد شيئا من هذه الحركة المكشوفة كما يقال.
1: طيب سننتظر ونرى. وانت هي الانتخابات يعني متأخر إسا ببريطانيا،
0: يعني في 2027 سيكون هناك.
1: كيف الرئيس الجديد إن شاء الله بخير إسا، كيف وضعه؟
0: يعني من السابق لأوانها الحكم عليه لم يعني يتحدث أو لم تكن هناك قرارات كما يقال ثورية. هو التزم جانب الحذر، وإن كان يحاول أن يظهر بأنه ليس كير ستارمر، أنه مختلف عن كير ستارمر.
1: هو مختلف ولكن بظل برضو شوي رمادي هو كمان يعني.
0: بالضبط، لكن كما قلنا من السابق لأوانها الحكم عليه الآن بعد حوالي شهر من تسليمه المنصب، لننتظر 100 يوم كما يقولون.
1: أنا أعطيه 100 يوم. طيب ولا يهمك، رح نحكي عنه فيما بعد. إذن شكرا على تعاونك الصحفي المقيم في لندن عصام عكرماوي، شكرا شكرا شكرا جزيلا. نشير بأنه مقدسي مقيم في لندن، يعني هاي مهمة لإلك أبو عبد الله، يعطيك ألف عافية.
0: الله يخليك.
1: إلى اللقاء. طيب الآن يعني هذا ما حدث في يحدث في بريطانيا، على الرغم من أنه يعني الحديث حول صعود اليمين المتشدد وما إلى ذلك، دائما هنالك هذا اليمين الذي يحظى عادة في أوروبا بأصوات احتجاجية كما ذكر عصام. هذا الأصوات الاحتجاجية عمليا تأتي غاضبة، ليس بالضرورة الناس تؤمن بها. الناس احتجت أيضا على وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ليس يمينية منها، إنما عانوا من التجاهل. الناس همشتهم الحكومات، أعطت كل الاهتمام للمؤسسة الأوروبية على حساب المواطنين، فهنالك من استغل هذا التهميش وقال لي لا أنا بدي أرجع لكم الحياة كيف كانت، وأنا وأنا وأنا وأنا من نايجل فرج ومن غيره. في نهاية المطاف خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن هؤلاء الناس حتى هذه اللحظة يعني تحولت معاناتهم إلى أشد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. يعني تخيلوا أنه في مزارع اللي كان يبيع لأوروبا بأمور معينة بطل يبيع زي قبل، الناس اللي وعدوهن بفتح مصانع وعدوهن بإصلاحات صحية بيقولوا لهن أنه بدل ما ندفع الاتحاد الأوروبي مبلغ كبير كل أسبوع، إحنا منستثمر في الظروف الصحية تبعتكم، منستثمر في الجهاز الصحي. طلعت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولا حدا استثمر بمحل، بريطانيا أصبحت نوعا ما معزولة، وصلت إلى اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي في مقابل أنه هؤلاء الناس الذين دعموا الخروج ما تحسنت حياتهم، والمنظومة الصحية تتراجع من عام إلى آخر. طيب خلينا نوقف عند هذا الملف الآن. قضية الفول السوداني كما وعدناكم أعزائي المستمعين، ليش إحنا عم نحكي عن الفول السوداني؟ بالصدفة عم بقرأ إشي هيك أنا في عن هذا الموضوع، هل هو مفيد وما إلى ذلك، وبعرف إشي هيك أنا عندي شوية تعرف بيجي إشي هذا البحث تبع إنه بدي أفهم شو عم بنهاية الزبدة شو أصله شو، فتت في عالم

0: لم إله أول ما قالوش آخر في قضية بسموها يعني الفستق السوداني بينات باتر ولا الحماءات بوتنين بالعبري. كل هذا الموضوع يعني مصطلحات بتفوت على السوبر ماركت بتلاقي كثير من الأنواع التي تغزو عمليا السوبر ماركت، منها إشي مع إشر، إشي بلا إشر، إشي مع بعرفش إيش، مع شقف، إشي بدون شقف، إشي مع عسل، إشي بدون عسل صنعت. ولكن أصل هذا حاولت أبحث، طلع أنه في لها أصل دولي يمتد لمئات السنين مش عشرات السنين. لنستمع لهذا التقرير من الزميل علي النصار.
1: قد تبدو زبدة الفول السوداني من أبسط المنتجات في المطبخ، لكن وراءها قصة تجمع التاريخ بالصناعة وبالترند العالمي الحالي نحو الطعام الأقل تصنيعاً. وما نراه اليوم بدأ قبل مئات السنين. فكرة طحن الفول السوداني قديمة جداً، فقد عرفه واستخدمه شعوب في أمريكا قبل قرون. أما زبدة الفول السوداني الحديثة فتطورت في أمريكا الشمالية أواخر القرن التاسع عشر. عام 1884 سجل الكندي مارسيلوس إديسون براءة اختراع لطحن الفول السوداني وتحويله إلى معجون، وبعده طور الطبيب الأمريكي جون هارفي وصفة مشابهة باعتبارها غذاء غنيا بالبروتين وسهل الهضم. المشكلة كانت أن الزيت الطبيعي ينفصل عن الفول السوداني ويصعد إلى أعلى العبوة، وفي عشرينيات القرن الماضي جاء الحل الصناعي هدرجة الزيوت، أي تحويل جزء من الزيت السائل إلى دهون أكثر صلابة، ما أبقى المنتج متجانساً وسهل تخزينه وتسويقه على نطاق واسع. لكن ما اعتبر يوماً إنجازاً صناعياً أصبح لاحقاً مشكلة صحية، فالهدرجة الجزئية قد تنتج الدهون المتحولة التي ارتبط استهلاكها بأمراض القلب، ولذلك تراجعت صناعة الأغذية عالمياً عن استخدامها بشكل كبير. وهنا المفارقة والترند الحالي، بعد أن أنفقت الصناعة عقوداً لمنع الزيت من الانفصال، أصبح كثير من المستهلكين يبحثون تحديداً عن زبدة الفول السوداني الطبيعية التي تحتوي على فول سوداني وربما ملح فقط. لذلك عندما نفتح العبوة ونجد طبقة زيت في الأعلى فهذا ليس دليلاً على فساد المنتج، على العكس تماماً، هذا دليل على أن المنتج طبيعي وخال من الهدرجة.
0: نشكر الزميلة عارين نصار. طيب بالآخر كله هذا الموضوع عشان إحنا نقول لكم شغلة واحدة، لما تفتحوا علبة الفول السوداني اللي أنا يعني اللي لها كثير فوائد صحية وما إلى ذلك، كمان الأطفال والنمو وما إلى ذلك، بدكم تنتبهوا بالأنواع. في نوع اللي هو عمليا الطبيعي، بتفتحوا بتلاقي طبقة زيت. هاي الطبقة شو تقرير بحكي بالآخر إذا بدرخص الكاتب كم كلمة، هاي طبقة الزيت اللي حاولت الصناعة على مدار سنين تمنعها هي أكثر إشي صحي، واللي هي بتبين على صحة هذا المنتوج، لأنه لما حاولوا يقيموا هذا الزيت ويبيعوا منتوج ناشف استعملوا هدرجة الزيت وصار هو أكثر يعني صار ضرره أكثر من الفائدة تبعته. فاللي بيفتح علبة فول سوداني طبيعي بلاقي زيت من فوق يفهم إنه هاي طبيعية وهاي هي الصحة وهاي الطعم اللي إحنا يمكن بكل برنامج ممكن نتحدث عن منتوج اللي أنا برضو بشوف الطحينة إشي كثير كثير مهم في هذا الصدد، مثل الفول السوداني مثل هاي المواد الطبيعية اللي ينبغي علينا استهلاكها في هذا العصر الحديث. سنوات أخذ للبشرية اقتنعت أنه رضاعة الرضاعة الطبيعية أهم كثير من كل الفورمولا ومن كل الوصفات اللي بتعملها الشركات، وكمان في منتجات طبيعية اللي يمكن أخذ لنا سنوات عشان نفهم قديش هي مفيدة. طيب أعزائي المستمعين والمستمعات، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بتوقيت العالم. الياس عبد الملك فرندس الإذاعية، مرار صفدي في الإنتاج، وأنا فراس خطيب كنت معكم في الإعداد والتقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد مع إن شاء الله أخبار أفضل، وبدأ أترككم مع سينابتيك وينك يا شمس.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: واحد نحييكوا لو في وقت نعدد قلنا أساميكوا.
2: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. توصلت الأحزاب الثلاثة تجمع والجبهة والعربية للتغيير الاتفاق النهائي لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمة مشتركة ثلاثية، وذلك بعد أيام من المفاوضات فيما بينها بمشاركة لجنة الوفاق ورؤساء السلطات المحلية. هذا وأعلن سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية وفق قرار لجنة الوفاق، وذلك بعد جولة أخيرة من المفاوضات. وقال شبيطة في منشور على فيسبوك إن الأطراف اتفقت على جميع النقاط بعد جلسة مفاوضات أخيرة وتنتظر الإعلان الرسمي.

لقي الشاب عمر مهدي محميد مصرعه متأثرا بجرحه الحرج التي أصيب بها إثر حادث دهس عند مفترق أم الفحم بعد ظهر اليوم، وكانت الطواقم الطبية قد قدمت له الإسعافات الأولية ونقلته إلى المستشفى بحالة حرجة قبل الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته. أفادت تقارير فلسطينية بمقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت وسط مدينة غزة. وقالت مديرية شرطة غزة إن الغارة استهدفت مقر شرطة البلديات، فيما واصلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني التعامل مع الحادثة. بدوره زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد فصيل في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، مدعيا مشاركته في هجوم 7 أكتوبر. في المقابل قالت حركة حماس إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر الشرطة في مدينة غزة تأتي في إطار ما وصفته بالتصعيد، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ونفت الحركة مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف قيادات، معتبرة أن هذه الادعاءات تهدف إلى تبرير الغارة. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تطورات الأوضاع في غزة، مشيرة إلى أنه أشاد بقبول الحركة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يسهم ذلك في إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، مشددا على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق. يتواصل حصار 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى بالضفة الغربية لليوم 11 على التوالي وسط انتشار عسكري إسرائيلي وإغلاق المنطقة واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. وأقالت مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يمنعون سكان المنازل من الدخول إليها أو مغادرتها في محاولة لفرض واقع جديد والاستيلاء عليها. شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان وسط دوي انفجارات وتصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة. وفي المقابل شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة وقف الهجمات والالتزام باتفاق الإطار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مشيرا إلى مرور سفن وكميات كبيرة من النفط عبره. وأضاف أن دولا وجدت بدائل للنفط الإيراني عبر شراء النفط الأمريكي، وقال إن واشنطن قد تجري محادثات مع إيران في مرحلة ما، مؤكدا رفضه امتلاكها سلاحا نوويا. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل معتدلا ولطيفا، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 مئويتين. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل الياس مرجي وبرنامج كونسيرت. إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة.
1: شال تعني كلمة شالة في اللهجة العامية نقل شيء من مكان إلى آخر أو رفعه. فعلى سبيل المثال يقال في العامية إمي تشيل همي، أي أنها تقلق بشأني، ويقال شيل الغراض. وفي لغة الفصحى نجد نفس الدلالات، فيقال شال الرجل الأثقال بمعنى رفعها، وشال الهم بمعنى احتمله وعانه. وفي هذا السياق تتبادر إلى أذهاننا قطعة النسيج المعروفة بالشال، التي اكتسبت هذا الاسم من الفعل شال، لأنها تشال وتوضع على الرأس أو الكتفين أو تلقى على العنق. مقدم من

0: مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
2: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
3: بحب راديو الناس كتير.
2: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
9: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
11: كونسرت مع الياس مرجيه.

0: في أغاني ما بتكبر، أغاني الثمانينات والتسعينات أول ما نسمعها بتاخدنا على مكان حارتنا القديمة، مشوار منحبه، جبال خضرة أو حتى على البحر، لأنه كل أغنية لها مكان وكل مكان له أغنية. وعلى سيرة البحر، موجة بتاخدنا، موجة بتجيبنا بالضبط مثل الموجات الصوتية، موجة ورا موجة، واحدة بتبعدنا وبتزتنا لبعيد، واحدة بتقربنا من بعض لحد ما نوصل للحالة اللي بدنا إياها. واليوم رح نخلي الأغاني تاخدنا من مكان لمكان، من ذكرى لذكرى. عشان هيك الكاسيت بجمعنا أنا وإنتو، بنمسجل عندي أنا بس علي أكبس بلاي حتى نسمع مع بعض أغاني وذكرياتنا. مرحبا مرحبا بكل مستمعين ومستمعات راديو الناس وكونسرت لحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجي معكم بالإعداد والتقديم، معي في الإنتاج رياض فضل والهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. أنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان حابين تكونوا فيه وبتحبوا تسمعونا منه. أنتوا وأنا مسؤولين عن اختيار مزاج كونسرت لهي الساعة من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، الرقم 050-55-773-99. محطاتنا حلوة، أغاني ونوستالجيا، ذكريات حلوة اللي بتذكرنا بالحارة القديمة، بيوتنا القديمة، بيت ستة، بحر، جبل. كل ذكرى هي مهمة عند كل حدا فينا. ومحطتنا الأولى من أغنية بس نسمعها منعشقها، بس قبل الأغنية، وبما أنك حكيت عن أغاني الثمانينات والتسعينات، تعال نسمع حوار فني فيه دندنة كمان ما بين شيرين عبد الوهاب وراغب علامة عن أغاني الزمان، وبالتحديد أغنية راغب آسف حبيبتي.
1: يعني الوقت ممكن في العصر بتاعنا ده تقول أغنية تقولها كده آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.
2: آسف حبيبتي.

آسف حبيبتي. ولا أحلى من هيك حوار ما بين راغب علامة وشيرين عبد الوهاب. أما الأغنية اللي راح نسمعها في محطتنا الأولى مش آسف حبيبتي، قلبي عاشقها والعيون، واحدة من أكثر الأغاني اللي انطبعت بصوت السوبر ستار راغب علامة. أغنية نزلت في العام 1991، كلمات عاطف بركي ولحن راغب بنفسه، توزيع ملك التسعينات طارق عاكف. أما قصتها وكواليسها بحسب راغب علامة بنفسه اللي بيقول إنه لحن الأغنية وكان معاه وقتها أخته الصغيرة، كان عمرها 17 سنة وكانت أول بني آدم بسمع الأغنية معه، وبيحكي إنه فرحة أخته ورقصتها على الأغنية كانت من أجمل الذكريات اللي بتربطه في العمل نفسه. لكن مش هون بس التميز، قلبي عاشقها والعيون عملت نوع من الطفرة في الفيديو كليب. وقتها ما كان الكليبات معمولة بهيك مستوى فني، الكليب كان فعليا أول تجربة حقيقية لحتى ترسم ملامح الفيديو كليب العصري والجديد بهداك الوقت. ومع مرور أكثر من 30 أو 40 سنة الأغنية بعدها عايشة بوجدان الناس، بتحقق مشاهدات دائما، وكل مرة عن جديد بنسمعها فجأة فيها طاقات جديدة. ويمكن السر في بساطة كلماتها، يعني كلمات هيك حلوة بسيطة، قلب عشقها والعيون، هويتها وأهلها ما يردون. وين رح نسمعها يا الياس؟ من خلال برنامج صاحبة السعادة، من أجمل النسخ اللي سمعتها لقلبي عاشقها، تعال نسمعها بصوت السوبر ستار راغب علامة. يلا بلشوا بعتولي تحياتكم، كمان اختياراتكم على واتساب راديو الناس 050-5577-399.

أهلا وسهلا بكل مين عم ببعث لي على واتساب راديو الناس وبشاركني كمان باختياراتهم. أهلا وسهلا فيكم لمستمعتنا من الشمال، عم بتسمع طاير يا هوا، رح نسمع بعد شوي. هذا أول اختيار منكم أنتم مستمعينا، يلا ابعتولي كمان وكمان على واتساب راديو الناس.

كمان وكمان اختيارات، كمان حابين تسمعوا سلطان الطرب بجورج وصوف، ليل العاشقين رح نسمع بعد شوي، وعلى فكرة رح نسمع السر اللي خلى جورج وصوف يغني بحفلة عام 1996 بنفس العام اللي صدر فيه ألبوم ليل العاشقين من مدينة ديلسدروف الألمانية. شو السر؟ بعد شوي.

0: هادو السوبر ستار راغب علامة.
1: أهلي ما يردون.
0: أهلي ما يردون. هاي كونسرت وهاي محطتنا الأولى من راغب علامة.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: ثانك يو كمان لإلك يا راغب. بعد ما كنا مع السوبر ستار فهنت الأغنية كانت في العام 1970 الأصل الأصل غناها الفنان والمطرب محمد رشدي ألحان بليغ حمدي والتأليف المؤلف محمد حمزة أغنية طاير يا هوى حسب اختيار مستمعتنا من الشمال طاير يا هوى رح نسمعها

كمان وكمان تحيات لكل مين عم بيشاركنا، أهلا وسهلا فيكم. رح نسمع فكرة طايرة يا هو بصوت فضل شاكر، اللي حاب يسمع أغنية موعود لعبد الحليم حافظ بصوت فضل شاكر، يعني إسا صدفة. رح نسمع بصوت فضل شاكر طاير يا هوى، كمان من كلاسيكياتنا اللي منحبها.

0: هذا فضل شاكر بغني طاير يا هوى، ألحان بليغ حمدي، كلمات الشاعر محمد حمزة، الأصل محمد رشدي. هي يعني طلعت تقريبا بأوائل السبعينات. مكملين في كونسرت رايحين لعند السلطان، سلطان الطرب جورج وصوف، واحدة من أجمل باقه الاغاني مع الذكريات، خلطوه هناك خلطه واحده نطلع بنتيجه. وحتى اغلبيه اغاني التسعينات هي لصالح سلطان الطرب جورج وصوف. مكملين انا وياكم مع فاضل الشاكر لعند السلطان.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.
0: أغاني التسعينات كان فيها بصمة ملحن وكمان موزع موسيقي وكمان شاعر، صنعوا نجم اسمه سلطان الطرب جورج وصوف، وكتير من سنوات إنتاج أغاني ببصمتن هني. أما الموزع فهو طارق عاكف، والملحن هو صلاح الشرنوبي، وصوت سوري أصيل اسمه جورج وصوف. أما عن بداياته تعال نسمع بصوته.
2: جورج وصوف ابن بيت متوسط، خلقت انا بمدينة حمص، انا من ضيعة اصلا ضيعتي اسمها كفرون، ضيعة كتير حلوة. خلقت بحمص، ضليت لصار عمري 14 سنة كان عمري، كنت غني بخلال قبل المدرسة، كنت غني بالمدرسة. فجأة عملت حفلة، عم دق على العود ومعي صاحبي عم دق على الطبلة، سجلوا لي اياها، وانا غفر لك الله غنيت ايام اول اسمه حصبية.
3: هيدي كلمة مات أمة حاصبية،
2: ومش لقيله ما بعرف مش مذكر من جبته، من هيك تحافظ مش مذكر. وأغنية ماما يا ماما
3: بس ما ضل حدا ما غناها،
2: سجلوا الكاسات وأنا بعني بالبيت ما معي خبر. تغاف لك الله، فجأة بعد شهر شهرين بدي كل العالم شي اللي مسميني جورجيات صفو. عن جد نفس الكاسات، كاسات مشهور كثير يعني، قليلة اللي كانت اسمها مظبوط جورج، مش بالسين جورج وصوف بالصاد. هلا أنا شهر شهرين كاتب كتب الراس ماشي ما اصلا اول ما كيف وصوف وصوف، بس ما كش كاسيتك مش ولا هون، كاسيتك مش ولا هون، هون عم يسمعوا بالبلاد عم يسمعوا. من وين ما اجوا الناس من العالم حس انه عرف كيف عم يسمعوا كاسيتي، وكاسيتي ماشي بكل شيء انا بكل بيت. كبر راسه بدي اترك المدرسه،
0: كبر راسه ترك المدرسه

0: من شهر بموال حاصبية اللي تسجل هيك بشكل كتير عفوي كان بينه وبين صديقه على الطبلة. هذا هو جر صوف البدايات. أما جر صوف منين أجا اللون الطربي ومنين تعلمه تعال نسمع منه كمان.
1: الحقيقة بالبداية كانت اللون السوري الشعبي زي العتابة، وكنت بنفس الوقت كان في جيل أكبر مني، في جيل 35 والأربعين سنة، 3-4 أصدقائي يعني معروفين بحمص في الموسيقى، كانوا يقعدوا يغنوا لونجيات قديمة، أغاني أم كلثوم القديمة، أغاني سيد درويش، أقعد أنا أنبسط بالقعدة أتسمع. يعني كانت السبب هذا أني حبيت اللون القديم للغنية وحبيت الشرق الأصيل. وأول ما بدأت أعمل أغاني بدأت من خلال أنه مثلا كل أغنية فيها شي طرب شي حلو يعني تقيل اختار الأغنية وغنيها. يعني كان له تأثير كتير على الجو اللي كنت قاعد فيه وأنا وصغير.
0: هذا التأثير اللي عاشه سلطان الطرب جرصوف من بداياته في حمص، واللي ذكره بالآخر أنه كل أغنية كان يسمعها بدها تطلع خاصة لإله كان فيها اللون الطربي، كان إذا ما كانش فيها كان يصر أنه يكون فيها لون طربي بالذات في اللحن. وإذا بنحكي على اللون الطربي وكيف لما منقول ليلة العاشقين أهل الغرام مساكين في العام 1996 من كلمات وليد رزيقة والحان صديقه صلاح الشرنوبي، كانت عنوان لألبوم كامل بيحمل نفس الاسم طبعا، وكان الخامس لجر صوف بمسيرته الفنية، والأخير كان من إنتاج محمود موسى صاحب شركة ريلاكس إن. أما شهادة كتير من النقاد الفنيين والموسيقيين الإيجابية وكتير من الصحافة اللي بيحكوا إنه خامة صوت الوصوف وأداؤه بهذا الألبوم بالذات كان أفضل إشي عمله بمسيرته الفنية. وإذا بتسألوني لليوم مسيرته الفنية بلشت بمنتصف الثمانينات لليوم، أفضل ألبوم لجر صوف بنظري ليلة العاشقين. وليش بالذات هذا الألبوم؟ لأنه هيك معجون عجن بألحان الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، نجم كونسرت اعتبروها تحيز. نجم كونسرت صلاح الشرنوبي حكى عن جر صوف كتير وكله كان كلام إيجابي ووصف ولا أحلى من هيك. تعال نسمع ليل العاشقين.
2: يفيد بإيه الندم بالقلب يا من ظلم.
0: من حفل ديلز دروف بالعام 1996 بنفس العام اللي قدم فيه ليل العاشقين بغني ليل العاشقين.
2: بدفع

0: والدمع مالي.
1: جورج وصوف ليلة العشية من ديلس دروف عام 1996. واللي بيسأل ليش الحفل كان في مدينة ديلس دروف الألمانية، لأنها كانت بتقع بشمال الراين، نهر الراين، في منطقة تجمع كتير من الجاليات العربية من ألمانيا أوروبا الغربية. مكملين.

تحية لأجل المستمعين عم بيبعتوا لي كمان وكمان مشاركات. ما أروعك نبيل شعيل بلبل الخليج. بعد شوي تكونوا على السماء.

0: الله يا سلطان جر وصوف ليل العاشقين من حفل ديلزدروف في ألمانيا عام 1996 منه مكملين هذا السلطان
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: اسمعوا هذا الدويتو ما بين نبيل شعيل بلبل الخليج

من برنامج أحلام ألف ليلة وليلة. تستضيف الفنانة أحلام كمقدمة برنامج نبيل الشعيل بلبل الخليج أجمل أغاني من العام 1998. وهالأغنية مش مجرد أغنية، في لحظة هيك بيبلغ فيها نبيل

ما أحلى السلطنة لما تكون بين اثنين فنانين مسلطنين قوي، ما بين بلبل الخليج نبيل شعيل والفنانة أحلام. ما أروعك.

حلم وأحلام ما أروعهن. لكل مين بعث كمان وكمان أغاني من الخليج العربي، في بعد كمان أغاني أكيد بعتوا لي أختار أنا، إن شاء الله اختياري يعجبكم، بما أنه أنا وإنتوا مسؤولين عن مزاج كونسرت، مزاجكم إنتوا مع كونسرت، بتمنى أكون عند حسن الظن دائما. بعد شوي رح نسمع من ابن حلب نور مهنا ليلتين وليلة، من أجمل أغنياته الخاصة. مكملين

0: ما أروعك. ولا أجمل من هالأداء بالذات من بلبل خليج.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: أما قصة الدرب لعند حلب وفنان ابن حلب نور مهنا، اللي حتى وقت ما غنى من أغنياته الخاصة قد ما بصمة الطرب بصوته، البصمة الطربية والحلبية كانوا نسمعها من الموروث والأغاني الشعبية في حلب والقدود الحلبية. يعني مثلا واحدة من الأغاني كتير مطبوعة بصوته ونتوحشتني لوردة. تعرفوا الناس اللي بسمع الأغنية وبيحبوها للأغنية بوقتها يمكن ما كانش يعرف إنه الأغنية أصلا بصوت وردة الجزائرية، والعكس صحيح. أغنية مثل ليلتين وليلة، لعل وعسى، أغاني خاصة لنور مهنا، فجأة الناس بتقول لا هاي خدود حلبية أو أغاني شعبية حلبية، بس هاي أغاني خاصة. أما من ألبوم رق الزمان إنتاج روتانا من عام 2002 اللي بيتضمن 8 أغاني، واحدة منهن ليلتين وليلة.
2: ليلتين وليلة
0: يلا

لكل مين عم بيشاركني بتحياته، أهلا وسهلا فيكم. واللي سايق سيارته على مهلك بالطريق على مهلك، اسمعونا على الهدى، انبسطوا باختياراتنا المشتركة أنا وإنتو. أما إسا مكملين، نور مهنا مظبوط ابن حلب بس عايش في تونس، وصوته موجود في كل بيوت الوطن العربي، صوت مسلطن.

0: هادو نور مهنا ليلتين وليلة
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: حبيت طبعا أقول كمان معلومة عن موضوع أغاني الخاصة نور مهنا. طبعا لعل وعسى هالأغنية كمان غناها قبله عصام رجل اللي هو لحنها كمان. طبعا حسب التوثيق اللي عندي والمصدر اللي عندي انه كان في بيع وشراء للأغنية، فيحق للملحن كمان يغني أغنيته الخاصة زي ما ملحن بركات غنى كمان اعتزلت الغرام لماجد الرومي هي من ألحانه. وبالفترات زمان كانت الألحان هالقد والملحنين زي سيد مكاوي مثلا أوقات بتحلو، كمان غنتها كوكب الشرق في البروفا، غنتها وردة بس كمان غناها هو، وكتير كتير من الأغاني. فدايما هاي نوع من بديش أقول إشكالية، بس دايما الملحن كأنه مظلوم في مسيرته الفنية لأنه اللحن اللي بهدي كمان أو بعطيه لفنانين يغنوه بحس إنه هو بده يغنيه كمان، بالذات إذا هو ملحن وكمان عنده صوت زي طبعا الفنان الكبير عصام رجي وكتار كتار من قبله. تحية لمستمعنا غسان تطور اللي كمان حب يشاركني بالمعلومات هاي الحلوة، شكرا على المشاركة. مكملين أنا وإنتو من عند مين؟ من عند رضا والله رضيناك.

غناها طلال سلامي. رضا والله ورضيناك، كلمات علي الفضيلي والحان يعقوب الخبيزي بصوت محمد خيري.

0: وصلنا الختام أنا وإنتو ما بين أغاني التسعينات الثمانينات رضا والله ورضيناك إن شاء الله نكون رضيناكو هالأغاني
1: رضا والله ورضيناك.
0: هذا هو محمد خيري نوصل من خلاله لختام كونسرت. كنت معكم الياس بريمر جي بالإعداد والتقديم. ما بين أغاني التسعينات حبيت أختم كونسرت
2: مع الياس مرجي
0: بموال. شكرا للاستماع، بنشوفكم بيوم وحلقة جديدة.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة وتدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
3: خذ حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. انطلق مساء اليوم اجتماع اللجنة المركزية للعربية للتغيير لبحث اتفاق القائمة المشتركة الثلاثية وتحديد موعد اختيار القائمة، وذلك بعد توصل التجمع والجبهة والعربية للتغيير إلى اتفاق نهائي لخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة مشتركة. هذا وكان سكرتير الجبهة أمجد شبيطة قد أعلن التوصل إلى اتفاق بشأن جميع النقاط بانتظار المصادقة والإعلان الرسمي. لقي الشاب عمر مهدي محميد مصرعه متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها إثر حادث دهس عند مفترق أم الفحم بعد ظهر اليوم، وكانت الطواقم الطبية قد قدمت له الإسعافات الأولية ونقلته إلى المستشفى بحالة حرجة قبل الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته. أصيب شاب بجروح متوسطة اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابي، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. اندلع حريق كبير داخل شقة في مبنى سكني مكون من 20 طابقا في مدينة حيفا مساء اليوم. أذى وعمل الطواقم الإطفاء على إخماد الحريق والتعامل مع الحادث دون الإبلاغ عن وقوع إصابات فضلا عن وقوع أضرار جسيمة في المبنى. أصيب عامل بجروح متوسطة إثر سقوطه من علو في ورشة بناء بحي بيت صفافة في القدس اليوم. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للعامل المصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في غارته على منطقة الدرج والتفاح شمالي غزة اليوم تجمعا في مركز للشرطة المدنية زاعما وجود عناصر من حماس ولجان المقاومة الشعبية في المكان والتخطيط لهجمات ضد قواته. في المقابل نفت حركة حماس مزاعم الجيش الإسرائيلي بشان استهداف قيادات معتبرة أن هذه الادعاءات تهدف إلى تبرير الغارة متهمة الحكومة الإسرائيلية تابعة عرقلة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار. ويشار الى ان الغارة قتلت 9 أشخاص واصابت اخرين وخلفت دمارا كبيرا في المنطقة. حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من وجود عسكري تركي في سوريا معتبرا أنه يشكل تهديدا لإسرائيل. وفي السياق أفادت رويترز بأن رئيس الموساد بحث مع وزير الخارجية السوري الوجود التركي في سوريا في أول اتصال بينهما، ويأتي ذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مطار والظهور العسكري في ريف إدلب وسط تحذيرات أمريكية من أن التصعيد كاد يقود إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في لبنان شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر رمان في قضاء النبطية جنوبية لبنان وسط دوي انفجارات وتصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة. وفي المقابل شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة وقف الهجمات والالتزام باتفاق الإطار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز مشيرا إلى مرور سفن وكميات كبيرة من النفط عبره. وأضاف أن دولا وجدت بدائل للنفط الإيراني عبر شراء النفط الأمريكي، وقال إن واشنطن قد تجري محادثات مع إيران في مرحلة ما، مؤكدا رفضه امتلاكها سلاحا نوويا. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل معتدلا ولطيفا، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات. نفسي في يوم

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
2: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8 خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. انطلق مساء اليوم اجتماع اللجنة المركزية للعربية للتغيير لبحث اتفاق القائمة المشتركة الثلاثية وتحديد موعد اختيار القائمة، وذلك بعد توصل التجمع والجبهة والعربية للتغيير إلى اتفاق نهائي لخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة مشتركة. وكان سكرتير الجبهة أمجد شبيطة قد أعلن التوصل إلى اتفاق بشأن جميع النقاط بانتظار المصادقة والإعلان الرسمي. لقي الشاب عمر مهدي محميد مصرعه متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها إثر حادث دهس عند مفترق أم الفحم بعد ظهر اليوم، وكانت الطواقم الطبية قد قدمت له الإسعافات الأولية ونقلته إلى المستشفى بحالة حرجة قبل الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته. أصيب شاب بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابي، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. اندلع حريق كبير داخل شقة في مبنى سكني مكون من 20 طابقا في مدينة حيفا مساء اليوم. هذا وعمل الطواقم الإطفاء على إخماد الحريق والتعامل مع الحادث دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، فضلا عن وقوع أضرار جسيمة في المكان. قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف في غارته على منطقة الدرج والتفاح شمالية غزة اليوم تجمعا في مركز للشرطة المدنية، زاعما وجود عناصر من حماس ولجان المقاومة الشعبية في المكان والتخطيط لهجمات ضد قواته. في المقابل نفت حركة حماس مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف قيادات، معتبرة أن هذه الادعاءات تهدف إلى تبرير الغارة، متهمة الحكومة الإسرائيلية بعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. يشار إلى أن الغارة قتلت 9 أشخاص وأصابت آخرين وخلفت دمارا كبيرا في المنطقة. حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من وجود عسكري تركي في سوريا، معتبرا أنه يشكل تهديدا لإسرائيل. وفي السياق أفادت رويترز بأن رئيس الموساد بحث

مع وزير الخارجية السورية الوجود التركي في سوريا في إطار في أول اتصال بينهما. ويأتي ذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، وأصدر تحذيرات أمريكية من أن التصعيد كاد يقود إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في لبنان شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وسط دوي انفجارات وتصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة. وفي المقابل شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة وقف الهجمات والالتزام باتفاق الإطار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مشيرا إلى مرور سفن وكميات كبيرة من النفط عبره. وأضاف أن دولا وجدت بدائل للنفط الإيراني عبر شركاء شراء النفط الأمريكي، وقال إن واشنطن قد تجري محادثات مع إيران في مرحلة ما، مؤكدا رفضه امتلاكها سلاحا نوويا. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات الليل معتدلا ولطيفا، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-ta-tum. Ta-da-ta-tum. Ta-da-ta-dum. Ta-da-da-dum. Ta-da-da-da-dum. Ta-da-da-da-dum. لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: الله صليبا شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم بلتصق بقوة متين مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.

انا مالي انا

0: وانتو شو نسبة صيفكو 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

güzel ağladım. Binte ya yuni, şu ayuni, kalbim tevhid.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.